0: شباب من تونس.
1: دي جي ام سي معز.

0: وصال.
1: مرحبا بكم في باكستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم حديثنا باش يكون على مهرجان بنزرت الدولي، وقبل ما نحكيه عليه نسمع معكم نجاة عطية اللي غنيت في مهرجان بنزرت الدولي نهار 23 أوت 2024.

0: مهرجان بنزرت الدولي هو حدث ثقافي وفني سنوي يتقام في الصيف في مدينة بنزرت، ويتضمن المهرجان عروض متنوعة من الموسيقى والمسرح وغيرها من الفنون، ويكونوا حاضرين فيه فنانين مشاركين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف مهرجان بنزرت الدولي لتعزيز التبادل الثقافي وتقديم تجارب فنية متنوعة للجمهور. ويعتبر مهرجان بنزرت الدولي من أقدم وأهم المهرجانات في تونس، ويساهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مدينة بنزرت وتقديمها كوجهة سياحية وثقافية مهمة. ويشمل برنامج مهرجان بنزرت الدولي حفلات غنائية وعروض مسرحية وعروض فنية متنوعة، وعنده جمهور كبير، وكيف كيف يواكبوه عديد وسائل الإعلام في تونس وخارج تونس. ومن الإعلاميين اللي تعرفوا بمواكبتهم للمهرجانات بصفة عامة والمهرجان بنزرت بصفة خاصة، الإعلامي وديع برحومة اللي باش يحكي لنا على تجربته في مواكبة مهرجان بنزرت الدولي.
1: مهرجان بنزرت الدولي رقم مهم في المشهد الثقافي التونسي، أعتقد كونه جماهيريا وحتى ثقافيا أيضا يعد المهرجان الثاني أو الثالث على أقصى تقدير بعد مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات الدولي. وأنا من خلال مواكبة يتم 20 سنة من خلال برنامج أجندة السمر أو يحلو السهر أو غيره من العناوين التي تداولت على المواكبة اليومية للمهرجانات، واللي كان لبنزرت يعني حد وفير في هذه المواكبة. وأنا قد يكون من الإعلاميين القلائل اللي شهد التحول النوعي والتصاعدي لمهرجان بنزرت بعد أن كان في البرج الأثري وكان يستقطب تقريبا في حدود 2500 متفرج، ليتحول إلى مهرجان جماهيري يستقطب أكثر من 10,000 و11,000 متفرج. والحقيقة لعل المواكبة اليومية للمهرجانات ساهمت بشكل من الأشكال في تلك الفترة في هذه النقلة النوعية، لأنه أنا من خلال مواكبتي للمهرجانات في ذلك الزمن كان التركيز حقيقي على مهرجان بنزرت. كان تقريبا كل أسبوع لابد فما مواكبتين أو ثلاث لسهرات مهرجان بنزرت، على اعتبار كونه كانت فما رغبة حقيقية من الإدارات المتداولة على المهرجان للارتقاء بهذا المهرجان، لأنه كان فما أرضية جماهيرية كبيرة، وخاصة فما خصوصية في مدينة بنزرت كونه في الصيف الحضور للجالية التونسية المقيمة في المهجر كان كثيفا، وكان حضورهم ومواكبتهم لريحة البلاد من خلال العروض التونسية والأجنبية في مهرجان بنزرت كثيف وكثيف جدا. وفما تقليد الحقيقة يحسب لإدارات مهرجان بنزرت كونه فما تقليد أصبح فما ما يعبر عنه بالاشتراكات المهرجان اللي بإمكان المشترك كونه يواكب مجمل العروض، وهذا تقريبا من المهرجانات القليلة اللي أرست هذا التقليد، بحيث استحالة تمشي المهرجان بنزرت وتلقى المدارج فارغة، يعني فما جزء 20 أو 25% من المقاعد دائما هي محجوزة بشكل آلي، يعني مهما كان حجم العروض. الحقيقة هو مهرجان بنزرت كانت يعني هي معنى تست للفنان التونسي، معنى الفنان التونسي اللي يعمل الكومبلي في مهرجان بنزرت هو تأشيرة عبور وتذكرة عبور للمهرجانات الأخرى، لأنه بالفعل يعني جمهور نوعي وجمهور خاص. بقي إلى حد الآن مهرجان بنزرت لم يستطع أن يخلق خصوصية خاصة به، لأنه حتى الأسماء العربية التي أعتلت ركح مهرجان بنزرت كانت باستمرار بعد أن تمر على ركح مهرجان قرطاج. من الطرائف قد يكون أنا اللي حصلت في مهرجان بنزرت وأنا عندي علاقة خاصة وخاصة جدا بهذا المهرجان وبجمهوره، كونه فما مرة ما أنا بنتي الصغرى حاليا كانت في زمن ما مغرومة غرام جنوني بالفنانة أمينة فاخد، وبعد أن واكبت عرض كارتاج ألحت علي في مواكبة عرض بنزرت. للأسف أنا كنت وقتها في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس، ونزولا عند رغبتها كملت الخدمة وتحولت من المحرس لتونس. بعد تونس خذيتها باش نمشي للعساس البنزرت، للأسف صارت 20 عقبة في الطريق وصلنا والعرض انتهى، ولقينا أمينة فاخد خارجة من اللوج متاع المسرح، والبنية شدها كريز متاع بوكا، واللي تقعدتها كوني أنا العرض القادم لأمينة فاخد باش نهزها، وشاءت الظروف كون العرض القادم يكون في الجم، رصلت حاسيله وهزيتها للجم نزولا عند رغبتها، حتى لين قابلتها أمينة وسمعتها وهي تغني في الأغنية متاعها، وفي الوقت هذاك قالت لي يا ريت نهزها معايا في جربة. قلت لها يا أمينة يهدي. على كل حال يعني يبقى مهرجان بن زرت من مهرجانات المهمة، وهو مكسب ثقافي مهم لجهة بن زرت أولا. ثانيا ما تحول في ذلك الزمن مع تحول المهرجان من البرج إلى مسرح الهواء الطلق تزامن وأحداث الطريق السيارة، والتي يعني بن زرت 60 كيلومتر حتى لما إمكانياته لا تسمح، لأنه حتى التذكر أرخص دائما في مهرجان بن زرت، حتى العروض اللي ما يتمكنش المواكب لمواكبتها في كارتاج يمشي لبن زرت. وبن زرت تنتعش في فصل الصيف من خلال طبعا جمال وسحر شواطئها وأهمية مهرجانها الدولي.
0: كان هذا الإعلامي وديع برحومة اللي حكينا على مواكبته المهرجان بن زرت الدولي، وإحنا مزلنا معكم في باكستيج على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أمينة فاخت اللي هي من الفنانين اللي قدموا عديد الحفلات في إطار مهرجان بن زرت الدولي.

0: مازلنا معاكم في باك ستيج على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين حديثنا على مهرجان بنزرت الدولي، ومن الإعلاميين اللي تعرفوا بمواكبتهم للمهرجان الإعلامي حسين بالواعر.
1: حبيت أحكي لك شوية على ذكرياتي في ذكرياتي في برشا مهرجانات، أما بما أنه كان تقريبا اختصاصي زاد مهرجان بنزرت خاطر كنت نسكن في بنزرت، دونك عندي ذكرى مش حكاية طرفة، ما هي جمالية الخدمة في المهرجانات. وقت اللي جات ماجدة الرومي في آخر حفلة ليها البنزرت، ماجدة الرومي فنانة محترمة جدا على مستوى الاعداد لحفلاتها، تجي قبل بنهار تبيت في المدينه اللي باش تعمل فيها الحفله، باش تنجم تمشي تزور المسرح، وعندها يعني تقاليد وطقوس. فنهارتها كان فما حفله، فمشيتش نهارتها باش شافت المسرح، فباتت في احد النزول في بنزرت، وانا كنت نحب نوصلها باي طريقه باش نعمل معها حوار، فسكنت لها في حذا النزل، يعني مالغي انه كانت تعمل في التحضيرات في قاعه مسكره في النزل، ما خلونيش ندخل وحراسه وكل شيء. فوصلت اني انا عن طريق شخص يخدم وقتها في النزل اني وصلت لمديرة اعمالها، وعدت هالي يعني عدت لي يعني الشخص هذا عدى لي مديرة اعمال ماجدة الرومي، واقنعتها اني ناخذ حوار من عند ماجدة الرومي من الغد قبل الحفله. والعباد اللي ما تعرفش على ماجدة الرومي ماهيش من نوع من الفنانين اللي توصل للحفله وقت اللي تبدا الفرقه تعزف، ليه هي من العشيه حتى يعني المكياج نتاعها وكما نقولوا لبستها والميك اب والتحضير يصير يعني عندها الماكياج نتاعها سور بلاس. فنتذكر نهارتها كان عندي ديريكت في ذات الشباب، والموعد كان السبعة متاع العشية، لأنه هي تعمل بخيز دو سون متاعها مع الفرقة، وبعد السبعة تدخل باش تعمل المكياج متاعها وتحضر روحها، وما فماش برشا وقت. دونك وأنا نهارتها كان عندي ديريكت في الإذاعة يوفا الأربعة، وبما أني مانيش موتوريزي يزمني من الأربعة للسبعة يزمني نخلط قبل ما ماجدة الرومي يعني تمشي تمكيج وكل شيء. بون وربي قدر وخلط وقتها، حكينا حتى على الفيلم متاعها مع أحمد زكي يرحمه، كان فما المشروع وكل شيء، وكانت واحدة من أجمل اللقاءات اللي عملتهم، وتعدى وقتها في ذاعة شباب ماجدة الرومي. من الحكاية زادة اللي ما تتنساش في مهرجان بنزرت هي الخمس سنوات اللي عملهم حكيم ورا بعضهم، حكيم اللي برشا من شباب تو ما يعرفوش، واحد أبرز فناني يعني على الأغنية الشعبية في تاريخ الأغنية الشعبية في مصر، كان عنده يعني نجاح استثنائي في بنزرت، كان ديما يعمل لي تغنية نتاعو، كان عنده نجاح استثنائي يعني اكسبسيونيل، وبيدو قالها حتى في حوارات يعني في قنوات عربية، كان عنده قبول برشا في بنزرت، وإن شاء الله في مصافحات أخرى نعطيك أكثر كواليس أو أكثر حكايات.

باكستيج. باكستيج. مع ويسار.

0: كان هذايا مقتطف من عرض الزيارة اللي كان في إطار مهرجان بنزرت الدولي. عرض الزيارة لسامي اللاجمي اللي عرف نجاح كبير وقت اللي تقدم في مهرجان بنزرت الدولي، والنجاح هذايا اللي خلى عرض الزيارة يكون موجود في أغلب المهرجانات التونسية ويستقطب جمهور كبير. بعد العرض اللي تقدم نهار الأربعاء 27 جويليا 2016 في إطار مهرجان بنزرت الدولي، وإحنا معكم في باكستيج على إذاعة الشباب، وبش نسمع معكم الإعلامي العربي الباطيني اللي باش يحكي لنا على تجربته في مواكبة مهرجان بنزرت الدولي.
1: من أحلى المهرجانات زاد اللي الواحد يواكبهم وأحلى المسارح اللي نجم يدخل فيهم مسرح بنزرت. أنا في بنزرت نتذكر حضرت حفل فضل شاكر، ونتذكر حفل متاع ستار أكاديمي ونجوم ستار أكاديمي المغرب العربي مش ستار أكاديمي الحقيقة، مع تطور نجم نحكيها بعد سنوات. بالنسبة للفضل شاكر مشيت وأنا فرحان كما قلوا موتيفي متشجع نجم نعدي. بالنسبة لستار أكاديمي المغرب العربي ما كذبش عليك، ما كنتش لا موتيفي ولا مغروم ولا عيني باش نعديها ولا عندي عليهم معطيات ولا حتى شيء. وذا يتصير أحيانا أنه يتم تعييننا مش برشة، هي في العادة الإدارة وقتها كانت تراعي شوية هكي، لكن تصير لنا مواقف أنه تمشي تعدي حفلة أنت ما عينكش باش تعديها وإلا ما عينكش باش تسمعها. ونتذكر أن الحفلة ذيك كانت معبية برشة، نحاول نحط روحي في الجو متاع الناس اللي متمتعة، ألركو أنا مانيش متمتعة وقتها بالكل. وبالنسبة لحفل فضل شاكر عديته حفل كامل وأنا ننقد فيه كيفاش ما يحبش معناتها لا يعطي تصريحات ولا يعطي حوارات صحفية ولا حتى شيء. مع كل غنية نرجع لفضل شاكر اللي ما يحبش، مع كل غنية نرجع فضل شاكر هو ما يعطيش وهو مغرور، مع كل غنية نرجع هو فضل شاكر الغنية تكون في السي دي بأربع دقائق وغنية دقيقتين ونص ثلاث بو توا ما عادش كان يعاود يجي يعمل حفلة أخرى. الحق تاع ربي مانيش باش نعمل لوكيك. وبطبيعة في مهرجان بنزرت ما نجمش ننسى حسن بالواعر اللي لازم يجي ويمد وجهه ومعناتها مش باش نقول يفرح بينا، خاطر كان انا باش نقول يفرح بينا ما كانش يصدقني وصلت تعرفوا حسين يعني في الكواليس كيما في الواعر. اما تحيه لي بمعني حكيت على مهرجان بنزرت ما نجمش ما نذكروش يجي غادي تقول محرك معناتها يبدا يدور نام حاجه في بنزرت حسين يلزم يكون هو الاولى لي، وتعرف الاعمال اللي يعمل هنا ما نجمش نحكي عليه.

هكذا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في باكستيج على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع صابر الرباعي اللي هو زاد من الفنانين التوينسة اللي قدموا عديد العروض في إطار مهرجان بنزرت الدولي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: RJ Music.
1: Non-stop music.

0: إذاعة شباب عد الموجتك تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: دينا السمح

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيره، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا مش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه بتكثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شك في شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيو ونبكيو شنو يلزمنا نعملو، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيه فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71-844-411 إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ما هوش في موضوع حصتنا اليوم ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير،
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو،
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصل إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي
0: يعني زوجها
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله إذا
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الإحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه، سيخفف من هذا الألم، من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون، لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر، فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر. كان الدنيا باردة وما لا برد، كان الدنيا سخونة وما لا سخونة، كان الدنيا ريح ما لا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاع يبدأ بالشكوى،
0: بالتأوه والشكوى، ومال نهار ومال سخان ومال برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات بين الأزواج يعني، فقط النقطة هذه نحب نبينها، أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء،
1: والراجل يشكي برشا. شوف عادي كما قلنا أن نشكيه، إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكي له ما هوش أهل أنك تشكيله، ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك، يزيد يضاعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك، واحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم. ف قبل كم مشاكل تحصل يعني، فما شكون اللي احنا يهرب حتى من اشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيله الشيخ، شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى. كلنا نشكو،
1: نعم،
0: وكلنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا
0: نشكي ربي،
1: حالته تشكي ربي.
0: كلنا في لحظة من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله. نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الإبن، إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا، وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب. نعم عليه السلام،
0: عليه السلام،
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط، نعم، في مصابه في يوسف. نعم عليه السلام.
1: نعم نعم
0: طبعا
1: هو كذلك. هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا
1: الله سبحانه وتعالى. فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه. فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام هو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله. ربي ايش قال؟ فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربي سبحانه وتعالى. فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك واستجاب. في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده
0: ويستجيب يعني أجيب الدعاء وجل. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: سبحان الله، يحب من عبده أن يشكو
0: أن يشكو بالضبط.
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي
0: أي زياد كثرت
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا. معكس. بالعكس نتقرب إليه بكثرة الطلب. في الدعاء هو شنو؟
0: طلب
1: موصيغة إنشائية للطلب، هو طلب
0: طلب.
1: يعني ادعي ادعي، بل الدعاء هو العبادة. وذين خصوا له حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة نعم. الدعاء
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني وهذا كما قلت إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك.
0: وأوقات الدعاء
1: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات
0: لله
1: الخالق سبحانه،
0: الخالق
1: وتعالى.
0: سبحانه وتعالى
1: أشكر ربي سبحانه وتعالى.
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا
0: سيدنا زكريا
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم.
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا
0: وطمع.
1: نعم.
0: يعني في كلتا
1: نعم.
0: الحالتين خوفا نعم. وطمع
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع نعم. في رحمة الله
1: خوف وطمع إن رحمة طبع. الله قريب من المحسنين
0: بالضبط.
1: نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب من هو موجود
0: أقرب وحدة مانيش نسمع
1: مانيش نسمع في حد شيء
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة وخلدت هذه الحادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض من ضنك في المعيشة من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل فصبر جميل. قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوه ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، فما اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: سبحانه وتعالى يرحمك وربما يكشف عن الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟ إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد.
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع، يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل، هكا
1: التعاطف،
0: اي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أنت تتعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه
0: الحمل
1: بمجرد أنك تسمعه وأنك تواسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقول إن لله وإن إليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ
1: ربي يخفك خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
1: نعم،
0: أنه
1: نعم.
0: عنا شكون معناها نشكي ويسمعنا، نعم. ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا
1: نعم
0: ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
1: نعم هو كذلك، حتى انه ولذلك علاش تلقى انه في كثير من هذه
0: المجتمعات،
1: نعم، انه وقت ما عادش تلقى شكون يشكي، يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربيه الحيوان والاحسان للحيوان اكيد، فهذا فيه اجر عظيم، لكن تلقى الانسان يقول لك خويا انا ما لقيتش خير، ما لقيتش شكون يسمعني، فاني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف يعني، مع يعني فعلا انك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: زوج،
1: تلقى زوجة فعلا، يا لانه فما ادب على مستوى الانصات،
0: طبعا
1: فما مهارة على مستوى التعاطف مع الاخر،
0: انك والاحتواء وكالاحتواء،
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟
0: لزوجته، وقرب الناس ليه،
1: قالت له لا والله.
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي ما يخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته، لما حكى لها، شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لهنا
0: ونعمل مؤازرة، يعني واللي المطلوب المنتظر طبعا،
1: انسان يعني في مصاب وقت اللي تقول له، يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون انسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة، يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول أيوه شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي هذا،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فشوف هنا كيفاش لما الانسان يحسن الكلام عند الشكوى، شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم، راهو قديش من انسان عند الشكوى كفرة، لا نعطيك كفرة والعياذ بالله، يخرج من الملة، يجحد والعياذ بالله، يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان، مش ما نقولوش حاجة اخرى، يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي، وقت اللي مش مشكل هو في البكاء، وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي، فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت وما تعلم ما أنا بي، يعني أنت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مشكلة الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها، يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال. يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزيون وتشوفها في التلفزيون تعرف معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات، لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها ما شاف لكنها ما شافتوش،
0: تسمع به وما شافتوش،
1: تسمع به وما شافتوش
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يتسمى الصحابي على فكرة، يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي، ما يعتبر صحابي. نعم، فإلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف.
0: نعم، خارج على نطاق.
1: نعم نعم، فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في في في يعني في في في العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي بيشتكي قل خيرا أو لتصمت، قل خيرا أما يا ربي شو عملت تحتك، ويا ربي اللي بيشتكي اشكي ربي بأدب
0: بالضبط،
1: وفوض أمري إلى الله،
0: ما تخليهاش فرصة التجاوز،
1: وفوض أمري إلى الله طبعا. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نذكر ربي سبحانه وتعالى، نعم شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد، يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي، هو أعلم بحال عبادي، فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم،
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط،
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خير،
0: لا يقول خير
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله،
0: حول ولا قوة إلا بالله. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثوا لها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندوا ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس، إن شاء الله ربي يعاونك خويا محسن. أهلا بيكم مرحبا. تحية
1: ليك
0: خويا
1: رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ بحدك.
0: شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: بس الناس معتكم على أبطل حويز يحلي يا ما يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك معناته الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط.
1: والشكوى لله، الشكوى لغير
0: الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: معناته أنا تو مثال نحكي لك نحكي معك أنا كفيف وعندي عقبة طرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: الكنزية في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا كنت اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلت من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه الا الجنه.
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوا عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كيف الفرد تمام وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل معناتها لو كان جربي معناتها نشوف فيها امل لهالدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. اللي ذا الواحد ديما يحط ربي في باله وهذيك هي الحياه معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له يعني تذيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفة احنا كإنسان.
1: فرق بين تختار إنسان
0: تشكيله
1: وفرق بين ما أنت تتذمر تتذكى ما أنت خلي ما أنت خبز يومي
0: أي على طول النهار أي
1: على طول النهار على أبسط يوم
0: واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء
1: شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة
1: صحيح وهم معناتها ما هم ما إذا كان بالشيشكي ما كانش يتخير حتى شيء والله بتفضل كان ضغط به الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه والله نسمع اما يا اخوي واحد على اطفه وابسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: لشيخ
1: معناتها غرقوا في حصة الماء ظاهرة والناس مكتشفية برشا اللي هي ظاهرة التسول. والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله. وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة، والكرامة نتاعه والأناثة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط.
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم، طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله يا أخي رمزي، كسوة راجل كسوة امرأة، سو أنت تقدر تستخدم هاكا المرأة تبي يخدموا في الديار ب30 وب40 وب50 دينار ما شاء الله، خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا رأي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن. أنا الحقيقة راهو شاطرك الرأي، معناها أنا معاك،
1: أنا بحس روحي ما خلصتش على الموضوع لأنه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: أي لا لا لا صحيح صحيح يا أخي، هو شكل من أشكال الشكوى والتذمر، كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصة يختاروا راهوما، يمشي لك للسبيطار يعرف اللي ناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك أمام المساجد خاصة أيام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة، البنوك يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح صح صح.
0: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا ولا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم أوكي، ذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي.
0: أي.
2: قد تحدثنا على الصدقات.
0: أي بالضبط.
2: تحدثنا عن المصارف الزكاة.
0: أي.
2: وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله.
2: يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن،
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش
2: دي. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله، معناتها كأنهم يأكلون الزقومة في الدنيا قبل
0: الآخر،
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
0: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
0: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول، يصنع له عاهة من العاهات يقص له يد ولا رجل ولا أصبع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي ولات ميسر عند الكثير. أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه،
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش ما يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس، كاميرا مراقبة في وسط الجامع، مش خارج الجامع، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني احنا في صحن الجامع. عركة بأتم معنى الكلمة بين متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت، قال لي ريتو هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك انت تشوف شوف قول هذا يعني كفيف بقدرتي قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: أي. سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي ولا يمشي
2: في العركة هذيك سبحان
0: بالله.
2: الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى، اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة، لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع،
0: ما زالت كسارة عندها أسبوع.
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام، بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم، لا تسنوا سنة سيئة على الأقل.
0: بالضبط ما تعطيهوش،
2: لا تسنوا سنة سيئة. راهو
0: تولي
2: إيش معناتها؟ وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه، يعني هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعه حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: يولي يتسابقوا على المنبر عاد وقت
2: يولي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
0: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مسعتين وذاك مسعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بدالي مفبي والله يتعارف
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسط وكما موجوده تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فاضي ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسالوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وبربي خص وحس اي هذا الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت اقرب جارك اللي هو بحذيك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن بارك الله فيك
0: خونا محسن مشاه هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم إن شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة الشيخ احنا مش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير باهي عنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله إن شاء الله يكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: يعني
2: احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدد نافع.
2: لكن نافع أقرأ راويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالو مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش
0: نعم.
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: باه
2: كما اللي موجود الان في الجزائر وفي المغرب الاقصى.
0: باه
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الاقصى
0: رواية،
2: يعني الروايه المنتشره عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم روايه قالون.
0: قالون.
2: احنا في تونس كانت الاغلبيه ورش.
0: ورش.
2: ثم اصبح الجهه الشرقيه قالون والجهه الغربيه
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا ايضا الى يومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله قاعده روايه ورش للاسف اليوم يعني ما نقولش اندرست اكيد يعني
0: قصد هذا
2: كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصد برشا لدرجه انه ولينا كي نسمع من يقرا بهذه الروايه اللي هي الروايه الاصليه كانت عندنا في تونس خساره يعني معليش نقول خساره عندنا ما شاء الله الحفاظ وعندنا لكن السند نتاعها قاعد ماشي وينقص برشا بالحق يعني
0: الروايه اللي هي الروايه هذه في علاقه بالهمزه والا فما مسائل اخرى
2: هو بالنسبه للهمزه احنا في الهمزه في علم التجويد فيها عندنا فيها اربعه يعني مظاهر عندنا اربعه نماذج عندنا اربعه طرق عندنا التسهيل والابدال والنقل والاسقاط تسهيل الهمزه ثم الابدال ثم النقل ثم الاسقاط
0: احنا توفف في الاسقاط
2: احنا في الاسقاط
0: في الاسقاط يعني الذيب
2: نعم يعني مثلا في من امثله اسقاط الاسقاط هي ابدال الهمزه ياء خالصه ابدال الهمزه ياء خالصه ثم اسقاطها بعد نقل حركتها نسقطها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين والصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا ايضا نلقاو مثلا الابدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا ارايت تولي ارايت
0: ارايت
2: ارايت
0: الذي كذب بالدين
2: هذا موجود عندنا في قالون
0: الذي كذب بالدين
2: قالون هذا يعني ايضا نجد يعني من النماذج الاخرى وهي الابدال يؤمنون هذه موجوده في ورش يؤمنون هذه تسمى ابدال الأخر. يعني ابدال الهمزه من جنس حركه ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راه يشوف هذه اللغه هذه راهي لغه الحجاز وذاك علاش احنا التوانسه اول من دخل لنا اللغه العربيه احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغه لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجه نتاعنا ما نقولوش كاس
0: نقولوا
2: كاس,
0: كاس.
2: ما نقولوش بئر
0: قولوا
2: بير ما نقولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا أو الإبدال أو النقل أو الإسقاط اللي هي كلها وجوه أربعة
0: قرشي الأصلي
2: نعم
0: حجازي
2: هي حجازية وهي من لغة يعني قريش
0: الحجاز
2: ولذلك جاء القرآن يعني ليبين نعم أكثر من طريقة في نطق الكلمة يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبة باش يقول مثلا أنتم
0: أنتم
2: يلقى صعوبة يقول أنتم مثلا يلقى صعوبة باش يقول أرأيت يقول أرأيت يجد صعوبة باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا أما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ
0: نحافظ
2: على الرواية اللي باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
0: قالون, قالون
2: حمزة إلى غير ذلك من
0: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك الكل إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمحت تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء دينا سمحت

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهريه ببرامج مختصه، منوعات ترفيهيه فنيه وتثقيفيه. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعه الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعه الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

ولما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي طال علينا أمر خلي النظر للنظر يشرح

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديثنا عن الكذب وعن مخاطره نستحضر جزءا من قصة يوسف عليه السلام عندما كذبوا على سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، وسترهم الله لعلهم يتوبون، ولكنهم أصروا واستمروا على إصرارهم حتى جاء اليوم الموعود، جاء اليوم الذي أصبح فيه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عزيز مصر، وجاء اليوم الذي أصبحوا فيه فقراء ووقفوا أمام سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، فعرفهم وهم يخاطبونه ولا يعرفونه: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. تصوروا هذا الموقف. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ تصوروا هذا الموقف، كيف كانت حالهم أمام الذي ألقوه في غيابات الجب، كيف حالهم أمام أبيهم الذي بيضت عيناه من الحزن، أمام سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا: أإنك لأنت يوسف. أمام سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا: يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين. أما عندما سيقفون بين يدي الله عز وجل فما هم قائلون؟ فالله تعالى أعلم. فهل يليق بالكاذب هذا الموقف؟ هل يرضى أن يكون في هذا الموقف؟ والله الذي لا إله غيره، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاطبنا بقوله: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إلا من أجل مصلحتنا حتى لا نذل في الدنيا ولا في الآخرة. فاللهم آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة.

0: msante.tn. تنطلق جمعية رواد الخير بميغرين من ولاية بن عروس بداية من يوم 10 من أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني. الحملة تهدف لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولاية الجمهورية. نشاط ثقافي تربوي تحتضنه اليوم المكتبة العمومية بجبنيانة من ولاية بن عروس ويهدف لتكوين عدد من الشابات في كتابة القصة ومساعدتهن على نشر إنتاجاتهن الأدبية. تحتفل تونس على غير رسائل دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينتظم من الأول إلى السابع من أوت من كل سنة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضع والأمهات. في أخبار العالم، ضرب زلزال بقوة 5.6 مصر فجر اليوم وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ. أعلنت الخارجية الإيرانية أنه يجرى البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي، مؤكدة أن المفاوضات ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس،
6: وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمع التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدي الموجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة، صباح النور، صباح الخير على موجات إذاعة الشباب. هذا الموعد اليومي الصباحي الماتينال جون، تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا. نصبحوا عليكم كما العادة بالموزيكا والفقرات متاعنا الاثنين 3 أوت 2026، بداية أسبوع موافقة للجميع. معكم كوثر البجاوي اليوم في الإخراج، رحبوا بها وجدين زجروبة من وراء الميكرو كما العادة الموزيكا. نصبحوا عليكم وراجعين بعد شويه.

0: ملحم زين، انت مشيتي واحنا مازلنا معاكم السبعة غير بقى على موجات اذاعه شباب. اكيد في التوقيت هذا نرجعوا لسنوات ماضيه نشوفوا ابرز الاحداث اللي صارت في تاريخ اليوم 3 اوت توت سويت في كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير، اليوم الاثنين 3 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1492 وقبل ما تطلع الشمس وصادف أنه نهار جمعة، يبحر كريستوف كولومبس على متن 3 سفن وفرتهم له الملكة إليزابيث الإسبانية، ومعاه 88 بحار جرهم بالقوة وينطلق في رحلة اكتشاف العالم الجديد اللي اتضح أنه أغنى مناطق العالم في الأمريكيتين ومكنتهم من ثروات طائلة. وزاد بدأت رحلة المعاناة للسكان الأصليين ومعاهم العبيد من أصول إفريقية. 1811 شكون فينا ينجم يطلع دروج عمارة من 6 طوابق من غير ما يلهث ثم أمق إلا قليلة باهي، وكيف تبدأ بناية ب20 و30 و50 طابق؟ هذه يلزمها ركايب. هذاك علاش نترحمه على رائد المصعد إلي شاوتيس اللي تولد في نهار كيما اليوم، وما اكتفاش باختراع لاسانسور أما زاد اختراع جهاز الأمن متاعو في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال جون.

Backstreet Boys As Love As You Long يوصلونا للسبعة وسبعة دقائق. انتم تسمعوا في الماتينال جنس بحنول للناس اللي تحقوا بنا توا في الاستماع. نذكركم اليوم الاثنين خاطر اكيد العودة للواقع كما يقولوا بعد ويكاند حافل نتصور في الصيف برشا ناس دونك باش تكون صعيبة الريبريز. فما بالك الناس اللي اليوم ترجع من بعد العطلة الصيفية نتاعها ترجع للعمل. ان شاء الله ربي معاكم. مش سهل دونك النهار نتاع اليوم نعرف باش تعدي لكم صعيب شويه كيما اول نهار في رمضان، لكن بعد باش تتاقلموا بشويه بشويه. قعدوا معنا احنا معاكم بالموزيكا. في المقابل حتى الطقس اليوم ماهوش باش يكون لطيف بصراحه معنا. درجه الحراره منتظر انها تكون في ارتفاع مقارنه بالايام الماضيه باش تتجاوز 39 درجه في تونس الكبرى. واكيد ان شاء الله من بعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي نعملوا قراءه كامله لحاله الطقس السخانه خاصه اللي منتظره غدوه التليف. اليوم بطبيعه الاثنين كما قلنا درجه الحراره باش تتجاوز تقريبا 40 درجه. هل باش نواصلوا في المعادلات هذيا؟ هل باش نشوفوا ارتفاع كبير لدرجه الحرارة كما رينا في الأيام الماضية، ولا فقط باش نقعدوا في المعادلات العادية لشهر معناها في فصل الصيف واللي هو شهر أوت؟ تقعدوا معنا احنا نعطيكم كل المعلومات اللازمة ونحاولوا بطبيعة نحط لكم الأمور في إطارها بشكل تقرأوا حسابكم كان تبرمجوا تبحيرة اليوم وإلا عندكم حاجة معناها تستحق تنقل بتاتر بعيد ولا حاجة باش تعرفوا تستحقوا تمشيوا إلا تقعدوا مثلش في الدار في البرود. معكم مازلنا بالموزيكا مواصلين بعد شوية الموعد مع توب سبور أولى نشراتنا الرياضية وأكيد ريكاب كامل للأخبار الرياضية إن شاء الله بعد شوية مع زيد الخياري. أقعدوا معنا.

0: Top Sport.
1: صباح الرياضة والنشاط والصحة للجميع، طريق السلامة لكل المستمعين، وفي انتظار عودة البطولة مع نهاية هذا الشهر أكيد في الويكاند 22-23، وتتحدث عن إمكانية إعادة قرعة رزنامة البطولة المحترفة الرابطة الأولى لكرة القدم بعد اللخبطة اللي صارت. نذكركم الجولة الأولى في البطولة في ويكاند 22-23 أوت. الآن الأندية في تململ، يعني بعد مراسلة من الرابطة هل ستعاد القرعة؟ الجامعة كانها باسا بيغل يعني للرابطة، حملتها المسؤولية. في انتظار أخبار الساعات القادمة، والأندية تستعد لهذا الحدث الكبير، عودة البطولة في تونس. النجم الساحلي مع تصريح رئيس الهيئة التسييرية الدكتور العكروت البارح، يعني طمأن الجمهور يعني، وأن النادي على السكة، هناك رؤية، هناك تفاؤل في كل الفروع بين كرة القدم، السلة، الطائرة واليد. العقل قاعدة مشاكلها تتحل مع هيكلة للإدارة، في انتظار انتخابات واستقرار النجم الساحلي. لكن اختر بالنسبة لرئيس النجم الساحلي الحالي، يقول لك يوم 10 أوت لازم خلاص الملفات العالقة تقريبا قيمتها فوق المليار حتى يكون النجم الساحلي تخيل مؤهل للبطولة، حتى يأخذ إجازة. نحكيه عن النجم الرياضي الساحلي ورئيس الهيئة التسيرية، يعني بدعوة منه هو للأحباء لفا لتفو حتى تكون الهبة على اقتناء الاشتراكات، ويعني حل المشكلة هذه متاع المليار في 4 أيام أو 5 أيام. هذا بالنسبة لأخبار نجم الساحلي اللي قاعد ناشط في الميركاتو. البارح كان ربح ترجي جرجي 2 بلاش دوبلي أسامة عبيد. النجم نذكر ضم في الميركاتو يعني عثمان يعني بيري 23 سنة بيفو غو، أشرف بن ذياف مهاجم جرجيس، ود البقلاوة عبد الله العامري، كذلك الليبيري محمد سانغاري. ونجم يحضر أكيد الجولة الأولى في الرتبة الأولى الكلاسيكو مع رزنامة الغالطة المضروبة. نجم باش يلعب في رادس أمام الترجي كما قلنا في الويكاند 22-23 أوت. حظ موفق للنجم الساحلي في بداية الموسم مع مدرب نعرفوه، درب في الترجي وقاعد يخدم في خدمة ممتازة مع النجم الساحلي، خاصة في ترتيب البيت. هذا بالنسبة لأخبار نجم الساحلي. ترجي ينتظر البيروفي خيسوس كاسيو، يعني لاعب وسط ميدان 25 سنة، سينضم للفريق في الساعات القادمة. وترجي كذلك يواصل التحضير لبداية الموسم، الميركاتو مفتوح خاصة بالنسبة لملف البلالي المعقد. الفريق اللي بارح كان ربح سيابي 2 بلاش أهداف قديدة وغيث الزعلوني، والفريق سيلعب أمام تقدم ساقط الدير قبل انطلاق الموسم يوم 7 أوت مباراته الودية في المرحلة القادمة. هذا بالنسبة لأخبار الأندية التونسية. ولا ننسى وأنه الاتحاد المنصري كذلك البارح كان ربح أمل بوعوان فريق من ولاية جندوبة 5 بلاش، وكان ربح نفزة فريق من ولاية كذلك باجة جندوبة في الشمال الغربي أكيد فريق نفزة، كان ربحه الاتحاد 7-0. والاتحاد ضم ريان بوقديدة 19 سنة مدافع متكون في فرنسا، يعني في فريق سانت إتيان التوى ولاو ليبي ناسيونو. الأندية التونسية تلوج عليهم لأنهم في المنتخبات الوطنية للشبان، فالحل وأنهم يجيوا يلعبوا في البطولة التونسية. نذكركم وأنه قرعة مسابقة رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، نحكي على كرة القدم، ستقام وستسحب إن شاء الله يوم الخميس 6 أوت في العاصمة المصرية القاهرة. قرعة تهم الأندية متاعنا، الإفريقي ترجي في رابطة الأبطال، والسي اس اس ترجي جرجيس في كأس الكونفدرالية. ونذكر وأنه القرعة الأولى ستقام كأس الكونفدرالية نص نهار بتوقيت تونس، وماضي ساعة بعد ساعة قرعة رابطة الأبطال. وفما حاجة جديدة سنة معناتها لو نتخيل أنه نوادي خرجت من الدور التمهيدي أكيد ننتظروا القرعة، عندهم 100,000 دولار في الكانيوتا كحوافز مادية فقط للمشاركة. هذا بالنسبة لأخبار الكرة في تونس، في أفريقيا، في آسيا. الأسعد أدريدي مدرب النجم اللبناني بعد مربح الكأس جاء عنده شهر تقريبا إلى بيروت مع النجم اللبناني، البارح خسر البطولة وهزيمة أمام الأنصار. الأنصار هو بطل الدوري اللبناني. أكيد أسعد أدريدي الآن يبحث عن ميركاتو جديد. قبل الألعاب المتوسطية تورنتو 26 برشا أخبار تم، كرة السلة، كرة اليد والكرة الطائرة، باسكت تايم، نحكيو على ستريت باسكت 3x3، حاجة مزيانة برشا. تبدأ اليوم في المنستير الدورة الدولية نيشنز ليج في المنستير بمشاركة 6 منتخبات، تونس، الجزائر، مصر، أوغندا، كينيا، البناء. هي مؤهلة لكأس العالم الصين سبتمبر 26 باش نشاركوا بالبنات والولاد يعني. وهذا منتخبنا قاعد يحضر الألعاب المتوسطية بعد أسبوعين تقريبا في تورنتو، بشربوا في الباسكت 3x3 في الجوماد، وبداية البطولة إن شاء الله اليوم في متابعة على موجتنا انطلاقا من الساعة 5 مساء في ولاية المنسير. حظ موفق لمنتخبنا الوطني بنات ولاد 3x3 باسكت، علشان نكونوا موجودين في مونديال الصين في شهر سبتمبر ونكونوا جاهزين لموعد مهم الألعاب المتوسطية تورنتو 26. والألعاب كذلك تهم منتخب الكرة الطائرة، منتخبنا بعد التأهل للكان في دورة المغرب قاعد يحضر للجوماد أكيد، ومواعيد ودية مع منتخبات المغرب وفرنسا ب. موعد ودي أول يعني سيكون يوم 4 و5 أوت أمام المغرب في تونس، ويوم 8 و9 أوت أمام المنتخب الفرنسي بمدرسة عريقة الكرة الطائرة الفرنسية. مهم وأن يكون منتخبنا جائز لموعد هام الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. ونذكر أنه منتخبنا الوطني الكرة الطائرة رجال جاء في المجموعة مع تركيا وسوريا في الألعاب. وفي كرة اليد منتخب السيدات قاعد يواصل تحضيراته للألعاب المتوسطية، وخاصة كان في تونس في شهر ديسمبر 26 منتخبنا بنات كبريات في كرة اليد سيلعب مواعيد ودية يوم 5 أوت في غرومبيليا 6 متاع العشية مع الجزائر، ونفس الموعد ماتش ديربي ثاني في الكابون في الحمامات يوم 7 أوت 6 متاع العشية. ودائما نحكيه على كرة اليد السيدات، بناتنا أقل من 18 سنة في مونديال رومانيا دخلوا للدورة الترتيبي وفي المجموعة الثالثة، يلعبوا اليوم إن شاء الله تقريبا في الصباح 10 غربة أمام الأوراغواي، يعني تصنيف بين 27-32، وغدوا نلعبوا في نفس التوقيت 10 غربة أمام كازاخستان الدورة الترتيبي في مونديال كرة اليد في رومانيا بنات أقل من 18 سنة. نذكركم أن منتخبنا ربح ماتش فقط في الدورة الأول كان أمام الكندا 32-16، خسر مع السويد 33-19، وخسر مع المجر 40-29. تحياتي لفريق البرنامج هذا الصباح كوثر البجاوي، شكرا كوثر، ووجدان زقروبة في الماتينال جورنال، قابلوا إن شاء الله.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك،
2: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات.
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز.
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
4: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عد الموجتك وصيف معانا،
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب
0: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الحد الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس. اليوم انتهاء أجل تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. بداية من اليوم وزارة الصحة تفتح باب تسجيل الناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات التطبيقية. قريبا جمعية رواد الخير بميغرين تطلق حملة علمني لدعم 1500 تلميذ بمستلزمات مدرسية. أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. بداية من اليوم على الساعة 9 صباحا وإلى يوم الأربعاء الساعة 9 صباحا، وزارة الصحة تفتح باب تسجيل الناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، ويتم حصريا عبر المنصة specialist.msante.tn. الوزارة دعا جميع الطلبة إلى متابعة في مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. الوزارة أوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس القادم على الساعة 8 صباحا وفق الترتيب الجاري بها العمل حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمون للسلك العسكري، فالطلبة الأجانب. بداية من اليوم على الساعة 9 صباحا وإلى غاية الساعة وإلى غاية يوم الأربعاء الساعة 9 صباحا، وزارة الصحة تفتح باب تسجيل الناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025. تنتهي عند منتصف نهار اليوم الأجل الخاصة بالتسجيل في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي على أن يكون الإعلان عن نتائجها يوم 7 من أوت المقبل. هذا وكانت وزارة التعليم العالي قد مددت في أجل التسجيل في هذه الدورة. تنطلق جمعية رواد الخير بميغرين من ولاية بن عروس بداية من 10 من أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني. الحملة تهدف لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية. تحتفل تونس على غرار سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينتظم من الأول إلى السابع من أوت من كل سنة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضع والأمهات باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تغذية سليمة ونمو صحي للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم.

0: إلى الوضع الجوي، حيث تتميز درجة الحرارة بارتفاع خلال هذه الأيام. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري:
1: اليوم باش تتواصل درجة الحرارة في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الارتفاع هذا باش يتواصل في درجة الحرارة يوم الغد، وين تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و45 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الأربعاء مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط، بالجنوب تكون عموما غربية. الانخفاض يبدأ بداية من يوم الأربعاء في جهات الشمال والوسط، يتواصل الطقس عموما حار في الجنوب، ثم الانخفاض يشمل أهالينا في الجنوب بداية من يوم الخميس.
0: نشاط ثقافي تربوي تحتضنه غدا المكتبة العمومية بجبنيانة من ولاية صفاقس بهدف تكوين عدد من الشابات في كتابة القصة ومساعدتهن على نشر نتائجهن الأدبية. رئيسة جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة جمرا نيلي أكدت أن التظاهرة تتواصل إلى غاية 6 أوت ويؤطرها الأستاذ نصير سامي.
2: الورشة تستهدف فئة نافئة المغرومين بالكتابة، كانت لنا معهم ورشتين سابقتين، والورشة هذه الثالثة من خلالها باش يقع معنا الالتقاء بمستوى الكاتبات المبتدئات في علاقة بما يتعلق بتقنيات كتابة القصة القصيرة والتطوير فيها من خلال معنا تفكيك الشخصية والبناء والزمن. أخدمنا معهم قبل على أساسيات القصة القصيرة، عندهم إصدارات وتو للهدف لنفس الفئة تبعوا فيهم معناها، نشي يقع التركيز معهم على مرحلة أخرى في الكتابة واللي زادة إن شاء الله تكون مشروعة بإنتاجاتهم على أثر الورشة هذه. الغاية متاع هي الإحاطة بالمواهب هذه وصقلها ودعمها، زادة كيف كيف أعطاها الفرصة باش تظهر وباش تنشر.
0: إلى أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران أملا في التوصل إلى اتفاق سريع. إيران تهدد بضرب حقول نفط وغاز في المنطقة إذا تعرضت لهجمة أمريكية جديدة. استشهدوا 4 فلسطينيين على الأقل في غارات صهيونية على قطاع غزة. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: طقس اليوم،
2: طقس اليوم مباشرة ناخذ تفاصيله من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس أنيس ساتوري. أنيس صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين مدام وجدان، تحية ليك والأوفياء إذاعة شباب.
2: يعطيك صحة. دونك اليوم أكيد فوما ارتفاع في درجات الحرارة، ديجا تقريبا 8 غير ربع ونحسوا معناها في السخانة. هل باش نرجعوا معناها المعدلات العادية لفصل الصيف بعد نوعا ما معناها ما طاحت سخانة معناها في الويكاند وخاصة الأيام اللي قبل، ولا باش نشوفوا معناها عودة بقوة كما نقولوا درجات الحرارة المرتفعة اللي فوق 40 و42 درجة؟
3: في الحقيقة يتواصل لذلك العنصر الأبرز، يعني درجة حرارة مرتفعة نسبيا حاليا 30 درجة في تونس العاصمة. درجة الحرارة كما قلت لك مش تكون فما فارق تقريب 4-5 درجات مقارنة بالمعادلات العادية. ننتظر أنه الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 37-40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 41-44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. تونس العاصمة اليوم ننتظر إن شاء الله 40 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى، والمعدل هو في الحقيقة الأيامات هذه يعني العشر أيامات الأولى من أوت هو تقريب 35 درجة في تونس. مع ذلك إن شاء الله بش يكون اليوم طقس صافي إلى قليل سحب في أغلب الجهات. ننتظر أن السحب تكثف بعد الظهر في الجهات الغربية، يعني القصرين، قفصة بنسبة أقل، الكيف، سليانة، سيدي بوزيد، وين تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. اليوم الريح بشكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، بالإضافة طبيعة الحال يعني تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عموما يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد ظهر في خليج الحمامات. يوم الغد تتواصل درجة حرارة مرتفعة نسبيا تتراوح القصوى بين 37-41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 42-45 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشيلي. يتواصل أيضا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالجهات الغربية، يعني بالإضافة للمناطق اللي ذكرناها بالنسبة لليوم ممكن تتفرع الخلايا الرعدية نحو القيروان، زغوين، وممكن آخر النهار جهة سوسة تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تتواصل جنوبية، البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية. ثم إن شاء الله يوم الأربعاء مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط، باش نبدأ نحسوا في انخفاض طفيف على قليلة في جهة الشمال والوسط. الحرارة باش تتواصل مرتفعة في الجنوب، يعني إذا ما استثنينا الجهات الساحلية مع المناطق بقية مناطق الجنوب يعني تتواصل فيهم التيارات جنوبية إلى جنوبية غربية، بالتالي الطقس باش يتواصل حار. ثم تشملهم الانخفاض في درجة الحرارة أهلينا في الجنوب بداية من يوم الخميس، وين باش ترجع حتى للمعادلات العادية في مناطق الشمال والوسط. هذا طقس مدام وجدان، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وأكيد إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا تاخو احتياطاتها بطبيعة من ارتفاع درجات الحرارة. أقل حاجة نتفاديو أن نكونوا موجودين في الشارع ولا حتى في البحر في أوقات الذروة، نحاولوا ديما باش نكونوا محميين كلك سوا بالليكران سولير وإلا تربوشة معناها فوق ريوسنا، وكيف كيف الماء زيدا حاجة مهمة جدا، وخاصة ما ننسيوش الماء معناه بالنسبة للأطفال وكبار السن حاجة مهمة جدا. مازلنا معكم في الماتينال بالموزيكا، بعد شوية باش ننطلقوا في استضافتنا الصباحية، اقعدوا معنا.
4: ننسي أولي معنا

0: إذاعة شباب من تونس.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح النور من جديد فمانيا على مونجيت إذاعة شباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون أكيد اليوم الاثنين 3 أوت، والناس اللي توا قامت من نوم أكيد نصبحوا عليهم مع قهوة بنينة يسمعوا فينا بالطبيعة، يخموا في تبحيرة اليوم ويقولوا لهم اللي درجة الحرارة اليوم باش تتجاوز 40 درجة. كما قبيلة كنا سمعنا المعهد الوطني للرصد الجوي، فما بعض الاضطراب في النشاط البحري، أكيد تحاولوا تعتمدوا هكا لي ابليكاسيون اللي فيهم اكثر تفاصيل على البحورات، معناها المناطق الساحليه بصفه عامه، باش تعرفوا تختاروا الديستيناسيون تاعكم وين باش تمشيو. اقل بلاصه بالطبيعه فيها ريح من المحبب انه تكونوا فيها تعوموا فيها. دونك طقس اليوم باش يكون سخون، وغدوه خاصه ارتفاع كبير في درجات الحراره. دونك علاش لا تبحيره للناس اللي في كونجي توا، صح عليهم إن شاء الله يكونوا مستمتعين بالعطلة الصيفية نتاعهم. وإحنا معاكم مازلنا بالموسيقى، وبعد شوية باش نحكيو على مهرجان دولي يرجع من فترة طويلة غاب علينا. نحكيو على المهرجان الدولي بالزهرة، دونك الناس اللي تسكن خاصة في الضاحية الجنوبية علاش لا تعملوا برنامج. نعطيكم التفاصيل إن شاء الله بعد شوية. اليوم موعد مع الافتتاح، اقعدوا معنا بعد لحظات نحكيو في كل ما يهم المهرجان الدولي بالزهرة.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم
1: وضيف اليوم موجود معنا في المباشر كما كنا قبيلة حكينا، أكيد سعداء باستقباله المدير الفني لمهرجان الزهراء سيد ملهم اليحيوي. سي ملهم صباح النور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك وجدان، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: تحية ليك وشكرا على قبول الدعوة الصباحية، ونتصور معناها الأمور تستحق أن نحكي أكثر ونذكروا اللي المهرجان الدولي بالزهرة يرجع اليوم في نسخته 45 بعد غياب طويل، وكيد تعطينا تفاصيل خاطر ظهر لي البرمجة فيها برشا حاجات بخلاف الفن، فما المسرح وفما السينما.
2: طبعا احنا اعددنا برنامج متنوع جمعيه مهرجان الزهراء الثقافيه، لكن لو تسمح لي اخت وجدان حتى نضع الامور في نصابها ويكون لي حق نفسه. مهرجان الزهراء يعود بعد غياب دام 7 سنوات، لكن هذا بسبب معناها تدهور حال في المدارج الخلفيه اللي اصبحت غير صالحه للاستعمال.
1: المدارج الخلفيه للمسرح، مسرح الهواء الطالق تقصد ولا وين بالضبط؟
2: هو مسرح الهواء بالزهرة اللي متواجد في قلب المدينة معناها. لكن بعد 7 سنوات قررت السلطة الجهوية والمحلية إثناء إن شاء الله كانت بداية الأشغال في شهر ماي لإصلاح الجزء الأمامي تاع المدارج. تبقى المدارج الخلفية لحد الآن غير صالحة للاستعمال، وقع معناها حصر المدارج الخلفية حتى لا يقع استغلالها من طرف الزوار، وبالطبيعة يلزم ثمنوا دور أسولة الجهوية السيد فيلي بن عروس اللي أعطاها التعليمات لإعادة إصلاح مسرح الهواء طالق الزهراء، السيد محمد بن حمودة السيد المعتمد اللي كان باشر بنفسه على عملية إصلاح المدارج والمسرح الجزء الأمامي، كذلك السيدة رافائيل بناني مكلفة بالتسيير شؤون بلدية الزهراء اللي كانت حارصة على أدق التفاصيل. بطبيعة ما ننساوش دور عمال البلدية اللي كانوا موجودين ليلا نهارا في ظرف 3 شهور، يعني أصبح مهرجان الزهراء صالح للاستعمال من جديد بعد هذا الغياب الذي دام 7 سنوات.
1: تبارك الله، معناها هالي ريتم قوي باش تنجموا تصلحوا هذا كل في بريسك 3 شهور، معناها حاجه
2: ظرف وجيز جدا. معناها احنا قبل كانت فما محاولات لاعاده معناها احياء مسرح الهواء طالق الزهراء، لكن كانت الظروف ما تسمحش في كل وقت، وحاولنا زاده في السنوات الفارطه ان نلقى حلول بديله لبعض المهرجان في أماكن أخرى، لكن للأسف ما كانتش ناجحة الحلول هذه، باعتبار أنه سكان مدينة الزهرة متعودين على أنه المهرجان يكون في قلب المدينة.
1: وذيك هي ساعات معناها التامبر ولا الشاغم بلوتو متاع بعض المهرجانات اللي تلقاهم خاصة في الضاحية الجنوبية، معناها كيما الجيرين ما نحبش هكا باش ما نسميش، فما الجيرين كيكا في وسط البلاد موجودين المهرجانات.
2: بالضبط كانك حاضر، هو خاصة مهرجان الزهرة في وسط قلب في قلب البلاد، يعني يعطي حركية كبيرة، حركية صحيح. تجارية وتنشط البلاد، وكل إضاءة والأنيماتيون، فما جو كبير في وسط البلاد، معناها تحسوا كرنفال، معناها كان جو كبير، وإن شاء الله إن شاء الله يرجع معناها كما قبل إن شاء الله. من هنا العام الجاي تكمل يتصلح معناها بقية المدارج الخلفية ترجع طاقة الاستيعاب نتاع مهرجان الزهرة كما قبل، وكما جاوا فيه كبار الفنانين من العالم العربي، نذكر منهم كاظم الساهر، ديانا حداد، نجوى كرم، نجاة الصغيرة، هاني شاكر، نجاة عتابو، يعني قائمة طويلة من الفنانين الكبار.
1: هو حسب تقريب توا معناه قديش طاقة الاستيعاب المسموح بها باعتبار الحالة معناه اللي موجود فيها مسرح الهواء طلق؟
2: هو توا تقريبا ما يتجاوزش 800 شخص.
1: دونك هذا يخليكم يمكن ساعات حتى في الاختيار نتاع العروض والفنانين معناها تفكروا شويه.
2: بالضبط، هو هذاك علاش اثناء احنا جمعيه مهرجان الزهره الثقافيه راهنت على معناها برنامج تونسي 100% باعتبار انه ما نجموش نجيبوا كيما قبل معناها فنانين كبار، وانت تعرف معناها كاشير نتاع الفنان العربي غالي باه، معناها يعني تحت الاستيعاب ما تنجمش
1: تغطي
2: معناها المقاييس. لكن هذا ما يمنعش انه فكرنا احنا باش نعملوا برمجه تونسيه 100% متنوعه، راعينا فيها تقريبا كل الاذواق، الذوق الخاص بالشباب، السهرات الطربية، السينما، المسرح، عروض الأطفال، وتقريبا عرض متنوع. نبدأ إن شاء الله اليوم سهرة الافتتاح باش تكون مع الفنانة محظية طويل، يوم الأربعاء 5 أوت باش تكون مع الزهو الجربي.
1: هذا حفالي ظهر لي
2: حفالي معناها جونا حفالي جربي 100% بالكادرون الجربي والمظلة الجربية، ومرحبا بكل أهالي تونس وأهالي المنطقة في هذا الزهو الجربي. عنا كذلك يوم 6 أوت سهرة للشباب مع سهرة مع راب فيها المطربين الراب بالنسبة للراب مش مطربين دي رابور. عنا حمادة سكيح ونستي شيت، هذا بالنسبة للتأوت. فما زادا عنا نهار 7 أوت فرصة أعطيناها زادا الزوز شابات اللي هما نور بشيخ أحمد وأورورا، عرض موسيقي متميز بأتم معنى الكلمة، هذا فرصة لاكتشاف زادا المواهب. نهار 8 أوت مسرحية خيال جميل خاصة بالأطفال وبالكهول زادا بالأولياء، معناها فرصة كذلك لاكتشاف. وهذه المسرحية اللي عملت معناها نجاح كبير في المهرجانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ثم عندنا كذلك سهرية الزهرة نغني نهار 10 أوت. ثم كذلك عندنا فيلم لقشم السماء، فيلم بطولة بسام الحمراوي، سيف عمران، ريم الجاحي وشادي العرفاوي. عندنا كذلك الفنانة دصاف الحمداني في سهرة 12 أوت. يوم 13 أوت مسرحية فيزا كريم الغربي. نهار 14 أوت يتجدد موعد آخر مع الشباب مع مجموعة كتيبة اللي هم أولاد الزهرة. وأخيرا سهرة الاختتام تكون يوم 15 أوت مع الفنانة لبنى نعمان.
1: هذا دونك بالنسبة للبرمجة اللي ديما نذكره تنطلق اليوم. أسعار التذاكر قديش وين معناها موجودين؟ كان تعطينا تفاصيل
2: أسعار التذاكر في متناول الجميع من 7 حتى 20 دينار أقصى ساعة، يعني تقريبا
1: من 7000 معناها فما
2: من 7 دينارات. إيه نعم صدق أو لا تصدق، 7 دينارات عروض تبدأ من 7 حتى 20 دينار كأقصى سعر، معناها يعني في المتناول تقريبا العائلات. التذاكر موجودة طبعا كالعادة معناها أمام شبابيك مسرح الهواء الطلق الزهراء، موجودة على جيشي بوانتيان، نقطة بيع أمام مغازة مونتوكري بمعهد الزهراء، مغازة أم جي، ومقهى آيس بوكس، باب الديوان. يعني حاولنا باش نكثروا من نقاط البيع حتى نسهلوا عملية شراء التذاكر بالنسبة للمواطنين، خاصة بعد غياب 7 سنوات. ثم عبادي ممكن مازال ما يعرفوش اللي مسرح
1: وي، فما برشا عبيد اكيد ما يعرفوش، ونتصور برشا ناس معناها اجيال خاصه متسكنين القدم معناها تاع الزهره بالذات معناها يعرفوا قيمه المهرجان هذا. هاكا سهريه ومن بعد فريكاسي ولا البلابي ولا ما نحبش نسمي هاكا اللي بحذاهم قراب، فهمت؟ يعطيك الصحه، كل شيء موجود ولا هذا هو. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا ملهم اليحيوي المدير الفني لمهرجان الزهره. دونك هذا البروغرام اللي أعطاه تلقاوه بطبيعة موجود على الصفحة الرسمية للمهرجان. الدورة 45 اليوم يرجع مهرجان الزهرة ويتواصل حتى 15 أوت. دونك كينكم قراب من متسكني خاصة ضحية الجنوبية علاش لي تكون سهرية مبرمجة الأسبوع هذا في المهرجان، مهرجان الزهرة. مازلنا معاكم احنا بالموزيكا دونك مرة جديدة. شكرا ملهم اليحيوي بطبيعة كان معنا في المباشر. نسمعوا هذه من ربريز في التسجيل مش ربريز في الفنان، خاطر هو بيدو نفس الفنان ومش يقعد يغنيها ومش بش يكبر، الله أعلم عليش معناها احنا نكبروا رامي عايش ما يكبرش، والغنية هذه ما زلت موجودة ورجعت ترانت خد حرير ورجعين معكم.
0: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المجتمع اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إجباير نصايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
8: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار،
12: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. بداية من اليوم على الساعة 9 صباحا وإلى يوم الأربعاء الساعة 9 صباحا، وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، الناجحين منهم في دورة جوان 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية التالية specialist.msante.tn. تنتهي عند منتصف نهار اليوم الأجل الخاصة بالتسجيل في دورة رئيسية للتوجيه الجامعي على أن يكون الإعلان عن نتائجها يوم السابع من أوت المقبل. هذا وكانت وزارة التعليم العالي مددت في أجل التسجيل في هذه الدورة. تنطلق جمعية رواد الخير بمجرين من ولاية بن عروس بداية من يوم العاشر من أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني. الحملة تهدف لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولاية الجمهورية. تحتفل بلادنا على غرار سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينتظم من الأول للسابع من أوت من كل سنة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضاعة والأمهات. يشهد الطقس اليوم وغدا ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة قبل أن تسجل العوامل المناخية تراجعا تدريجيا بداية من يوم الأربعاء المقبل، وفق ما أكد للأخبار المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري. في أخبار العالم

0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: نور قمر في ريبريز لغنية وردة بتونس بيك، وإحنا أكيد متونسين معاكم من 6:30 متاع الصباح حتى للعشرة متاع الصباح كما العادة في الماتينال جون. وقيت ضيف اليوم،
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: وضيفة اليوم موجودة معنا في المباشر، سعداء باستقبالها، الأستاذة وداد بالرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. أستاذة وداد صباح النور.
2: صباح الخير،
0: شنحوالك لاباس؟
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، أكيد نحكيه على حدث منتظر والمخيم الصيفي الثاني بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وقرية اللغات، وأكيد بتنظيم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. ونحكيه على حاجة مهمة وليت بتبيعة في الكوتيديان نحبوا نستغلوها وإلا نفهموها أحسن ما يمكن في المجال العلمي والتربوي والذكاء الاصطناعي. بتبيعة باش تعطينا تفاصيل متاع المخيم هذايا، شنو فيه ورشات تكوينية، شنو ينجموا يتعلموا، وشكون خاصة الفئة المستهدفة من المخيم هذا؟
2: يعطيك الصحة. أولا الفئة المستهدفة هي فئة المربين، السادة المعلمين، خاطر ليس محلي
0: واضح صوتك، أنت ماكش تسوق ولا حاجة معناه؟
2: لا لا لا لا
0: ولا
2: مانيش عارفه
0: ربما. لا لا صوتك احنا واضح، واصل لنا 5/5.
2: عايزك دونك نواصل. بالنسبه للفئه هي المعلمين والاساتذه، وفما باش يجيبوا معاهم صغيرات ويرافقوهم، اما مش برشا. المخيم هذا لمده 4 أيام من 11 إلى 14 أوت. سبق المخيم تقييم تشخيصي للناس الأساتذة والمربين المشاركين، على خاطر تعرف أنت المجال هذي هو مجال جديد، ثم اللي مواكب وثم اللي مازال مش مرتب وديجا شعارنا من الصفر إلى التمكين. دونك لقينا ثم المبتدأ وثم المتوسط ثم المتقدم في المجال هذي، وهذه تحسبوا للجمعية لأنه لأول مرة أنه التدريبات نتاعنا سبقت المخيم، ودينا في التدريبات أونلاين باش هكاكا في المخيم يكونوا أكثر إنتاجية وأكثر فاعلية والقادة تحسين الحقيقة المشاركين. أول ورشة باش نبداها إن شاء الله هي ورشة صناعة الأبداع تحت عنوان من هندسة التسجيل إلى هندسة الأوامر، خاطر أحنا في الخضام هذايا الكل وفي القوضة هذي الكل ننساو أنه الفكر الإنساني اللي يلزمنا نهتم به أولا باش هو يعطينا أحسن النتائج. دونك هذيك الورشة الأولى ليها، وبعديك عنا ورشات حول التطبيقات اللي تساعدنا باش نوتو وتسهل لنا الممارسات نتاعنا في القسم، من فيديوهات، من العاب تعليميه، من مواقع ويب، من صناعه محتوى بضغطه زر، من تطبيقات هاتف جوال اليوم الثاني والثالث. الحاجه زاده الهامه انه ما ننساوش الورشات الأوفلاين اللي هي معناتها بدون قرينا حسابنا ربما ينقطع الضوء. قرينا حسابنا باش يكون عندنا ورشات.
0: والله هذه حاجة سامحني معناها أستاذة بصراحة ذكية برشا. إيم كما نقولوا عملتوا ميزاجور فيسع فيسع مع الأوضاع اللي احنا فيهم، قريتوا حساب الضوء، دونك نرجعوا لما قبل التكنولوجيا ظهرني. والله بيه على الاخر، برافو صاحب الفكره.
2: انا مبادرات تربويه دونك ما نجموش ما نجموش ما نبادروش، معناتها اي في اي في اي وضعيه لازم نلقاو حل، معناتها نكونوا جزء من الحل ما نكونوا جزء من المشكل. هذاك ديما الشعار. فاتت أنه اليوم بش يكون معاه مالتها اليوم قبل الأخيرة هو يوم 13 أوت. كيف كيف جاتنا الفكرة أنه نعمل سهرة خاصة بعيد المرأة بش يكون فيه الاختتام الأول مع أنت بشي يعرضوا المشاريع نتاعهم خاطر في كل ورشة تم عمل منقولوا منزلي بش يقوموا به. وفي السهرية هذيك بش يكون عنا مسابقات وهدايا وهناك شركة خاصة صغيرة مختصة مش نصر اسمها مختصة في الكوسميتيك بش تكون موجودة معانا وبش تقدم هدايا معناتها
0: حاضري ولا الربحي
2: للربحي في وقتها. ومشكورة الوكالة التونسية الوطنية للسلامة المعلوماتية بش تكون حاضرة معانا على خاطر في هذا كله لازم الأمن المعلوماتي والسيبرني بدون معناتها حماية للخصوصية وللمعلومات بتاعنا ماذا كله راه غير جدا في الصفرة الكبيرة في الاستعمال خاصة نستعمل حاجات واحنا ما نعرفوش الخطوره نتاعها. دونك يكونوا موجودين معنا في يوم الختامي وباش يقدمونا ورشه بعنوان تعليم امن من اجل المستقبل الذكي. وفي الختام باش تكون حفل الاختتام لكن فيه حفل تتويج الفائزين في مسابقه اجنحه التحدي المطالعه اللي كنا نظمناها منذ بدايه السنه الدراسيه بشراكة مع وزارة التربية ضمن البرنامج الوطني تونس سنة المطالعة 2026. وما ننساش باش نشكر كل القائمين واللي ساهموا في إعداد هذا البرنامج وهذه التظاهرة وكل المشاركين اللي هم ما يقارب 50 مشارك اللي عطاوا فينا ثقتهم. وكذلك نشكر القرية اللغات
0: جستمان وشو سألك على المكان وين باش يكون المخيم قرية اللغات
2: قرية اللغات برجيش اللي نعتبره معناتها أصبح نقوله بيتنا ونوجه تحية لكل سبيني المدير نتاع القرية وحفاوة الاستقبال والتسميات وكل ما نطبوه هو يلبي الطلب. ومرحبا بالجميع وإن شاء الله في مبادرات أخرى ونشكركم ديما أنتم رجال شباب تواكبوا في مبادرات الجمعية وتغطوا في كل برامج.
0: يعطيك الصحة شكرا لك على كل التفاصيل. بتبيع هذا واجبنا ديما احنا إذاعة شباب نكون قراب من المبادرات ولا المشاريع ولا كل الأمور اللي تتعلق وعندها مصلحة بتبيع خاصة للشباب بصفة خاصة بتبيع لازم نكونوا موجودين وفي المواكبة. دونك مشكورة من جديد الأستاذة وداد برزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. دونك من 11 ل 14 أوت المكان هو قرية اللغات برجيش ولاية المهدية برجيش ولا كما يحبوا بتبيع هكا يوم تقاها بالقدي. دونك تلقاو ان شاء الله المخيم الصيفي الثاني في هذا كل. كان فيتكم اي حاجة تهم البرنامج وشنو تنجموا تلقاو كل شيء موجود على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكورين ثلاثي الرعب اللي خلينا نسميهم اليوم معانا في الديجيتال منيل مهدي خليل. دونك لتروى موسكوتير حاضرين موجودين معانا اليوم الصباح معاكم حتى العشرة. مازلنا بالموزيكا شنو مش تسمعوا توا كاثر شنو عنا موزيكا شاب خالد. اي لا لا سامحني شاب خالد ما نسيتك شماك هوا عاد وقيت التسعة غير درج. اقعدوا معنا شاب خالد راجعين من بعد شوية.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
3: نهار جديد وخطوة القدام، نحكيه في المفيد ونسمعه الأنغام.
4: الماتينال جونز.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جون
2: في الماتينال جون. وأكيد ديما احنا نكونوا في الأحداث اللي نظموهم الشباب نحاولوا نوصلوا المعلومة قد ما نجموا. فما بالك وقت يتعلق الأمر بالماكلة وقتها نقفوا يا سيدي ونبدأوا نلوجوا شنو باش نلقاو شنو موجود. وكها أحسن حاجة في العالم هي الماكلة. ما نعرفش تشاطرني في الرأي وإلا ليه باش نحكيو على تظاهرة وليت جديدة الحقيقة في تونس وتندانس ضاربة جدا وقت اللي نحكيو على الفود فيستيفال واللي نلقاوه إن شاء الله في مدينة الزهرة نهار 13 أوت. كيفاش وشنو الموجود وبالفلوس وإلا ليه وواحد يقعد جيعان نهار كامل يستنى باش ياكل وإلا ليه. ناخذ التفاصيل مع مروة القمودي وحدة من الشباب مجموعة من الشباب اللي منظمين الحدث هذا. مروة صباح النور.
3: صباح النور عسلامة شنخيلك.
2: ساعة قولي أهم حاجة الريحة باش تبدأ تتشم من رادس وحمام لنف ولا ليه
3: باش تبدأ تتشم من مقرين
2: من مقرين ركا وجو معنى فما حاجات تتشوي دونك العبيد اللي تترينة نجم تجي نجم نجي
3: بيان سور بيان سور شكونوا فما ديفيرسيتي دونك باش انواع نتاع ماكله للكبار للصغار للناس الكل.
2: ممتاز جدا. باهي خلينا نمشيو واحده دونك هذه النسخه الاولى من مهرجان الاكل ولا الفود فيستيفال دونك في الزهره. كيفاش تلميتوا الشبان وشنو معناها اللي خليكم تخموا باش تعملوا حاجه كيما هكا؟
3: والله اللي خلينا نخموا باش نعملوا حاجه كيما هكا اللي احنا اشاك فوا وين نحبوا نخرجوا ولا حاجه تراسينا ديبلاسيو بلايص بعاد دونك قلنا علاش ليه نعملوا حاجه احنا بحدينا في البوميو سود نخليو حتى العباد تولي تجينا مش كان احنا معناتها حاجه في البوميو سود احنا ما تعرف معناتها البوميو سود كبير برشا
2: صحيح
3: دونك ما عنديش برشا بلايص فين نتفرهدوا فيهم شفتوا معناتها بلاصه تلم الصغار والكبار لي جون ما تحبينا نحسوا هذا كل شيء بلاصه واحده اخترنا الزهره.
2: وعلاش اخترتوا الماكله؟
3: قلنا الماكلة حاجة تحبها العبيد العبيد بيان سور تخمم باش تخرج أول حاجة تخمم فيها شنو هو باش تاكل وتبدا تدور وتلوج شنو هو باش ناكل تمشي لذاك وذاك وذاك. احنا حبينا نحطو هذوما كل في بلاصة واحدة اللي هي جنينة النافورة في الزهرة شارع حبيب بورقيبة تصور ماجوريتي العبيد من بين السود يعرفوها دونك باش تكون لومبلاسمون في جنينة النافورة وتلم دي زونساني نتاع ماكلة.
2: وكيفاش لميتوهم كل انت قلت دي فاريتي معناها تجلب صغار نعرفوا صغار معناها يحبوا فاست فود معينين حلويات بتيتر الكبار معناها شوية حاجات أخرى فما شكون يحب ماكلة تونسية ماكلة شرقية كيفاش عملتو؟
3: والله احنا عملنا دي زانونس معناتها سور ريزو سوسيو وماكتاف معناتها عندنا ايكيب زاد الدور معناتها قاعده تمشي وقاعدين نختاروا معناتها حتى لي زونسين اللي اخترناهم معناتها سي ايتيدجي حابين نكون فما رابور كاليتي بري ديجا اول حاجه وبيان سور حاجه بنينه وباش تكون على اوتار بالطبيعة حبينا حاجة زادة من البانليو باش نشجعو جماعة البانليو سود باش الناس تزيد تكتشفهم زادة.
2: إي ممتاز معناها لميتو تقريبا يمكن لي زونسين معروفين فما اللي معروفين وفما اللي جدد وحاجات بنين كما قلت لميتوهم في المهرجان هذا.
3: بيان سور ومازلنا عندنا مازالو فما كيلكو بلاس للي حاب يجي يشارك معنا زادة يتصل بينا مرحبا معناتها نجمو نفسرو له كل شيء
2: حسب التقريب قديش من معناها محل صغير معناها نلقاوه نتاع ماكله موجود في الفيستيفال
3: ان شاء الله باش يكون فما اون فانتين خاطر احنا من الاول خذينا اون كيت بارتي وان شاء الله باش ناخذ معناتها اون اوتر بارتي من الجاردان دونك باش يكون فما اون فانتين ميم حتى اكثر شويه.
2: وبالنسبه للي بري معناها اسكو باش تكون فما تعريف سبيسيال بوتيتر خاطر مهرجان اقل شويه يمكن من الاسوام اللي راوهم في البلايص ولا كيفاش حسب التقريب؟
3: هو راني قلت لك ديجا احنا لو بري سي تري ايتودي معناتها حابين نجيبو دي زونسين اللي معناتها لي بري نتاعها باهية على بورتي الناس الكل. احنا ديجا في الفستيفال عاملين برشا برشا برشا دي زوفر اللي معناتها باش تخلي العباد تجي وتشري وتكتشف. معناتها عندنا دي جو, عندنا دي كونكور, عندنا دي بون داشا اغاني. بتيتر بدا فما حاجة اون بخوميييغ اللي احنا عندنا 1000 بون غانيون, هي اون بخوميييغ ممكن ما تعرفش.
2: 1000
3: 1000 اي 1000
2: باهي برشا.
3: 1000 بون غانيون اللي هما باش تلقاهم ان شاء الله ابارتيغ من لا سيمين بروشين, باش تلقاهم موجودين على البون لو سود الكل ان بو بارتو. معناتها تنجم تبدا تمشي يارضك ان بون غانيون تهز البون هذاك وتجي للفيستيفال عندك كادو. مش هكا شفنا هكا ترجع غدوة ولا حد في القرعة ولا نو
2: هذه شفافية كبيرة.
3: هذه بون غانيو تمشي تهز كادو نتاعك.
2: باهي نهار 13 أوت بداية من وقتاش؟
3: هي هي البري اوفرتور لو 13 اوت.
2: باهي
3: لو 13 14 هذيك لينا احنا باش نصوروا كل شيء معناتها وكل. مي لوفرتور اوفيسيال اللي بين باش تكون فما لانيماسيون معناتها دوفرتور هو لو 15 اوت.
2: واضح.
3: لو 15 اوت ابارتيغ من 6 تاع العشية.
2: دونك بالنسبة للعموم بداية من 15 اوت.
3: 15 اوت اي نهار السبت 15 اوت.
2: واضح.
3: نجاني راهو معناتها ما فماش فماش فري دونتري ولا حاجه. دونتري سي غراتوي, حتى اللي حاب يجي ويتفرج ويدور ويقعد من غير ما يشري بدار. مرحبا مرحبا.
2: هذا هو اللي اكيد ناكد لك اللي باش يجي وباش يشم ريحه هكا باش يشري من غير ما يشعر.
3: هي باش تشم ريحه اول حاجه. اما اللي حاب يجي يكتشف حتى النهار الاول مرحبا يشوف الامبيونس حتى معناتها حاجة أوريجينال شوية. نعرف اللي سويت فود معناتها حاجة معناتها ماهيش حاجة
2: فما هي راي في بلايص أخرين معناها في الضفة الأخرى معناها في الضاحية الشمالية فما وأنت تعرف بطبيعة, لكن اللي قلت أنه في الضفة الجنوبية بصفة في الضاحية بلوتو الجنوبية بصفة خاصة معناها حاجة جديدة الكونسيبت اللي تحكي فيه. دونك انتريسون بصراحة للناس اللي مخمخة ومغرومة بالماكلة معناها
3: بطبيعة.
2: يعطيك الصحة. شكرا مروة القمودي.
3: صحة عليكم أنتم, يعطيكم الصحة على الاستضافة, وإن شاء الله معناتها من خلالكم أنتم نوجهوا دعوة للناس الكل لجماعة البونليو سود, وحتى الجماعة اللي مش من البونليو سود يجي ويكتشفوا البونليو سود.
2: أكيد حاجة باهية برشا. الزهرة بتبيع
3: خاص زيدا البلدية الزهرة اللي وقفت معنا وعاونتنا برشا في الموضوع هذايا.
2: تحية لكم أكيد ومشكورة بتبيع بلدية الزهرة. دونك تحية للشباب اللي خمم في تنشيط معناها الحومة متاعه ولا البلاصة اللي يسكن فيها ولا الحاجة كما قالت لي مش موجودة في الضاحية الجنوبية. دونك فكرة ممتازة على شلي واحد يمشي يتعشى في الفستيفال فود يشوف فماش ما فماش ويحاول يأكل بي من غير ما يحسب لي كالوري. يلا مازلنا معكم بالموزيكا نصيف زيتون نسمعوهم بعد شوية, وإحنا مازلنا نحكيه في أمور تهم الاستهلاك. أقعدوا معنا رجعين.

0: آخر مغنى نصيف زيتون وصلنا للتسعة وستاشر دقيقة. أنتم تسمعوا في الماتينال جون كما قلنا قبيلة، دونك مازلنا في المواضيع اللي تهم الاستهلاك وخاصة في الفترة الأخيرة تزامنا بطبيعة كما تبعتوا مع انقطاع الكهرباء في برشا بلايص. فقدنا حاجة مهمة جدا هي المياه المعدنية، معناها حاجة مهمة كيفاش وقتاش نجموا نلقاوهم يرجعوا بصفة عادية في المساحات الكبرى، وحاجة أخرى زيدة أم باغاليل مع الأسعار اللي موجودة بصراحة أسعار غالية برشا للغلال في تونس. ناخدو بتبيعة كل التفاصيل مع رئيس منظمة إرشاد المستهلك سيد لطفي ريحي موجود معنا في المباشر، مشكور على التفاعل. سيد لطفي صباح النور.
1: صباح الورد صباح الفل، تحية ليك تحية مشاهديك ومستمعيك فريق العمل معك، سهل نهاركم زين.
0: نهارك زين أكيد سي لطفي. المياه المعدنية وقتاش نرجع نلقاوها بصفة عادية؟ وأكيد المواطن التونسي يتشكى في الفترة الأخيرة من فقدان مادة مهمة كما الماء.
1: يعطيك ألف صحة، هي ماشي ما هيش في مستوى أزمة، هي في مستوى نقص، وبالتالي هنا ديما نحن في مواسم استهلاكية كبيرة، وكي تقع إشكال كما الماء نلقاو لهفة كثيرة من طرف المستهلك، وبالتالي ندعو كل لطف مستهلك جماعات ما يخزنش الماء بالضاء، اللي قادر بشي يشري 10 و20 تيكة يخلي باير وغيره حتى باش يتوازن هكا حتى تفوت الفترة هذه بتاع الإشكال هذه اللي كان من جراء قطاع الكهرباء على بعض المصانع والفوترة وغيرها من الإشكاليات اللي موجودة. وهنا في تظاهر جهود الناس الكل نجم نحدوا من النقص هذا ويكون السماء ثلاثة في توزيع المواد. بالنسبة للغلاء كما تفضلت قبل، الغلاء موجود والغلاء كبير، وهنا نرجع إلى مسالك التوزيع والإشكال الكبير في مسالك التوزيع، كونه الكميات المنتجة سواء من الخضار والغلال ما توصلش كاملة إلى سوق الجملة، وبالتالي في سوق الجملة يبقى العرض والطلب على الكميات المحدودة والغذائية جدا اللي توصل، وهنا آليا يقع الغلاء في الأسعار. وعلى ذلك نحن نقول يلزم مسالك التوزيع رقمتها، بمعنى كونه يلزمها تحافظ على الكميات المنتجة، وكي نحافظ على الكميات المنتجة نجم نحافظوا على معناتها عدم الغلاء المشط اللي موجود، ونحافظوا على استقرار الأسعار.
0: خاصة فما زوز ماني غليل مربوطين برشا بفصل الصيف، نحكيو على العنب والكرموس مثلا اللي لسوي متاعهم ماني سيل عنب 9000 والكرموس تقريبا 25 دينار. فما مواطنين يتندروا يقول لك ماني مستحقين قرض هذوما باش نجموا نذوقوهم في فصل الصيف.
1: بالضبط، وهنا راهو الاشكاليات في الخلطة الفلاحية ككل. هنا تو الكرموس فهمتني والعنب تعرف الى الصيفية، وبالتالي التونسي تعود ومن عاداته ومن حقه باش يتمتع بالغلال هذه، لكن اشكال مسالك التوزيع واشكاليات اللي موجوده في الخارطه الفلاحيه خلى اللي في الفترات هذه نتاع الاستهلاك نلقاو ندره وما نعرفوش الكميات الحقيقيه الموجوده، ما نعرفوش شنو الاشكاليات بالضبط اللي موجوده، ونستبقوا نحن العام الجاي باش يكونوا هالمواد هذه بانواعها، فهمتني، نعملوا استراتيجيه باش يبدا تونس يعرف خط صراحة مشتت ومشتت جدا نظرا لتدهور القدرة الشرائية تاع المستهلك.
0: يعطيك الصحة، شكرا سي لطفي ريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. نوسعوا بالنا أكيد خاصة على مستوى تلويج على المياه المعدنية، دونك كما قال فما يستشري 10-12 ستيكة معناها كوميم في توقيت كما هكا، ككل واحد يحاول ياخذ كي الكونسوماسيون نتاعو باش يخلي بطبيعة الغيرو المجال. وأكيد إن شاء الله من هوني للأسبوع هذا تتحل الأمور على مستوى المياه المعدنية، في انتظار نراو معناها أسعار عادية وقابلة للاعتماد بالنسبة لبعض الغلال. وإحنا معكم مازلنا بالموزيكا، يزي من الكلام خلنا نسمعوا موزيكا ورجعين حفلوها شوية توا، ورجعين بعد موجز الأخبار.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار
3: من إذاعة الشباب نحييكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر الصعيد التابع لجامعة منوبة حقق إنجازين علميين جديدين تمثلا في أحرز مخبر البحث الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع المرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة منوبة لسنة 25 و2000، إلى جانب تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة بعنوان السنة ذاتها. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس التابعة لجامعة تونس عززت انفتاح دولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقيات تعاون دولية تشمل اختصاصات الهندسة الإعلامية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والهندسة الرياضية التطبيقية والنمذجة. شركة النقل بتونس تنطلق بداية من اليوم في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات حرفاء من متساكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي وتيسير تنقلاتهم. في العالم الخارجي، الإيراني أعلنت أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمزة، مؤكدة أن المفاوضة ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليقه وإثر التوصل إلى ما وصفها بملامح صفقة. وقال ترامب إن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وفي ذات السياق، أفاد مسؤولون إسرائيليون أنه من الصعب الاستعداد والتخطيط بجدية للمستقبل مع الطريقة التي يدير بها ترامب الأمور. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

خالد عجيج تعالي لي هذه غنية يعرفوها الجيل الذهبي ذهالي تاع الثمانينات والتسعينات برشا ناس حاضرين معنا في استوديو ما يعرفوش الغنية هذه تحية اليوم دونك مهدي ومنيل وخليل مازلتوا صغار مسالش تو نهار من نهارات تو تسمعوا هذايا في واحدة من السهريات اللي تحيي الأغاني القديمة اللي تو قاعدين توندونس معناها موجودين في برشا بلايص. خالد عجيج كنكون وصلنا لآخر حسيتنا اليوم الماتينا الجن تحية الكوثر البجاوي كل إكيب الديجيتال منيل مهدي وخليل أكيد بعد شوية ما زالت البرمجة متواصلة على موجات إذاعة الشباب صيف معنا جيكم بداية من 10 متاع الصباح وين نقولكم نهاركم زين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوت.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دونلو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
6: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا، من حتى النص نهار مع فقرات صيف معنا اللي استنستوا بها. جو الصيف، المشاريع، نمشيوا للبحورات، نمشيوا شنو خارج زيدا في الميكلة وفي الدبش وفي اللبسة وفي جو الفروحات، تلقوها معنا الكل في صيف معنا من توا حتى النص نهار. حميدة زغدودي مقدم الميكرو معاكم، النجم نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، ومنال في الاخراج الرقمي. نسلموا عليكم يكيب الكل، نمشيوا للموزيكا ومن بعد نرجع مع اول فقرات. ناخذ فرصتك وضيفتنا لليوم.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا وقايت نمشيو الاول فقراتنا وفقره خذ فرصتك. خذ فرصتك في خذ فرصتك لليوم ضيفتنا مدام سلسبيل الجبيني. اهلا وسهلا بك.
1: بك اكثر. عايشك.
0: مرحبا.
1: عايشك.
0: مشروع الحقيقه هكا متاع جو متاع قرايه، اللي يسمع قرايه ما تتفجعوش، مازلت القرايه بعيده.
1: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله.
0: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله، مازال لنا شهر ونص تنجموا هكا تتفردوا فيه، وخاطر برشا ناس راهي تسمع قرايه باش نرجعوا للريتم القرايه باش نرجعوا. مي كوميم تنجم انت تستغل العطله هذه وانت تلعب.
1: فوالا الافوا تلعب وتقرا في نفس الوقت تستفيد.
0: البروجي نتاعنا اليوم في التيم هذا لي جو ادوكاتيف هو ديجا حاجه باهي، معناها صنع تونسي، حاجه
1: صنع تونسي ومصمم حسب المنهج التعليمي التونسي سورتو.
0: فوالا اي سي بيان. خلينا نتعرفوا اكثر عليك وعلى البروجي.
1: عايشك. دونك سلسبيل الجويني بعثت مشروع تصميم وتسويق العاب تعليميه مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي. دونك عندنا شركه تصنع الالعاب التونسيه كما قلت لك. اسمها ايديفان للالعاب التعليميه.
0: هما بيغمون كما قلت انت حسب المنهج التعليمي التونسي، خاطر ساعات ثم رام دي جو هما يبيعوهم، تلقى حتى الارقام مش مكتوبين كيف ما احنا نعرفوهم، ارقام بالروماني ولا بطريقه اخرى، ولا الحروف حتى مش كيما احنا هكا مستنسين بهم، هذوما احروف نتاعنا كيما احنا نعرفوهم. الارقام نتاعنا اللعبه بيغمون تونسي.
1: فوالا سورتو كيما قلت لك مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي وتراعي خصوصيه التلميذ التونسي معناها والبرنامج التعليمي التونسي.
0: كيفاش جات فكرة المشروع؟
1: والله هي بديت الحقيقة مع ولدي الكبير. دونك أنا ولدي الكبير أمير مقرا الشراوذة، دونك أنا كارتا كنت قاعدة في الدار دونك خليته بحذايا، وكي دخل تحضيري جات الكورونا. دونك دوكو لقيته باش يدخل يقرا سنة أولى وهو
0: ما عارف شيء،
1: معناها لا يعرف الحروف. باش نقيدوك وقتها قيدناه بليتو في مكتب بريفي، دونك لا يعرف الحروف لا عربي لا فرونسي، لا عنده لي باز نتاع الرياضيات. دونك لقيت روحي مضطره اني نقريه انا ونعطيه لي باز وحدي. دونك فوالا كوم انا بون الحقيقه جايه من عائله معناها نتاع تعليم، بابا وامي واخواتي حتى الاربعه كلهم معلمين،
0: معناها
1: فوالا وعندي سورتو المرجعيه تنجم تقول، فهمت؟ عندي خلفيه زاده، فهمت؟ وعندي شكون نسال ونستشير. دونك فوالا جات الفكره، بديت من الاول حبيت. وكي شفنا حتى الالعاب والكل الموجودين في السوق الحقيقه ما تراعيش، ماهيش كما قلت انت ماهيش تبع البرنامج تاع وخصوصيه التلميذ نتاعنا معناها، فهمت؟ وكم انا الحقيقه نؤمن برشا بالتعلم عن طريق اللعب، فهمت؟ دونك بديت هكا نصمم وحدي، بديت من الاول بحروفي الممتعه، لعبه تعلم القراءه والكتابه باللغه العربيه. دونك هكا صممتها وحدي، صنعتها وحدي وكلفتني برشا فلوس وبرشا جهد والكل، اما الحمد لله لقيت نتيجه هايله مع ولدي، معناها عجبني سورتو انبهرت معناها بالهكا بالفلويديتي والسرعه كيفاش تعلم في ساعة بها، فهمت؟ من شنيا تعلم الصغير القراءه والكتابه من الحروف، من الحروف وربطهم بالاصوات هذا اي بي تي والكل، حتى التكوين معناها تعلموا زاد الحركات، الحرف كيفاش يتبدل موقعه من الكلمه.
0: هذيك يحلو فيها صغارك وسط الكلمه،
1: هذيك صعيب برشا توصلها له الصغير. دونك تعلموا كيفاش يكون الكلمات وصولا حتى لتكوين قراءه وكتابه، ديما الجمل البسيطه. دونك وبعد تعديت النسخه الفرنسيه منها، زيد عملت نسخه فرنسيه، عمل زيادة الرياضيات الممتعه مؤخرا، زيادة تعلم الصغير من الارقام، تعرف على الارقام، المجموعات كيفاش يكون المجموعات، الجمع والطرح التفكيك المقارنه. دونك فوالا الحقيقه من الاول عرضناهم على الروضات ولي زيكول بريفي، زاد شويه لي زيغولوج ولي زورتوفونيست، كلهم الحقيقه عجبتهم معناها خذينا ملاحظاتهم بالطبيعه بعين الاعتبار، قدينا في اللعبه صلحناها ماكسيموم، الحمد لله لي فيدباك كانوا باهيين على الاخر، عطات برشا نتيجه هايله. دونك هنا بدينا نخموا عاد كيفاش نحطوها في الاسواق.
0: ملي يكون جوست مشروع معناها عائلي نتاع ولدي هكا،
1: جوست ولدي
0: كيفاش انا كيفاش انا هذا يولي لي هو مصدر رزق ويخرج للناس.
1: فوالا قلت كيما استفاد ولدي الحق، حتى دخل المكتب الحمد لله يا ربي، كسوا هو ولا بنتي معناها الحمد لله ديما من المتميزين ديما الواله. دونك قلت علاش ما يستفادوش منها صغار اخرين، فهمت؟ دونك فوالا
0: سورتو هكا الصغير القلوقي.
1: فوالا القلوقي
0: هكا ما يحبش يشد ورقه وستيل ويتفجع.
1: يعني اغزل لي راهو الحقيقه الصغار الكل ولاو هكاك، راهو مش ما عادش فما يمكن فما درجات الحقيقه. اما راهو وقتنا توا، سامحني لي زيكرون ولاو واقع، ما عادش تقول لي نحي لي زيكرون لصغيرك ولا سي ولا واقع الحقيقه. دونك انت صغير صغير تعطيه تحط له تلفزه ساعه نقولوا احنا ولا تليفون ولا تابلت، يبدا يسمع في برشا اغاني تصاور الوان برشا حركه، ومن بعد تعيط وتقول له اجا باش نحط لك ورقه وستيل وكتاب، هذا ايه هذه ب هذا واحد هذا اثنين واحد مع اثنين، ما عادش راهو تخرجوا من الكالمون داك الريتم ديناميك هذاك وتحطه فجاه في ميليو ستاتيك وتقول لي ما مش مركز، بس كيف مش باش يركز. دونك حبينا لعبه هكا اون بليس تحطه تو انت ساعه ولا حاجه قدام تليفون ما يتحركش هكا، وبعد يحب يخرجك الطاقه، يحب يجري يحب يلعب يحب يتحرك يحب يحكي. دونك حبينا حاجه هكا تلبي كل بزوان هذاك،
0: فيها الوان
1: وفيها باش يتحرك باش يحكي باش يمشي باش يغني باش ينقز. دونك فوالا، دونك بشويه بشويه كبرنا، دخلنا العاب اخرين في الجام نتاعنا، عندنا نتاع تحفيظ جدول الضرب، عندنا نتاع جو ميكسبريم تكوين نتاع الانتاج الكتابي والتواصل الشفوي، كيفاش الصغير يثري مخزون اللغوي، كيفاش بشويه بشويه يكون يتعلم كيفاش يكون الجمل قراءة وكتابة، كيفاش يعبر عليهم، كيفاش يثريهم، سيختو نعطيوها في لعبة فكر وعبر وجو ميكسبريم، هي تخدم هي تلعب بالعربي بالفرنسي وبالانجلي. نعطيوها كل الادوات وكل لي تكنيك كيفاش يكون جبل، كيفاش يثريهم، كيفاش يعمل اقوال، كيفاش اسئلة، فوالا. دونك وعندنا زادة كيف قلت لك رياضيات ممتعة في تحفيظ جدول الضرب، تحفظ الصغير جدول الضرب عن طريق اللعب سيختو.
0: سي بيان، معناها كلهم هما دي جو نتاع هكا تلعب وانت
1: تتعلم.
0: تمشي برشا مع الصيف.
1: مع الصيف فوالا،
0: تمشي برشا مع الصيف، واللي يحب هكا في الصيف ولده ما يحسش روحه اللي هو قاعد يقرا، خاطر شفتو يحس روحه في عطله، ما لازمكش تفسد له عطلته. دونك تمشي برشا مع جو الصيف وتم الصيف هكا، انت في الصيف العب على روحك كما انت فات تلعب وتقرا.
1: فوالا، راهو الحقيقه الصيف راهو فرصه، ما نكذبوش على بعضنا، راهو المنهج التعليمي التونسي صعيب الحقيقة، سيختو فك المراحل الأولى، كيفاش تو أنا صغير في التحضيري نعلمو الحروف، كي تجي تشوف برنامج التحضيري يقول لك تعلم الحروف ألا ميكس أو ماكسيزمو، يتعلمو كيفاش يهجي كلمة ولا يكتب كلمة. من بعد ياخو 3 أشهر عطلة صيف، باش يقعد فيهم في الدار ما يعمل شيء، باش ينسى ديجا كلي تعلمو الكل باش ينسى. من بعد فجأة تحطو سنة أولى، سنة أولى باش يلقى نصوص باش يقراهم، باش يجاوب على أسئلة، باش يلوج على مرادفات، باش ينتج دي فراز حتى في وسط العام وآخر العام شوية ينتج فقرات لازمو، كيفاش معناها فماك الحلقة هذيك تحب ولا تكره لازم الولي يعبيها الحقيقة، معناها لازم الولي معناها يدز مع الصغير. دونك يقول لك الولي كما قلت لي أنت، أنا في الصيف نحب ولدي يتفرهد 9 شهور هو يقرا، نحبه في الصيف يتفرهد، فهمت؟ عندنا البديل اللي هي الألعاب التعليمية في نفس الوقت. اول حاجه توفر له بديل تبعده على زيكرون، او موافعه تعطيه تليفون انت يلعب به، حط له لعبه يلعب بها في نفس الوقت باش يقرا ويستفيد ويحضر روحه للعربي وزاد الفرنسي، زاد عندنا الفرنسي صغار يدخلوا سنه ثالثه. الحقيقه برنامج شجعي على الاخر وصعيب، فهمت؟ دونك باش يلعب وباش يقرا وفي نفس الوقت يعطيك ان مومون دو ديتونت هكا، دي شونج بين الصغير ولا هكا، في عوض انا نحطو اقرا وبالسيف ونعيط عليه ونكش هكا باش نتفرهدو ونلعبو، فهمت؟ اون ديغي ان جو دو سوسيتي، فهمت؟ دونك فوالا، دونك على ذكر ندخلو الحقيقه نحبو انا نكرو في السنة، خاصه تظهر الحاجه هذه في السنه الاولى، يمكن في السنه الثالثه. في السنه الاولى نلقاو صغار تلقاه يعرف يقرا، يعرف يكتب، يعرف يعبر، وصغير آخر مازال يهاجي بالسيف، فهمتني؟ هنا يظهر الولي الحقيقة، خدمة الولي عن كسوة بالألعاب التعليمية ولا عن طريق حتى يقريه في الدار، فهمت؟ دونك المهم على الأخر باش صغير الولي يقف مع صغيره، سيختو هاني قلت لك في السنة الأولى والتحضيري وفي السنة الثالثة مع الفرنسي.
0: مدى إقبال توتوينس على لي جو هذوما؟ ياخذوا
1: والله ياخذوا الحقيقه، يضحيوا مع صغارهم، يقول لك انا في عوض نحط ولدي مثلا في الصيف ب 80 و100 دينار ايتود معناها شهرين، يقولوا ناخذوا لعبه تعليميه. والحاجه الباهيه الحقيقه في العابنا انهم جو غاب اللوح، معناها كلهم لوح، اسهم في المتناول على الاخر، معناها اغلى لعبه 39 دينار وتلقاها لعبه كيما لعبه العربي حروف الممتعة النسخه العربيه راهي 30 مكعب لوح معهم بطاقات نتاعهم، هذه ب 39 دينار. عنا العاب 25 دينار، لعبه الرياضيات الممتعه بالعربي بالجمع والطرح والمقارنه والكل ب 29 دينار. عنا لعبه جدول الضرب معناها ابتي بخي، معناها ديجا ابتي بخي الحقيقه في المتناول. دونك يضحيوا على خاطر صغارهم، معناها يقول لك انا هاني قلت لك في عود انفيستي انا في ايتود ولا حاجه، نشري له عاده لعبه والعبنا الحقيقه تقعد مع الصغير برشا كيما نقولوا في الممتع، ياخذ له ولده من التمهيدي حتى لسنه ثانيه تقعد معه. انا مثلا ولدي حتى في الخمسه سته في الاملاء نسحقها، معناها خاطر احنا في الاملاء في البرنامج نتاعنا كلمات، دونك في عود انا نملي عليه في كلمه ودرجه ودي كوبا اون ديري يلعب، فهمتني كيفاش؟ دونك تقعد مع الصغير يتعلم بها الحروف، هاني قلت لك حتى من بعد يقعد له في يتعلم بها،
0: تقعد الخو احنا ما نورثوا احنا كل شيء
1: ولا لعبه لوح كما قلت تقعد الخو ولا حتى ولاد عم ولا تقعد فهم دونك يقول لك عاد انا دونك الحقيقه فما اقبل وسورتو كي يلقى ريزولتا. انا برشا ياخذوا من عندي، خذوا من عندي العربي ومن بعد كي ولدهم تعدوا سنه ثلاثه كلموني يقول راني خذيت من عندك العربي تو نحب الفرنسي وجدول الضرب، عرفت دونك الحقيقه يعني قلت لك حاجه باش تفيد صغيرك تضحي تولي معناها تنحي حتى من الف حاجه وحاجه.
0: صحيح. قد عنده البروجي؟
1: بروجي عنده تو 3 سنين فريس.
0: قاعد يكبر مع ولادك بشوي بشوي.
1: ولا اي انا الحقيقه انا في سنه مثلا ولدك بنتي عامله ولكي لقيت معها مشكله في جدول الضرب بديت نلوج لهاك على الالعاب نتاع دوك وقتها تولدت لعبه الرياضيات الممتعه في تحفيز جدول الضرب زاد ان جو كارت تحفونا برشا الحاجه الباهيه فيهم علاش لي باغو يحبوها برشا خاطر الصغير يحفظ بها جدول الضرب وحده
0: تعطيه جدول الضرب
1: مدرجه هما زاد العابنا الكل مدرجين حسب مستوى تعليمي للصغير فهمت لعبه يحفظ بها جدول الضرب يلقى العملية من جهة ديكارت يقلب يلقى النتيجة دونك يحفظ وحده ومن بعد تنجم تلعبها معاه كيما ان جو كارت كيما الرامي ولا باش تزيد تثبت له اكثر جدول الضرب وباش ما ينساهوش كيما قلنا في العطله فما برشا صغار دي بارون يقول لك ولدي حفظوا عامني جدول الضرب تو جيت نراجع معاه لقيته ناسي كل شيء دونك ياخذها هكا باش يراجع معاه وباش يعدي وقا يتحلو معاه انا قلت لك لعبه تلعب كيما الرامي وكيما البولوت فهمت.
0: يعطيك الصحة سلسبيل موفقة ان شاء الله احنا نفرحوا ديما كيف نشوفوا بروجي تونسي هكايا وافكار تونسية كيفاش يقولوا نابعه من الواقع من المشاكل الصغيره اللي تعرضنا كل يوم كيفاش واحد ينجم المشاكل هذيك يلقى لها الحلول والحلول الممتعه كيما تقول انت باش هكاك يتفرهد ويلعب ويقرا ويكون اكيليبغي في كل شيء.
1: فوالا فوالا مهم راهو اوزل لي مهم على الاخر خاصه في مراحل كما قلت لك التعلم الاولى اول ما باش يبدا يتعلم اللغه العربيه والا الفرنسيه. مهم انه القرايه تربطها له بالجو عرفش تقعد له ديما في مخه القرايه راهي حاجه ممتعه ماهيش حتى كي يكبر من بعد تلقى صغير تلقى حتى راهو باهي في القرايه راهو توا صغار يبداو باهيين طيارات في الموينات ويقول لك يكره ودي يكره القرايه تجبد تقول له اجبد اقرا ما يقول لك علاش خاطر ملي صغير القرايه مربوطه عنده باش يقعد شد كرسي ورقه وستيل واكتب هذه هكا مش هكا ولا لي بارون يتلزوا ما نكذبوش على روايحنا يتلزوا يكشوا على صغيرهم ولا يعاقبوه خاطر ما خدمش ليه علاش القرايه ما توليناش لعبه متعه حتى الصغير تقعد له في مخه للي يكبر حاجه بيه معناها تقعد له في اللاوعي نتاعو حاجه ممتعه القرايه فهمت.
0: موافقه ان شاء الله سلسبيل وين ما يكبروا صغار باش يجيو دي جو جدد ان شاء الله ديما يتمشاو مع المستوى نتاعهم. يعطيك الصحه شكرا ليك احنا مازلنا مكملين معاكم في صيف معانا مرحبا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخبارية. وزارة الصحة تفتتح بداية من اليوم وإلى غاية الخامس من أوت الجاري باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وأعلنت الوزارة أن التسجيل يشمل الطلبة الملسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ناجحين في دورة 25 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو 2020 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار على أن يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية specialty.mSante.tn. وأوضحت الوزارة أن جلسات اختيار الاختصاصات تجري حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس السادس من أوت الجارية على الساعة 8 صباحا. جمعية رواد الخير بمقرين من ولاية بن عروس تنطلق بداية من يوم 10 من أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلة المحدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولاية الجمهورية. ديوان تونسينا بالخارج ينظم غدا بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجه للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج، فضاء مباشر للتحاور وعرض المزايا والخدمات المالية والاجتماعية المتاحة. التظاهرة تتضمن تنظيم ورشات تفاعلية يؤسسها خبراء وأكاديميون بهدف الإجابة عن مشاغل التونسيين بالخارج وتقديم إضاءات حينية وحلول عملية حول آليات الاندماج المالية وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية في مشاريع ذات قيمة مضافة. عدد من صناع المحتوى التونسيين أطلقوا بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظورة بمنطقة غار الملحة من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر المقبلة لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخيرة الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. تسجل درجة الحرارة اليوم ارتفاعا نسبيا لتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و44 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا، والبحر هاد إلى قليل الاضطراب فالتدريجي المتموج بخليج الحمامات. وفي أخبار العالم، قوات العدو الإسرائيلية تحتجز 10 شبان خلال اقتحام بلدتي الزبابدة ودير غزلة. دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 1056 طنا من المساعدات الإنسانية. وفي السودان، مقتل 37 شخصا جراء هجوم على محكمة أهلية شمال دارفور. وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان تطورات الأوضاع بمضيق هرمز. ومعهد الفلك المصري أعلن عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات شرق القاهرة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا، مازلنا مكملين معاكم في صيف معانا وقايت فقره بدو بتميم.

0: في فقرة بدو بتميم تحضر معنا أخصائية التجميل اللاجراحي مريم بالأخضر. أهلا وسهلا بيك مريم.
1: عسليمة، مرحبا.
0: طوى التجميل اللاجراحي تحسه في تونس والناس كل رجعني له، عرفت؟ الناس تهرب شوية من العمليات، ما ثم حاجات أخرين ينجموا يعاونوا البدن من غير عمليات وبيعطيوا دي ريزولتا.
1: هو كلمة التجميل الجراحي هي كلمة راهي كبيرة، نحن مش نقولوا أي، خاطر هو الاختصاص صحيح تجميل الجراحي، ولكن معناها مرة أخرى احنا في حلقة سابقة حكينا أنه فما معناها ديزانجكسيون يتعاملوا يعتبروا من ضمن التجميل الجراحي اللي هما مختصين بهم الدكاترة والطب بالأساس، معناها هذه ما باش نبدو بها ونكونوا واضحين. فوالا. ولكن توا في وقتنا ولينا نلتجئ للعناية اكثر، ناخذوا معناها نحتاتوا من برشا حاجات، مثلا علامات تقدم السن، مثلا برشا حاجات نعملوها ولينا كالوقاية قبل ما نوصل للعمليات.
0: احنا نحكي فما دي مساج يتعملوا على الدوبل مونتون مثلا، وريناهم احنا دي زاباري يستعملوهم اللي من غير حتى شيء، من غير عمليات، من غير تدخل جراحي يتنحال.
1: صحيح صحيح. توا ولينا طورنا برشا، وليت فما برشا دي ماشين، معناها كل شيء معتمد على التقنيات الحديثة اللي هو في التجميل الحديث اللي ولينا نعتمدوه باش نحاولوا نحسنوا من مظهرنا وجمالنا. وديجا معناها مرة الأخرى حكينا برشا إنه العرايس قديش يلتجؤوا باش يعملوا ليزاكت هذوما، مثلا كما قلنا قبل حكينا على الإدغا فاسيال، حكينا على الأكسيجينيو، حكينا على كيف كيف لي تكنيك متاع لو هاي فيو، حكينا معنى شد البشرة وإزالة اللغد وبرشا حاجات أخرين، معناها حكيناهم بيان بيان مرة الأخرى. ومنها فما حاجات اليوم اللي وصلنا معناها كيفاش نقول لك، معني وليت كل بديل انا نشوفها نوعا ما بديل
0: روتين يتعمل ديما تحافظ على اوقاتك،
1: كل شهر كل شهر كل شهر
0: وتلقى ريزولتا في الاخر.
1: ريزولتا كل شهر تعمل سيونس نتاعها من
0: اللهوه تجيب. مريم اللهوه تجيب،
1: هكا ولا هي اللهوه تجيب؟ اسمعني انا ديما نقول راهو هي اللهوه تجيب وتحسن النفسيه
0: صحيح،
1: وتخليك تكون معناها زاده علامات تقدم السن تتأخر، معناها تحاول انك تأجلها بالكدي. انا ديما انا نشوف لهم فما برشا كبار في العمر حتى كيجيو بحذية والله يشدين رويحهم محليهم ومزينهم تقولش عليها بنت 30، تسألها تقولها عملت بوتوكس، عملت حاجات معناها والله تقولي لي تقولي قولها اش تعمل، تقولي ليه وجهي عيني بالوجه نعمل ادغا فاسيال نتاعي، وحتى قبل ما كنتش نعمل ادغا فاسيال نعمل نتواياج وديما نعمل الكريم وديما ليه بوجهي، هذاك اللي لازم. اما راهو ما تنجم زيد احنا بما انه تيم بدو نحكيو اكسيبسيونيل ما للعرايس اللي موجودين هكا ولا لا، هذه حسب في بي دونك خاطر باش ما نتوسعش برشا. فوالا. دونك بالنسبه للعرايس راهم لازمهم يتلهيو بالبشره نتاعهم ولا معناها بالكوغ ولا الفيزاج، لازم يتلهيو برويحهم قبل بفتره نتاع 6 شهور اقل حاجه من مده نتاع العرس.
0: هو هذا احنا نقولوا راهو روتين نتاع العرايس نتاعنا، وخاطر احنا في بدو بتميم مي جينيرالمون الروتين نتاع اي امراه تحب روحها تكون ديما البوم تاعها مزيانه، ديما البوم تاعها صافيه، ديما بدنها لاباس، ديما روتين نتاع اي امراه تحب روحها ديما مزيانه ديما حاضره.
1: بيان سور
0: هكا ولا
1: لا؟ لا صحيح صحيح. هو توتي بدا جراوجوني حتى 80 سنه
0: يعطيك الصحه باش خاطر يعكس على النفسيه
1: ويحبوا يعاودوا يعرسوا وقاعد يجي مخطوبين قاتلي بعثني خطيب
0: حقها
1: والله كيف انا نحكي لك، جيت عملت جلسه الهاي فيو والغاديو فريكونس وعملت لي دغا فاسيال الاكسجينيو، قالت لي لازمني نكون حاضره راني باش نلبس الخاتم سايي سي بون وباش نكتب الزيق
0: ان شاء الله بدو
1: بتميم.
0: في الاطار هذايا احنا اليوم موضوعنا باش نحكيو عليه واللي هو توا توندونس شيء كبير، ليبيلاسيون لازيغ. فوالا اللي العباد الكل واحد شنو هو يحكي فيه تو كثرت في الفيسبوك، سورتو اي واحد يعطي رايه، اي واحد يحكي على تجربته هو، والتجارب تختلف
1: التجارب بالطبيعه. انا باش نحكي بصفه عامه لمعلومات عامه تخص معناها اي امراه تحب تعمل تقنيه معناها ليبيلاسيون ديفينيتيف باللازير. دونك انا نشوفها انها تجربه هذه اول حاجه لازمها تعمل ديجنوستيك، نحن نبداو الساعه من الاول. انا عندي في السنتر، عندي في السنتر سنتر روزيت الناس كل معروف توا سي بون معناها العبيد كلموا فيا ولا على اخر حلقه على اللي عديناها وكل شيء كلموني برشا قالوا لي سمعنا اذاعه الشباب وكلموني يستفسروا سورتو على تقنيه الهاي فيو اوكي شفت
0: ديجا عندهم كود برومو هما اللي يسمعنا
1: كلموني على كود برومو
0: اللي يسمعنا الكل
1: يستحبوا يثبتوا فوالا دونك بالنسبه للابيلاسيون ديفينيتيف الابيلاسيون ديفينيتيف سي ان بروتوكول ميديكال تو دابور هو كامل معناها لازمك انت تتعدى برشا مراحل فيه قبل ما انك توصل تعمل جلسه لازمك تعمل الدياغنوستيك نتاعك قبل كل شيء لازم الاخصائي او الطبيب يعني نقولوا احنا المختص في تقنيه الليزر يلزمو اول حاجه يكون عنده احاطه بالحاله اللي جات قدامه ما لازمش يتعدى معاها ديريكتومون للاكت ديريكتومون
0: خاطر مش الناس الكل يمشي معاها
1: الكل يمشي معاهم لا لا لا فما انواع معينه انه ما يمشيش معاها اللي عندهم مثلا نقولوا تكيس مبايض نحكي عن سي اوكي تبدا عندها معناها فما حالات ملفته يلزمها تعمل ديجنوستيك افيك ان ميديسان بيان سور سبيسياليزي وتعرف شنو اسكو يتماشى معاها والا ما يتمشاش معاها سينو سامحني ندخلوا في الحاله الثانيه هو الناس اللي البشره نتاعهم غامقه برشا ديكنا الاسمر الديكن هذا ما عندهم ماشين خاصه بهم لانهم عرضه اكثر للحروق ما تقبلهمش معناها باش لازم يعني يكون عندك الماشين هذيك او الا يكون عند ميتسان راهو كونوا واضحين عليها بين قوسين سينو ندخلوا في الحالات وقتاش العروسه تنجم تعمل حصه الليزر نتاعها تعملها لازمها تبدا قبل بستة شهور
0: قبل بستة شهور تبدا حصه الليزر
1: فوالا قبل بستة شهور
0: حصه خاطر هي بين الحصه والحصه
1: راهو العباد يقعدوا 40 يوم شهرين من 40 يوم الى شهرين دونك دو بريفيرونس حصه الليزر باش تعملها ولا باش تاخذ قرار انها تزيل الشعر بصفه نهائيه وتحسن من مظهر البو نتاعها ولانه في برشا فوائد بصراحه وانا نشوفوا انه هو قرار لازمها تاخذه اي مراه اذا ما زلت ما عملتوش يمنع الغلاشمون دو بو جمله برشا عبيد اي بالحق ويحسن وينقص من التصبغات واحنا الماشينه نتاعنا اللي هي مطابقه للمعايير الدوليه التجميليه اللي عندنا في سنتر روزيت من ضمنها انها هي تزيل الشعر وما شاء الله معناها فما نتائج جميله جدا بالحق معناها
0: فما شكون من سيونس الاولى
1: فما شكون من سيونس
0: الاولى ولكن بين الريزلتات فما شكون
1: فما برشا من الحصه الاولى يلقاو نتيجه ويتشجعوا برشا ولكن هي لازم تحترم البروتوكول نتاعها انها تلتزم بالحصص المنصوح بها ولانه كل منطقه في الجسم تحتاج عدد من الحصص معين
0: واضح.
1: اوكي لانه همش الكل كيف كيف ولكن المعدل الطبيعي من 6 الى 12 حصه اوكي لانه الوجه قد يحتاج اكثر والجسم يحتاج 6 حصص الوجه يحتاج ساعات 12 حصه وساعات بالعكس انت والجسم وانت ونوع الشعر يعني فهمتوا البشره اوكي فما حالات زاد كيف سامحني بين قوسين اللي ما لازمش يعني تعمل الليزر او انها تزيل الشعر بطريقه معناها ايا كانت مع الطريقه نحكي عليها اللي هما عندهم مشاكل جلديه مشاكل جلديه كيما صدفيه وكيما برشا حساسيه مفرطه التهابات حبوب الى اخره رد بالك تعمل حصه لانه لازمك ساعه داوي جلدك بطبيعه وكل شيء لانه نجم يعمل تهيج مفرط اوكي هذه زاده حاله من الحالات ولكن الحمد لله راهو انا باش نقول لك يعني يعني التكنيك هذيا اللي عندنا احنا ريزيرفي في السنتر نتاعنا والحقيقه معناها فيها انتي بيغمون كبير تخدم على الانتي تاش وفي كوتي الوجه زاده كيف تخدم على الكولاجين انتي ريد فيها دوبل فونكسيون
0: تخدم معناها انت الفوا تربح سيونس لازير تربح
1: برافو نعملوا دوبل سيونس نخدموها معناها سورتو باش نقصوا من التصبغات مع ازاله بيان سور الشعر وفوالا دونك هذا انا بالنسبه ليا
0: جينيرالمون توا اللي يسمعوا فينا ولات دايرجه راهم لي سيونس لازير توا برشا برشا برشا توانسه كلهم يمشيوا للي سيونس هذوما تقول لك انفستيسمون
1: هو
0: يعطيك صح سيت ان انفستيسمون تقول لك انا حاجه ونرتاح منها مي ثم قواعد ثم دي بروتوكول يتعملوا، ثم حاجات اللي لازمك تعملها وحاجات ما تعملهاش، خاطر مش انت من بعد تمشي مثلا بعد سيانس لازات تتصرف من راسك ومن بعد تقول يا ما مشيتش معايا، يعطيك الصحه شفتوا في الصيف يتعمل في الصيف ولا لا؟
1: يتعمل في الصيف، يتعمل في الصيف، ولكن لازمك تحترم انك بعد ما تعمل الحصه نتاعك اقل حاجه جماعتين تمشيش للبحر وما تبداش هكا يعني اكسبوزي للشمس.
0: البرونزاج لا
1: لا لا ممنوع، ممنوع البرونزاج هذيك على خاطر من بعد قلقنا
0: في الخدمه نتاع
1: لازم الطان يكون كيف ما هو يعني، فهمت؟ كل ما يغمق كل ما يزيد نسبه الحروق في يعني في الجلده، فهمتني؟ مش مش باهي توتفاسون، هو عادي تعمله في الصيف على روحك ولكن تستحفظ على روحك زاده كيف كيف. وفما شكون اللي تجيني تعمل ليبيلاسيون اوسي قبل ما تعمل سيونس؟ لي غلط، رجعها لي غلط، خاطر هو لازمك انت تعمل غازوار قبل الحصه،
0: يعني قبل الحصه بقدي
1: قبل الحصة 24
0: نهار
1: ولا تعمل تعمل قبل الحصة بنهار وتعدي اللازيغ على روحك، خاطر حاجتنا بحنا البوال الجدر نتاع الشعر اللي باش نضربوه، يعني هم مش في بالهم انه كي تنحي
0: بعد هذاك ما عادش تستعمل اي حاجة اخرى ابار
1: جامي سينو الحصة نتاعك طيحها في الماء،
0: كاينك ما عملت شيء،
1: كاينك ما عملت حتى شيء.
0: هذوما
1: هذوما اكثر حاجات اللي توا مش فاهمينهم برشا وحتى ساعات يغلطوا فيهم.
0: بين بدن وبدن تختلف الاستجابه، نقول انا
1: الاستجابه صحيحه.
0: فما شكون اللي نجم بعد، هو خاطر جينيرالمون الاخصائيين يقولوا مريم اللي بعد ثالث سيونس باش نجم تحكم
1: عليه اي بعد ثلاث سيونس. بون ايش نقول لك حاجه، هو راهو نوعيه الشعره في حد ذاتها تختلف. فما الشعره الغامقه وحنا نقولوا الشعره الخشينه يمشي معها اللازير اكثر من الشعره الخفيفه. فما برشا في بالهم انه ليه الشعر اللي معناها احنا نقولوا عندها برشا شعر في بدنها وخشينه والا اللي تنحي فيه ديما ما كثر ما تنحي فيه ديما بالغازوار كل شيء، يعني هذيك مش باش يمشي معها، لا هذيك هي اللي باش ينجح معها حس اللازير، لانه الشعره نتاعها كل من كثر ما هي غامقه هي اللي يختفي فيها اكثر. يعني هو شو يعمل بشويه بشويه بشويه يبدا
0: هو يمشي للشعره الغامقه، معناها
1: يمشي للشعره الغامقه صحيح. الشعره تكون فخت وقويه تبدا وتكون غامقه بشويه يضعفها بيان سور، لان كل ما غمقت كل ما يكون الحرق نتاعها اسهل.
0: فما شكون يقول لك راهو ساعات وقت تبدا انت حكيت على الشعره الغامقه، وقت يكون عندك شعره فاتحه وتني نقولوا نحن هكا خفيف راهو باش يعطي نتائج عكسيه من المستحسن ما تعملوش.
1: هو من المستحسن يقولوا ما تعملوش، لكنه ساعات الشعر هي الشعر الخفيفه باش تمشي وتغمق، راهو اش معناها باش هو كيفاش باش الفا اتاكي معناها لابوال باش تكون كيفاش نقولوا بشويه بشويه الدوغري نتاعها باش يتبدل، بما انك انت تعمل في الغازوار ما عادش تقعد خفيفه بشويه بشويه باش تخشين الشعره، اما تلقى فيها ريزولتا. بون انا بالنسبه لي ما جاونيش زعر، لان احنا تبارك الله الاغلبيه في المارون في البراون ولا في الدارك براون، يعني الاكثريه نحن مش اوروبا يعني يعني قال اكثريه شعر هكا فوالا دونك في ماشي على البني معناها اكثر مش الاصفر كريمون، الاصفر كريمون ما يعملوش لازير، ما فماش مانع جمله واش تعمل.
0: واضح لهنا هذوما اهم النصايح للناس اللي تحب تعمل لازير. وبالنسبه للعرايس وفي فقره بدو بتمام قبل بستة شهور مش قبل بشهر،
1: تفكرش روح قبل بشهر قبل بشهر. اما خاطر هما مثلا علاش يعملوا فيه اللازير قبل العرس؟ باش تلقى روحها سافا تتفرهد وما تقعدش ليه حتى في مخها حتى اكت اخر وتبدا مرتاحه، معناها مش تقعد ماشيه كل مره وتخمم في بوال تطلع لها وكل. دونك هي دو بريفيرونس اقل حاجه ثلاثة شهور انا اقل حاجه، ومن بعد تكمل
0: يعطيك الصحة باش تلقى الريزولتا
1: بعد العرس تكمل.
0: إذا كان أنت كملت لي سيونس نتاعك الكل ووصلت الريزولتا اللي حاجتك بها، من بعد لونتروتيان قولي لنا كيفاش يكون؟
1: سيونس دو رابيل تكون سا ديبون أنت وزان بين ستة شهور وعام،
0: تقعد تعمل سيونس رابيل
1: لازم راهو، خاطر كي طفيها أنت ديجا وهذه بار اكسبيريونس بيرسونيل، معناها كي طفيها سيونس دو رابيل نتاعك وتفوت العام عادي ما يطلعولكش في البلايص كل ما فما بلايص باش يتنفسوا يطلعولك، وكي كل ما بانك باش تطفي الضوء باش يعاود يرجع لك.
0: من المستحسن تعمل سيونس غابيل نتاعك مريره في العام في نفس الوقت، مش هكاك ديما تلقى الخدمه اللي خدمتها ما تطيحيش في الماء.
1: اكزاكتومون
0: وهذوما اهم النصايح في لي سيونس لازير اللي قلنا عادي يتعمل في الصيف، جوست انت تاخو احتياطاتك وترد بالك الشمس نتاعنا قويه، معناها ما تتبرانزيش
1: انت وليغ في البدن وفي الوجه وكل شيء، وتبدا ترد بالها على روحها وتغطي روحها بيان باش نجم تحفظ على البشره نتاعها، ما تكونش تكون جلسه ناجحه بامتياز.
0: وان شاء الله بدو بتنيب للناس الكل، وان شاء الله ديما مزيانين للناس الكل اللي يسمعوا فينا. يعطيك الصحه، شكرا لك مريم بالاخضر الاخصائيه في التجميل الجراحي وفي سنتر
1: زيد في المروج يلقاو
0: واحد. يلقاو لي تكنيك الكل
1: ويلقاو زيد لي رونسينمون نيسيسير اللي حاشتهم بهم يحب يسال مرحبا بها تماما.
0: يعطيك الصحه، نمشيو احنا للموسيقى، مازال مكملين معاكم، اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
3: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا. جنين الدارك

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في صيف معانا، ومازلنا مصيفين ومازلنا لاهين بجنيننا وباللي بلونت نتاعنا ان شاء الله. اسبيرون بيان هكا ولا ايه هنيدة؟
1: ديما ديما مع الخضار. يلزمنا ديما نكونوا مع الخضار.
0: نتنفسوا مع الخضار. هنيدة نصير الاخصائية في النباتات الداخلية والخارجية، كيما كل نهار اثنين تكون حاضرة معانا ومعك انت نتعرفوا على نبتة جديدة.
1: اي مرحبا بكم، صباح النور. بالنسبه لليوم جبت لكم نبته تمشي دزنا سهله، اللي تلمون سهله حتى كي تحطها في فاز بالماء راهي تكبر كيما تشوفوها في الكاميرا معنا. انا ديجا عملتها جرام بونت على الميكرو.
0: اي ريت اي
1: النبته دي اسمها البوتوس. هي نبته سهله برشا كيما فيها في الامبورتاسيون، فيها زيادة في السلعة اللوكال. الحاجة اللي فيها مزيانة وباهية هي النبتة ذي، تدبتي في أي بلاصة تحطها فيها راهي ما تقلقش جملة. وديما في ليتل جاردن باي هنيدا راني نحاول نعاون لي ديبيتون، أكثر حاجة هي نعاونهم باش يعبيوا ديارهم بالخضار، وتجم أي بلانت تاخذها نعطيك وين تحطها وكيفاش تتعامل معاها، ولي كونساي راهم موجودين 24/24. أي كليون باش ياخو من ليتل جاردن بلانت يكونتاكتيني وأنا نعاونو أتو مومون
0: بصدر رحب، تعطيه أوي. المعلومات اللازمين الكل. هذه البلانت هذه قلت لي انت لا تاخو سباس، لا تاخو من وقتك، لا تاخو حتى شيء، وفي نفس الوقت ما شاء الله عليها تكبر في ساعه.
1: اكل شوف فيها. انا حطيتها هي بلانت كيما تجم تكون جرام بونت، خاطري سوبل على الاخر وين تحطها انت وين تمشي. تجم تكون جرام بونت يعني متسلقة ولا متدلية، تخليها في بلاصتها وتخلي
0: شفتوا مع شبابك اللي يحبها تبدأ
1: هابطة. خاطر برشا ناس توا ولاو عندهم الموبل تي في، ولاو عندهم لي زيتاجير في ديارهم، يحبوا يحطوا نبتة ويحبوا يشوفوها هابطة هكايا خضرة بحذا التيلي.
0: شو اسمها نبتتنا لليوم؟
1: اليوم اسمها البوتوس، هي بالعربية قلب عبد الوهاب.
0: عبد الوهاب اي
1: قلب، هي في القلب امتع قلب هكاك سميوها هكاك. النبته نتاعنا كيما قلنا فما في اللوكال وفما في الامبورتاسيون، وديما كي نقولوا في الامبورتاسيون ديما نحكيو على امور جماليه احلى. النبته هذه هي بيدها نفسها مي احلى برشا. كيف كيف زادا كيما تمشي في التراب في التيرو، باش نكونوا واضحين مع برشا ناس، راهو النباتات متاع الزينة راهو متنجمش تعبي محبس من تراب الجردة وتزرع نبتة متاع زينة. جينيرالمون العروق متاعهم تلقاهم جويدات، يحبوا يكونوا أميد. التراب متاع الجردة اللي برشا ناس تغلط وتعبيه في محبس وتزرع فيه النبتة، راهو ذاك كي تسقيه بطول المدة يولي يابس. يابس ويلصق في بعضه
0: العروق. سامحني انت كيف تحلو هكايا وتحطه في المحبس؟ ليه ما عملنا شيء؟
1: انت تحلو ديجا بار فورس، هي النبته العروق ما عندهاش فورس معناتها باش تمشي باش تدز. فهمت؟ يلزم يكون فما تيرو، خاطر نباتات الزينه بصفه عامه يحبوا لوميديتي ويحبوا تكون التربه يعني خفيفه باش تنجم تكبر العروق. هذه الحاجة اللي ديما نوصيها للكليون، راهو مش التراب الكل ويمشي للنباتات الكل.
0: هذه هي نفسها النبتة اللوكال ما تستحقش تراب، انت ماكش حطتها في تراب في
1: أي
0: في
1: انا تراب. حطتها في فاز بالماء.
0: هذه اللوكال،
1: هذه اللوكال. ومنها هي بيدها زادة نفسها، فما منها في الامبورتاسيون كيف كيف زادة تجم
0: تحطها في الماء.
1: تجم كي تكبر لك. انا هذه نبتة عندي بلانت مير في الدار، كبرت ما شاء الله، قصيت منها العروفات وحطيتهم في فاز بالماء ومشيت بالكدا بالكدا،
0: عاود وكل عرف هذوكم يعاودوا يكبروا
1: وتعاود تكبر، تعاود تعمل منها بيبيات اخرين وتعمل فاز اخر وكل شيء.
0: سي بيان.
1: هذه النبتة اللي هي نحكيو عليها ديما سهلة، أنا ديما نحاول نوفر لكم النباتات السهلة اللي ما تستحقش
0: أونتروتيان
1: باش نشجع العباد، باش الثقافة هذه اللي دخلت علينا جديدة وعنا برشا ناس ناقصين برشا معلومات وعندهم معلومات غالطة، نحاولوا نصلحوهم ونعاونوهم. خاطر راهو ساعات واحد يقول لك ليه نبتة معناتها أنا نوين ما نشريهم يموتوا، مي هو ما يعرفش علاش هما يموتوا. فهمت؟ بورتون اللي راهو النباتات راهم سهلين على الاخر، هكا ديجا تشوف فيها هذه في فاز بالماء لا نعمل لها حتى شيء، هاكي سيبة. ديجا عملت لها الديكور في الميكرو
0: سيبها على روحها. سيبها بالنسبة على روحها. اللي يتحطوا في التراب، في التراب زادة ما هيش لهوة كبيرة، قداش تسقى من مرة كيفاش؟
1: سا ديبان انتي والفيتاس اللي باش تستانس بيه النبتة. أول ما ناخذوا النبتة نبداو من الأول ساعة، كما اي حاجه باش تشريها جديده يزمك تتعلم، حتى تليفون معناتها يزمك تتعلم بشوي بشوي باش تولي تستانس بيه. راهو النبته انت والفيتاس نتاع دارك. انا ما نجمش نقول لك راهو تسقي مره في الجمعه، هذا تجم تكون دارك اسخن من داري.
0: واضح،
1: فهمت. تجم تكون النبته عندك انت تشيح في 4 ايام، البزوان نتاعها كل 4 ايام. انا البزوان نتاعها كل جمعه، بويسكو انا موفرت لها مثلا هوميديتي، داري ابرد، حطتها في كوان ابرد، فهمت. ما تستحقش مش شيحه، انت تجم تكون دارك مش كي داري. بشويه بشويه لين نستنسوا بالنبته نتاعنا، ناخذوا دي تيج ولا حتى نمبورت اي حاجه نقيسوا بها التيرو نتاعنا شيح ولا، نحطوها في وسط التراب، كي نطلعوا كتيج هذاك نلقاوه شيح، دونك النبته نتاعنا راهي ناقصه ماء، نصبوا لها شويه ماء. ما فما حتى حاجه فيكس تعطيك وقتاش تسقي النبته، نعطيوك ابوبري ابوبري، خاطر توا الديار الكلهم فيهم لي كليماتيزور، في الشتاء الكلهم فيهم لي شوفاج سنترال. اوكي، ما نجمش نعرف انت قديش تحل شوفاج من مره من ساعه في النهار، فهمت كيفاش. نعطيك حاجه ستاندر، نقول لك ابري كل جمعه مثلا، مي انت دارك مثلا في الشتاء تحل برشا الشوفاج، تحل برشا الشوفاج تولي وقت النبته تستحق اكثر سقيات.
0: انت وحدك توزن
1: صحيح، انت من بعد تولي تعرف النبته، كيما تعرف وحدك مثلا كي تبدا عندك بيبي، البيبي نتاعك قديش ياكل، فهمت. تعرف معناتها من الاول كي اول مره ما تجمش تعرف، تبدا تواكل وتشوف زعما شبع زعما لا زعما كيما كيف كيف النبته ديكو تستانس بها، راهي ماهيش حاجه صعيبه. وقلت لك برشا ناس يقول لك انا دوبا نشريها تموت، دوبا تشريها تموت على خاطر انت ما عندكش المعلومات الكافيه اللي هما لي زابيسي نتاع النبته، كيما لي زابيسي نتاع باش تسوق كرهبه بار اكزومبل، اللي هي تحط المفتاح في الكونتاكت، وهذوما حاجات لازم باش تعرفهم، فهمت. في اي حاجه باش تدخل لحياتك جديده فما حاجات معلومات اوليه يلزمك تعرفها. وبويسكو التونسي بصفه عامه ما يقراش جمله جمله جمله، انا نحاول نوفر له المعلومه في ليتل جاردن باي هنيده في الباج نتاعي، نعمل دي فيديو، نحاول نعاون العباد لو ماكس، كيما توا قاعده في البلاتو هذايا قاعده نعاون فيهم باش ياخذوا النباتات الساهلين، زاده في الباج نتاعي حتى النباتات اللي ماهمش ساهلين واللي لي زاموغو والناس اللي تعرف معناتها لي زيكسبير اللي يعرفوا بالنباتات وكل شيء، نوفر لهم النباتات. عندنا حتى اللي ما فما في حتى بلاصة في تونس، هذوما تلقاوهم في ليتل جاردن باي هنيدة أكاهو زيدا.
0: هذوما نباتاتنا لليوم، في كل مرة احنا نحاول نعطيوكم نباتات سهلين التعامل معاهم يكون سهل، باش هكاك انت سورتو كيما تحكي انت للمبتدئين وللي مازالوا هكا مغرومين جدد بالعالم هذايا، ما يلقاش صعوبات، ما تجيهوش ديسيبسيون من انه هذه ماتتلي الاخرى ماتتلي، هكا التعامل معاهم سهل لين تولي اكسبير وتولي تفهم وتولي عندك جنينه ما شاء الله معناها.
1: ومع السخانه توا اللي هي ولات ياسر سخونه الدنيا عنا، فما حاجات تطلع للنباتات وبرشا ناس تخاف منها. انا مثلا جبت لكم النبته هذيا راهي تبدا عندها شويه ديتاش مارون في الاوراق نتاعها، راهو هذاك مش شالور مش هيلي، راهو عادي جدا، خاطر الديار نتاعنا ما نقعدوش حالين رانا الكليماتيزور 24/24 ديما. النبته كيما اي كيما انت مثلا كانسان تتاثر بسخانه، تطلع لك حبه،
0: وجهك يشيح،
1: وجهك يشيح، ناقص هيدغاتاسيون، كيف كيف هي ناقصه هوميديتي تولي هي تعمل رياكسيون. ما نخافوش منها، راهي ما ماتتش النبته وما هيش مالادي وما هي حد شيء، هذيك رياكسيون تعملها النبته مش شالور، ني بلوس ني موا.
0: عادي، يعطيك الصحة هنيدة، شكرا لك. كل مرة هكا زينا الاستوديو بدي بلانت محليهم. بالنسبة للسوام بتاع لي بلانت هنيدة،
1: ديما لسوام ديما راهو لامفورتاسيون أغلى من اللوكال، على خطر البوتي ديما عندها سوق
0: تطلب تطلب يعني ديما
1: بالنسبة لللوكال راهم أبارتيغ من 10 دينار حتى لين أنت والكبر متاع النبتة. والامبورتاسيون أبارتيغ من 35 دينار أنت والكبر متاع النبتة.
0: وهي قلنا نبتتنا اليوم اسمها
1: اسمي بوتوس
0: شديد كان قلب عبد
1: الوهاب بالعربيه
0: بوتوس قلب عبد الوهاب اليوم حكينا عليه هاكم ما شاء الله اخضر نور قلب عبد الوهاب اليوم
1: اي قلب عبد الوهاب
0: أموره شكرا لك يعطيك الصحه هنيده على كل التفاصيل واحنا مازلنا مكملين معاكم اهلا وسهلا بالنزل الكل

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
2: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
2: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
2: صيف معنا.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. تحت عنوان العب وتعلم صنعاء، نشاط تنظيمه ولاية قبس موجه للتلاميذ لينتفع منه 42 طفلا من عدد من معتمدي الجهة أعمارهم بين 14 و18 سنة. يتضمن هذا النشاط دورتين تكوينيتين تتضمن كل منهما ورشات في أدوات الصيانة وفي الإسعافات الأولية وحصص توعوية في السلم المرورية، إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وفقرات تنشيطية متنوعة. كما سيتم إعداد نشاط ثاني سيشمل 20 شابا من الجهة ويحمل عنوان مصيف زاد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وسينتفع منه 480 شابا من مختلف ولايات الجمهورية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة. يهدف هذا النشاط إلى تمكين هؤلاء الشباب من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي عبر التكوين المكثفة والمرافقة في عدد من المهارات سريعة التدخل. تتواصل فعالية الدورة الثانية لتظاهرة سينما الهواء الطلق التي تنظمها دار الشباب بمعتمدية قبلي الجنوبية وتتواصل على امتداد شهر أوت الجاري. التظاهرة تهدف إلى نشر الثقافة السينمائية بين الناشئة وتطوير الحس النظري والفني والنقدي لدى الشباب، علاوة على أحداث مساحة ترفيهية للعائلات ومتساكني المنطقة عبر مجموعة من العروض. المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات يجري يومي 5 و7 من أوت الجاري بجرامبيريا والحمامات مقابلتين وديتين مع نظيره الجزائري، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب المتوسطية بتورنتو المقررة في 21 من أوت إلى غاية 3 سبتمبر المقبل. ويذكر أن المنتخب التونسي لكرة اليد كبريات سيخوض غمار ألعاب البحر الأبيض المتوسط ضمن مجموعة واحدة تضم منتخبات تونس والجزائر واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية. في أخبار العالم، مغارة إسرائيلية عملية نسف وتفجير جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية فادت أنه لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة. في السودان، مقتل 37 شخصا جراء هجوم على محكمة أهلية شمال دارفور. كييف تعلن إسقاط 163 طائرة مسيرة روسية خلال ليلة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
7: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في CNSS.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دونلو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معانا مكملين معاكم في صيف معانا. وفي الصيف مانا ديما نجوع وماذا بينا ديما حويجه
1: خفيفة
0: العشيه حويجه في الليل، كل واحد وكيفاش على طول النهار واحنا نجربوا. شاف صحيت ما تعرفش على روحك كيكه، تلقى روحك ديما جيعان سورتو مع مشيه البحر. وعنا احنا اكل العقائد بتاع البحر يجوع.

0: بيان
1: ولازم
0: سور بحر الجو.
1: ولازمك تاكل، لازمك تهز مكتب معاك. شيف، اهلا وسهلا بك شيف، كالعادة معك انت باش نشوفوا شنو باش نحضروا في ميزون. واليوم على شنو باش نحكيو؟
0: اليوم باش نحكيو على حاجتين، طاجين سلطة مشوية.
1: ناي.
0: وعملنا كفتة بالسردينة اللي هي وقتها تو.
1: السردينة رابخة، دونك كفتة بالسردينة وطاجين سلطة مشوية في ميزون.
2: في ميزون
1: نبداو بطاجين سلطه مشويه.
0: نبداو بطاجين سلطه مشويه. طاجين سلطه مشويه فما بيت تعملوا على حاجتين، فما بيت تحبوا بالاسكالوب، فما بيت تحبوا في الطبيعي بالطن.
1: ناي.
0: احنا باش نعطيو لاستويس، عندك ناخذ شويه فلفل، شويه طماطم، شويه بصل، رثوا خليهم قشطوا ونغسلوا ونشويهم. حضروهم هذوك خليهم يبردوا يرتاحوا. حاجه برك فما استويس في الطماطم، كي نقشروا الطماطم نحاولوا نحطوها في حاجه تستقطر، تنحي ماها ولا نرفسوها بفرشيت. بعد ناخذوا السلطه مشويه ذيك نتاعنا، ما نرحيوهاش برشا.
1: ناي.
0: ما ترحاش، والا الفلفل نقصوه جيد سلوك سلوك سلوك، والطماطم والبصل خلطوهم، نحطوا فيهم 8 كعبات عظم.
1: ناي.
0: شويه ملح، شويه فلفل اكحل، شويه تيبل وكاروي. بالنسبه للي باش يعملوا بالتون، النجم ياخذ كعبة ليمون.
1: ناي.
0: شوية فلفل برلعبيد تتغسل مليح على الملوحية، ناخذوا القشرة تاع كعبة الليمون الملحة نقصوها جيدة ونخلطوها مع الطن. وبعد نحطوا فيه ما يقارب 150 غرام جبن. ويتخلط الكل مع بعضه ونحطوه في الفور تاعنا. بالنسبة لي أنا الطاجين سلطة مشوية نخيروا في الطاجين الفخار تاعنا العربي. قبل ما نحطوه كطاجين نحطوا فيه شويه زيت، نحطوه في الفور باش يسخن. بعد صبوا الطاجين تاعنا باش بعد هذيك خليوه مده 30 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. بعد نخرجوه، بعد حتى كي نخليوه يبرد ونقلبوه يطيح الطاجين، ما يقعدش لاصق من اللوطه ولا حاجه. يجي ساهل وما فيه حتى شيء، وخفيف ويتاكل في الصيف مع كل شيء. هذا بالتون، فما بيت تحبوا بالدجاج.
1: نهي.
0: تقلي تاخذ شويه دجاج تقصه جيد، تقليه مع شويه بصل.
1: ناي.
0: مليح مليح لين يحمر، وبعد هي بيدها نحطوا الفلفل والطماطم والبصل تاعنا وكرستو
1: ونزيد عليهم
0: هذوك ونخلطوهم. بالنسبه للي بالدجاج فما بيت تحبوا طونت شويه تحط له شويه كريم فريش، يقول لك سلطه مشويه فيها علاش باش يجي طري.
1: هو هذا الاستيوس في الطاجين معناه بصفه عامه، كيف تحط شويه كريم فريش يجي طري الطاجين
0: طري وما يجيش شنو. علاش تو انا قلت لك الطماطم باريكزومبل يلزمها تستقطع خاطر كان بعد اللي كان
1: فما بيت سامحني شايف العظم يهبطلها من اللوطه، من بعد تحسوا ثم كوش نتاع عظم من اللوطه.
0: علاش
1: تصير الحكايه هذيك؟
0: علاش تصير خاطر الطاجين العظم ما يحبش التخليط برشا. كي نحطوا احنا العظم تاعنا فما بيت تحط تخلط العظم وبعد تصب لاباري الاخرى اللي هي باريكزومبل فلفل وطماطم والبصل، لا تحطهم هما وتحط عليهم العظم.
1: واضح.
0: وبعد تزيد عليهم الجبن تاعك، يتخدموا شفيسة ويبدا الطاجين سخون ولا بيريكس تاعك ولا اي حاجه، تحط في الفور ما يتيحش العظم من اللوطه.
1: يقعد ديما ما تقعدش تخلط برشا، معناها اذا خلطت برشا العظم راه باش يتيح لك من اللوطه.
0: يتيح لك من اللوطه يولي. بالنسبه لهذا للطاجين تاعنا سلطه مشويه. شو المرشي تو موجود فيه السردينه خيرات ربي
1: اوميجا 3
0: ونافع.
1: نافع
0: حتى للصغار. شنو نعملوا؟ ناخذوا السردينه تاعنا تنظاف مليح مليح.
1: نعم.
0: نجيو كي نحلوا كعبه السردينه الجناب تاعها نحاولوا بالسكينه نحيهم تلقى فيهم شويه شوك.
1: نعم.
0: بعد ونجيو للذيل تاعها نقصوه. ونخليوها ترتاح تستقطر من الماء تاعها، بعد نصمتوها في شويه ماء.
1: نعم.
0: خليوها كيف كيف ترجع ترتاح على روحها، بعد نرفسوها مغرفه ولا فرشيطه، ونفوحوها شويه ملح شويه فلفل اكحل فما بيت تقليلها شويه بصل. نعم. ومعدنوس وحطوه فيها، نحطوا لها شويه جبن تاعها وتتخلط. فما بعد ما تشد لهمش ايش نعملوا مع العظام، نحطوا شويه شابلور ارت خبز مرحي هذاك.
1: نعم.
0: نحطوه بعد نخدموها ستيك كفته صغيره.
1: نعم.
0: ميم حتى صغيرات ولا كبار، حتى كيكل ثلاثة أربعة كعبات معناها ما يتفجعش منها كبيره، تبدا صغيرون.
1: صحيح.
0: قبل ما نقليهم نحضروا الزيت تاعنا ونلفوها في الفارينة.
1: لازم يكون زيت سخون.
0: زيت مو سخون برشا. كان تحط زيت سخون برشا اش تتعمل باش تحرق لك من برا
1: او ما تيبش من داخل
0: وما تيبش من داخل. دونك ديما الزيت نخليوه في التيم تاعو ماهوش قوي برشا على النار وتخدم به سله سله زيت وفيها شويه ملح شويه فلكحل، فما بيت تحط لها شويه هريسة عربي وشويه كمون وتجي بنينه ومزيانه برشا
1: باش ما تتفرتلكش في القلايه وقت اللي تقلي. لاسيوس انك تلفها في الفارينه،
0: في الفارينه دونك تحطها على كفيدك، انت كتب تحل فيها تحل على كفيدك، بعد صحن قدامك فيه شويه فارينه تحطها تطبعها بالفارينه منها منها والزيت سخون تحطها في وسطه تجيك شبابه ومزيانه وماهيش غامقه. فما عباد يحبوا يزيدوها شويه بطاطا مصموطه، كل واحد وكيفاش يعملها.
1: اما
0: بالنسبه لي نخيرها بشويه شابلور شويه عظم وتفوحها تجي مزيانه برشا،
1: تجي كما هي هكاك ما تزيدهاش مع دنوس وبصل تقليه
0: شويه بصل يتقلى
1: مع
0: تقليه البصل ما قليوش مع دنوس اللي قلينا فيه البصل شنعملوا نبعدوها على النار نحطوا المعدنوس تاعنا
1: يذبل مع البصل سخون بطبيعته
0: وسخون بعد تحط لك السردينه تاعها وزيدها شويه شابلور تحط فيها كعيب عظم وتخلطها مليح مليح تلقاها تولي شدت وتلمت السردينه تاعها.
1: حاجه سهله
0: حاجه سهله وبنينه
1: واحنا في كل مره في ميزون نعطيهم دي زاستيوس ساهلين وما يشدوش وقت وتنجموا تهزوهم معاكم في ساعه في ساعه وحاجات بنين ويغذيو في نفس الوقت.
0: وانت انا تاع تونس حاجه انت انا ومزيانه
1: يعطيك صحه شيف، شكرا ليك. كانت هذه الغسات بتاعنا في ميزون.

هكا نكون وصلنا لنهاية صيف معنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معنا. بعد شوية تكملوا مع فريق تونس اليوم، هند العسكري وبقية الفريق. تحيات إكيب صيف معنا لليوم، نقول لكم في الأمان وباي باي.

0: صيف معنا.
1: قولوا بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: جمهور مهرجان بوغرنين موعدكم مع سارة الموسيقى اللاتينية المعاصرة مع سوموس ناي وراول باز من كوبا وذلك يوم الثلاثاء 4 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. هذا العرض هو مزيج من إيقاعات البوب الكوبي واللاتيني مع سحر الموسيقى العالمي. تباع التذاكر بموقع guichet.in وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. الموعد ينطلق الان حتى الماضي ساعه ونص معاكم، وككل بدايه اسبوع نهار الاثنين تكون معاكم هند العسكري والاستاذ عبد القادر الحمدوني العائد من جديد، بدران العرفاوي في اعداد وفي تامين المواكبات الخارجيه، نجم الدين بن سالم معاكم في الهندسه التقنيه للحصه، وفريق كامل في الحقيقه من المتربصين من مجموعه من المؤسسات سواء كانت تكوينيه او التعليم العالي. مرحبا بهم معنا في استوديو إذن الشباب لتقديم البرنامج على صفحتنا الرسمية راديو جون باج أوفيسيال. خلينا نسلم على سي عبد القادر الحمدوني، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا، صباح الخير هند، صباح الخير كيف المستمعين، تحية ليك، وإن شاء الله في السخانة هذه مع عودة الحرارة إن شاء الله نكونوا باردين شوية.
4: باردين بخير، الطقس تحسن سي عبد القادر مقارنة باللي عشناه في منتصف شهر جويليا، معناها حرارة لا تطاق.
5: لا تطاق
4: الحمد لله، معناها حتى كي تكبس شوية ديما خير من اللي كنا فيه،
5: خير من اللي كنا فيه،
4: وإن شاء الله ربي قدرنا،
5: إن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله
4: يعطينا الصحة،
5: وإن شاء الله كل التمنيات بالسلامة لأشقائنا في مصر بعد الزلزال اللي ضرب شرم الشيخ، وإن شاء الله وإن شاء الله لاباس، والعالم الكل وقت تشوف ما بين الحرارة.
4: زلزال بقوة 5.4 درجات،
5: 5.5.
4: الحمد لله خسائر ما فماش، لأنه ربما المنطقة ماهيش مكتظة، كان جيت في القاهرة لا قدر الله، معناها ربما
5: شرم الشيخ يعني البحر يعني يهد، وربي يسترهم ويستر الناس الكل.
4: سي عبد القادر، تحية للسادة السواق اللي هم الآن على الطرقات، برشا تنقلات، الناس قاعدة تصيف، الناس قاعدة تمشي باش تواكب الفروحات العائلية، الأجواء العائلية، فنقول لهم إن شاء الله ديما فرحين، وردوا بالكم على الطرقات، بالطبيعة اللي نجم يخرج على البرود مثال كما الطريقه اللي قلت لي عليها وانت مروح من سيدي بوزيد سي عبد القادر، وقتاش خرجتوا؟
5: والله صارنا بحضر الولاده وبعد خرجنا في الليل، دونك اربع سوايع يعني عملنا 5 سوايع واحنا ماشيين في الجايين، تقريبا 3 سوايع لانه الطريق فارغ،
4: الطريق فارغ وفي الليل اون بليس برود وخير،
5: وخاصه الدعوه للسواق انهم يحترموا، تهبط الضوء شويه، والمزعج هو لي دودان اللي في بقعتهم في غير بقعتهم، ولكن معك النسمة بتاع الليل باهية،
4: خير ديما السياقة في الليل، خير على البرود،
5: باهية باهية النسمة باهية، وتونس باهية ومزيانة. شوفوا بلادكم وكاو،
4: شوفوا بلادكم وكاو. على كل مستمعينا خلينا نمشيوا لنغم اول، بعد شويه باش يكون معنا بالهاتف الاستاذ يونس حامد، هو استاذ مختص في البيئه، باش نتحدث عن تحذيرات المنظمه العالميه للارصاد الجويه من ظاهره النينوي، تنحكيوا عليها باكثر تفاصيل، وخاصه التهديدات التي تشمل البحر الابيض المتوسط اللي حسب ما يروج انه اكثر المناطق البحريه في العالم اللي قاعده تختزن في ظاهره الاحتباس الحراري، وقد يكون لذلك تبعات سواء كان على مستوى نوعيه المناخ في الخريف، قد نشهد مجموعه من العواصف، مجموعه من الامطار الغزيره في غير وقت، هذه كل قد تكون ظاهره موجوده خلال فصل الخريف. فقط نغام، خلينا نمشيو لضيفنا الاستاذ يونس حامد.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في توقيت نص نهار وتسعة دقائق. أعود إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اللي حذرت من اشتداد ظاهرة النينوي خلال الفترة من أوت حتى أكتوبر المقبلين، وأحدث الخرائط المعتمدة على متوسط عدة نماذج مناخية عالمية تحط تونس ضمن المناطق اللي ترتفع فيها احتمالات تسجيل أمطار تفوق المعدلات المناخية خلال شهري أوت وسبتمبر. للحديث في الموضوع ذي بأكثر تفاصيل معنا بالهاتف الأستاذ يونس حامد المختص في المناخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي يونس.
1: صباح النور مدام هند،
0: كيف الحال؟
1: الله يخليك، شكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك، مرحبا بك. معك الأستاذ كذلك عبد القادر الحمدوني للحديث معك. الله يخليك سي يونس. عودة إلى ما انبثق عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تحذير في علاقة باشتداد ظاهرة النينوي، وأن تونس ستكون معنية من أكثر البلدان المعنية في شمال إفريقيا بالظاهرة هذية، أي تفسير لهكذا تقييم أستاذ يونس حامد؟
1: شكرا. نرجع إلى مفهوم النينيو، هي ظاهرة مناخية طبيعية لكن تظهر في المحيطات الكبيرة، عادة تظهر في المحيط الهادي. والدول اللي معنية بها أكثر هي الشيلي، بيرو، الإكوادور. لكن هي تندرج في معناها منظومة بيئية ومناخية عالمية على كامل الكرة الأرضية.
0: ما هوش مصطلح جديد أستاذ حامد، هو مصطلح قديم لكن لم نكن معنيين به.
1: هو مصطلح قديم، والظاهرة هذه ظاهرة طبيعية تقع من سنتين حتى الخمس ست سبع سنوات حسب الدراسات العلمية. وبالطبع هي الظاهرة هذه تبقى ديما غير مفهومة، في كل سنة احنا قاعدين نتعلم من تقلبات ومن إجابة معناها المناخ يعطينا إجابات نحاول ديما نفهم به الظواهر الطبيعية تجينا جديدة. هيك علاش هي ظاهرة النينيو ظاهرة قديمة وجديدة قاعدين الإنسان ديما يتعلم منها. نرجع إلى تأثير النينيو على بلادنا التونسية. كما كنت حكيت لك، هي النينيو تظهر في المحيط الهادي، لكن هناك نبضات. قبل ديما نعطيك مثال صغير، مثلا واحد باش يمرض ديما عنده حاجات مؤشرات في البداية، تكون الحرارة و و و احنا ظاهرة النينيو تظهر الظواهر نتاعها في البداية في المناطق الحساسة والمناطق الشديدة الحساسية. تونس هي في كموقع في شمال افريقيا في جنوب الحوض البحر الابيض المتوسط، كبقية كل الدول الموجودة المجاورة سواء شمال افريقيا المغرب والجزائر وتونس ليبيا مصر، ونفس الشيء حتى دول الخليج الميناريجن احنا نقولوا الشرق الاوسط اللي هي الاردن السعودية الكويت العراق بقية الدول الاخرى، ونفس الشيء الدول الأوروبية الجنوب أوروبا إسبانيا البرتغال فرنسا إيطاليا حتى تركيا كلهم معنيين بالتحولات المناخية هذه.
0: معناها سمحني سي حامد نقاطع فيك، سي يونس عفوا حامد ما نقاطع فيك، لأنه فما توضيحات لازم نفسروا. تقريبا حوض البحر الأبيض المتوسط الكل ولا معني بها؟ كنت قاعد تتعدد لي في البلدان هذوما الكلهم على ضفاف المتوسط أستاذ.
1: هذوما الدول الكل اللي موجودين على ضفاف البحر الأبيض المتوسط هي كلها معنية بالتحولات المناخية، خاطر التحولات المناخية تقع عندنا مثلا في رباط في الأمطار في البحر الأبيض المتوسط. شفنا احنا مثلا موجة الحرارة اللي جتنا توا في شهر 7 الكلهم بدت من أفريقيا الصحراوية الوسطى، وبدت موجات الحر الشيلي ما يسمى بالشيلي معبى بحبات الرمال طالعة لشمال أفريقيا ومشت حتى إلى أوروبا. وشفنا معناها الدول الأوروبية فرنسا والحرائق ودرجة الحرارة وصلت حتى 45 في دول أوروبية اللي كانت مستحيل يعملوا حتى سيناريو باش توصل الدول هذه 45. نفس الشيء وبدت تنفرج شيئا فشيئا، معناها الضغط الجوي ما يسمى بالقبة الحرارية تنفرنسين فشيء بدا معناها الضغط الهواء البارد يجينا من القطب الشمالي يدز في القبة الحرارية هذه ماشي للجنوب باش ترجع الى المنطقة الصحراوية وترجع الحياة الطبيعية كما
0: سي حامد. الان الصيف هاو عشناه بكل ما فيه من درجات حرارة قياسية تعبنا فيه برشا روسي في السنة سواء كان بالنسبة للقارة الأوروبية او كذلك بالنسبة لشمال افريقيا، لكن الانتظارات بالنسبة للخريف هناك تقييمات بانه سيكون خريف استثنائي سواء كان على مستوى الامطار التي ستنزل فجأة وب معدلات قياسية سواء كان بالنسبة لي حتى درجات الحرارة، هذا الكل من المنتظر، هذا علمي وثابت ما سنعيشه كنحيانا ربي في الخريف القادم أستاذ يونس حامد. أما سائل غير دقيق
1: بالطبع، احنا تو مادام عدينا على موجات حرارة معناها غير منتظمة وغير منتظرة اللي كي نشوفوا الداتا معناها النتائج اللي موجوده قبل احنا سيف اكسبشنال سواء في شمال افريقيا او في الدول الاوروبيه، وهذه هي تداعياتها باش نشوفوها في الخريف ان شاء الله. بس بالطبع الامطار ممكن تكون امطار عاديه، ممكن تكون امطار رعديه وتكون معناها تصب في فتره وجيزه، احنا كنقولوا مطر اللي كانت تصب في مثلا في 24 ساعه مقسمه في 24 ساعه بتنجم تصب في نص ساعه، مش تكون اضرار وخيمه معناها من الاشجار وتنزل التربه تجرفها وتهدم بعض مثلا الشدود الصغيره اللي هي كانت معناها نخزنوا فيها كميات كبيره من الماء، نسبه اللي نشوف مثلا تو نسبه التبخر في المياه راهي خسائر كبيره غير مرئيه غير مباشره، فما حاجات مباشره شفنا مثلا الحرائق هذه حاجه مباشره شفناها بعينينا، لكن تبخر المياه في السدود وفي المسطحات المائيه
0: هي حاجه غير ملموسه تقول انت
1: غير ملموسه. الامراض اللي شفناها وشفنا مثلا الاشياء قصان الماء وقصان الضوء هي كلها من نتائج على خاطر حراره توصل 50 وعندك مولدات حراريه ما تستحملش، شنو الحل؟ يلزمك تقص التيار الكهربائي اليوم معناها باش تشعل، كي تشعل باش تبدلها شي يلزمك، يلزمك مليارات، يلزمك ملايين، يلزمك وقت. معناها من المستحسن هذيك هي الدوله نتاعنا في بعض الاحيان تعمل حلول، لكن ما عندناش حلول غيرها،
0: حلول استباقيه معناها تقول انت حلول استباقيه اصبحت لازمه في المرحله الحاليه،
1: ما عندناش حتى حل اخر.
2: استاذ يونس، استاذ يونس
1: نعم،
2: الاسبوع الفارط في نفس الحصه هذه استضفنا الاستاذ عادل بن يوسف وهو زميل تونسي يدرس في الجامعات الفرنسيه، وفي التغيرات المناخيه تقريبا اللي وصلوا له غيره حتى كي نشوفوا بعض الدراسات ما كان منتظرا في سنة 2050، وانت اكيد اطلعت عليهم الخرائط والمعطيات والداتا اللي تحكي على انه في سنة 2050 باش تكون ثم ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع في درجة مياه البحر. الاستاذ عادل يأكد انه ما كنا ننتظره في 2050 نحن نعيشه الان. ما رأيك في هذا؟
1: صح، هذيك حسب السيناريوهات على خاطر التحولات المناخية تتخدم حسب السيناريوهات. السيناريوهات نقولوا احنا في كل 10 سنوات مثلا نعطيك مثال تكون ارتفاع الحرارة بدرجة، نحسبها حتى 2050 باش نلقوا مثلا ارتفاع بخمس درجات او اربع درجات ونشوفوا لي النتائج نتاعها. احنا تو شفناها 2050 ظهر تو، لكن هذه هي الريبونس تاع الطبيعة،
2: يعني بعد الطبيعة ترد الفعل على ما اقترفه الإنسان في حقها.
0: أي بالطبع. ما استنيناش حتى 2050، نحن نعيش الآن استتبعات ما فعلناه في الطبيعة وبالطبيعة اللي هي ردة الفعل بصفة سريعة. سيونس حامد المختص البيئي، هناك إجراءات يجب اتخاذها معناها جدودنا في فترة من الفترات وقت اللي عرضتهم صعوبات طبيعية وصعوبات بيئية لقاوا حلول واندمجوا مع الواقع اللي كانوا يعيشوا فيها، حتى احنا الآن أمام تحديات أخرى مختلفة بإمكانيات أكبر من اللي كان عند جدودنا، فلكل مشكلة بيئية أكيد حلول. سي حامد
1: بالطبع توا احنا نرجع للسؤال نتاع أستاذي قال لك 2050 معناها ظهرت في 2030، خاطر ثم بعض معطيات كانت ما عندناش، مثلا نحكي لك أنا كخبير نرجع هناك نتائج نتاع حروب نتاع تجارب نووية مع تجارب
2: اللي نقولها في الوضوح، الحرب الأوكرانية الروسية والحرب الإيرانية الأمريكية عندها،
0: والحرب على غزة كذلك،
2: والحرب على غزة وعلى لبنان يعني،
0: وما تم إلقاؤه من قنابل
2: يعني كميات القنابل التي ألقيت لم تلقى حتى في الحرب العالمية الثانية
0: بالضرورة، وبالتالي هذا عنده
2: تكون لها انعكاسات مباشرة.
1: شفتي حمداوي، بالنسبة للحرب الأخيرة أنا كخبير نعتبرها حرب تجارب، مش حرب معناها الحروب الأخرى، ممكن هذه حرب تجارب، الدول اللي شاركت الكل عملت فيها تجارب بمعناها بالعين المجردة، يبني أسلاح يجربوا ويقولوا تفضل هاي النتيجة موجودة. ثم مثلا ديسانتر نتاع نيوكليير اللي هي موجودة في البحر، موجودة في الإمارات، ضربت معناها يقولوا السانتر نيوكليير معناها يورانيوم معناها
0: ثوريوم
1: معناها رادون، هذيك باش تمشي للهواء، شوف المخلفات نتاعها في الهواء وفي التربه وفي
0: فما زاد فما اماكن معروفه كمحطات نوويه في ايران ضربت من قريب او من بعيد، معناها ما تعرفش على النتائج نتاع ذلك.
1: شنو هذاك؟ علاش احنا في السيناريوهات ما كناش حاطين الداتا هذم هذا الداتا هما سرعوا بنتائج ما كانش متوقعه.
0: واضح. سي يونس حامد، شكرا ليك، المختص في البيئة، كنا نتحدث عن الظواهر الطبيعية اللي قاعدة تتحرك بسرعة كبيرة جدا معاك، واللي انت قلت كذلك أن ظاهرة النينوي ماهيش ظاهرة تهم البحر الأبيض المتوسط، كانت تهم الفضاء الذي يخص جنوب القارة الأمريكية والمحيط غادي، فأنها تنتقل إلى البحر الأبيض المتوسط، هذا تغير كبير جدا، وإن شاء الله ربي يعطينا حاجات باللطف. سي يونس حامد، إن شاء الله حاجات نقدروا عليها نقدروا نجيبوها، وإن شاء الله كذلك الاستباق يكون موجود في علاقة بأي تغيرات مناخية. شكرا لك مرة أخرى، يعطيك الصحة يا مستمعينا الكرام، واصل مع الأنغام في توقيت نص النهار 21 دقيقة.

0: نذكر مستمعينا الكرام انه بعد موجز الاخبار باش نتحدثوا سي عبد القادر عن المحفظه الالكترونيه، هذه اجراء ياتي في اطار رقمنه العمليات الماليه، والبريد التونسي يضع على ذمه الاولياء المحفظه الالكترونيه، هي خدمه متوفره في جميع مكاتب البريد وبصفه مجانيه ابتداء من اذا الانطلاق كان من 29 جوان اللي فات، وتم وضع المحفظه الالكترونيه على ذمه الاولياء
1: منذ يومين تقريبا، انه الناس ولكن ضروري أنه نبسطوا المواطنين وأنه في البريد، وعادة البريديين عندهم أنهم يسهلوا للناس، الخاطر الناس باش تجيهم تسألوا وما عندهمش فكرة فيوضحوا لهم ويسهلوا عليهم،
0: وخاصة مسألة المجانية سي عبد القادر، لأنه فهم برشا كلام أنه فما فلوس تتحط،
1: لا لا لا لا يمشي المركز البريد يأخذها بلاش، ولا لا لا ولكن هذيك تسهل عليه التعامل، لأنه أنا موقفي دائما لن يتغير، أنا مع الرقمنة ومع التطور ومع أنه الواحد من داره ينجم يحل
0: أموره الكل، وخاصة الناس اللي تشكي من الإجراء ذي، هذه هو الإجراء اللي جايين وتحبوا توا، تحبوا بعد 10 سنين، تحبوا بعد كي تصير الله لا يقدر أزمة في البلاد وقت الناس كل ولا تخدم الديستانس، معناها خلينا من توا وناخذوا وقتنا ونصلحوا
1: في بطاقات الأعداد وحتى وين حتى في الأرياف الناس تاخذ، يعني فبالتالي ما تصعبوهاش
0: واش خلينا واحده واحده تو حتى كان فما اشكاليات تتصلح،
1: اللي عنده اشكاليات في مركز البريد يجاوبوه، وحتى بعد مع المعاهد والاعداديات الناس تسهلها،
0: لكن مصيرنا الرقمنه ما عندنا حتى
1: حل اخر. راكم تشوفي راهو زمنا تو كنا قبل بشيء نحكوا على التغيرات المناخيه، من اسباب التغيرات المناخيه هي الانبعاث نتاع الكربون اللي نشوفي، فمنها الطباعه الورق هذاك ونطبع تو راهي البلدان ماشي نحو صفر من الورق، صفر من الورق راهو هذا اجراء من الاجراءات اللي تنقص علينا الصفر من الورق، فكل خطوه تخطوها الاداره التونسيه
0: نحو الرقمنه هي مكسب، هي مكسب
1: بالعكس يلزمنا نفرحوا به، وحتى كان فيه صعوبات
0: نتجاوزوه تتصلح
1: ونصلحوا ونتعلموا الناس.
0: باش يكون معنا بعد الموجز سي محمد غازي الرماح المدير الجهوي للبريد بنابل، خلينا ناخذ نموذج نابل، معناها طريقه التعاطي مع المحفظه الالكترونيه على مستوى الاجراءات وعلى مستوى المجانيه نتاعها والا لا، وخاصه على مستوى امكانيه انها تكون متاحه للمواطنين الكل، معناها شنو اهم الاجراءات اللي نجم يعاون بهم البريد التونسي باش توصل ويوصل هالاجراء ذي للمواطنين الكل. يلا مستمعينا نغمي، وصلنا لموجز الاخبار ثم نواصل الى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم آخر أجل في عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26/2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة. جامعة قرطاج اتفقت مع جامعة غازيانتاب التركية على توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما لتشمل مشاريع مشتركة في التكوين والبحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المخابر والهياكل البحثية وإلى اهتمام خاص بتطوير التعاون في مجال الدراسات السياحية. مدينة سوسة تحتضن فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولية من 26 من أوت الجاري، وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث والديكور المنزلي ولازم العودة المدرسية وتجهيزات العروس إلى جانب الصناعات التقليدية، فضلا عن عروض وتخفيضات ترويجية. كما يوفر المعرض فضاء مخصصا للأطفال وبرمجة تنشيطية وترفيهية. فاز المنتخب التونسي على نظيره الأوروغوياني بنتيجة 23-19 في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الجولة الأولى في منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 إلى 32 ضمن بطولة العالم لكرة اليد للفتيات تحت 18 عاما مقامة حاليا برومانيا. ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة متقدما على المنتخب الكازاخستاني. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران أنه لا وجود حاليا لمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة، فيما تتركز المفاوضات مع عمان على التوصل إلى اتفاق يضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس،
18: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
16: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
22: نعيشوا معك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
16: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
26: تسمعوا التونسي
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
16: عدل موجتك وصيف معانا.
25: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
16: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: بابا. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، نرجعنا لكم بعد موجز الأخبار لمنتصف النهار والنصف. نعم نطلع على القيرة وين وزميلنا مكرم الهداجي في متابعته الخارجية. مرحبا بك يا مكرم. مكرم
1: مرحبا بك هند، تحية ليك يا عبد القادر بدراه كل الفريق. بالفعل هند نواصل مواكبتنا، نواصل إذاعة الشباب بتواصل معرفة الاستماع والترقل للمواطنين في القيروان في مختلف الأماكن ومختلف العمادات.
0: مكرم الساعة خلينا نسأله على الطقس، لأنه يحكي لي سي عبد القادر قال لي وأنا مروح لسيدي بوزيد تعدينا على القروان، قال لي هند حرارة كبيرة، قال لي ربي قدرهم ربي يعطيهم الطاقة والقوة.
2: نهار السبت
0: سخونة برشا،
2: سخونة برشا، حتى يعني تحس الفرق وتحس يعني وتقريبا القروين حتى في الفترات بتاع درجات الارتفاع درجات الحرارة كانت من ضمن أسخن المناطق في العالم.
0: في العالم يعني ربي قويكم يا مكرم.
2: ولكن باعتبار أنه مثل ميش ميديتي يعني ديما الناس ما
0: يحسوش برشا بالقلق نتاع السخان
2: نتاع السخان اللي على المناطق الساحليه باعتبار
0: مثلا احنا عندنا في تونس عاصمه درجات نتاع الرطوبه
2: تقلق. لا في القروان الساحل درجه الحراره مرتفعه، ولكن شوف
0: جيفة شوف
2: الناس احبطت وخذيت طابونه وهكا وهي سخونه
0: صح هذا جو القروان اللي ماشي سيدي بوزيد معناها يعمل 66
2: هي تونس كلها تتعدى من غادي حتى الماشين الجنوب الجزائري تعدى اللي ماشين الواد سوف وغيرها كذا
0: يتعدوا
2: اللي ماشي القفصه واللي ماشي القبلي والقصرين وحتى سليانة
0: فما تقول انت شويه طابونه تو شويه اخر يولي الهندي والجو هذاك مكرم صحيح ولا ليه؟
2: صحيح في جهه الحاجه ثم الغلال موجوده ثم وعندك راهو من احنا ثم مناطق دي ما تاخذش حقها من المناطق اللي تنتج البطيخ هي من اكثر المناطق تنتج البطيخ هي القروين. وشفنا مره مع مكرم عطانا معطى انه احنا نحكوا على الزهر في اريان
0: الورد في القروين
2: الورد في القروين او غيره ثم معطيات لازمها تتصلح يا مكرم.
0: لا يلا مكرم عندك الكلمه ما خليناكش تتكلم، هاي تفضل
1: بالفعل صحه طابونه تاعك عبد الله

0: صح صح
1: تاكل بالشفايه بكره
2: بالنسبه ليك اكيد الحراره تقريبا عند 43 44 درجه في الظل ولو الاحساس بالحراره يكون اكبر مع الهيوميديتي معناتها مع الرطوبه كما كان يحصل قادر معناتها برطوبه مرتفعه برشا تنقلنا في معناتها طقس حار جدا للمنطقه اللي باش اليوم باش نواكبوها هند معناتها حتى درجات الحراره تقريبا منذ الثامنه صباحا ولا التاسعه صباحا معناتها الانهج والشوارع تاع مدينه القيروان تخف فيها الحركه بصفه كبيره خاصه بالنسبه لليوم وغدوه ان شاء الله بعد غدوه معناتها يكون التحسن مع
0: انفراجي
2: الانفراج مع النسمات معناتها تكون شماليه ان شاء الله تلطف الاجواء وتعرف القيروان كما كان يحكي سعد القادر يعني من اسخن الاماكن نظرا للانخفاض الجغرافي نتاعها يساهم بنسبه كبيره في ارتفاع درجات الحراره خاصه الرطوبه. اليوم هند تنقلنا في ظل هذه الاجواء الحاره لعباده نبش باش نحكوا معناتها كما معناتها اذاعه الشباب تقريبا برشا اتصالات هند من برشا مناطق ان شاء الله نجموا نوفوا ونكفوا مع مختلف المناطق لهنا باش ننقلوا مشاغل الناس مشاغل المواطنين في مختلف المناطق. اليوم حاولنا نركزوا خاصة مع اقتراب موسم الأمطار تعرف هند موسم الأمطار اقترب خاصة مع نهاية شهر أوت تعرف غسالة النوادر والأمطار خاصة مع اقتراب العودة المدرسية عديد الطرقات تعاني خاصة بعد نزول الأمطار تقريبا الطرقات تسكر تماما التلامذة ما عادش ينجموا يتعدوا كذلك المواطنين كذلك الحافلات المدرسية حافلات نتاع نقل العمل اللي تنقل عديد العمل بالمنطقة هذه لجهات الساحل كيما المسعدين والمنستير وكذلك سوسه هذاك علاش اليوم حابين هند نسلطوا الضوء على المشكل هذا بالضبط في عماده نبش اللي هو تقريبا هند خلينا نحط المستمعين نحطكم في الاطار اللي هي يعني زوز سياسات رئيسيه زوز طرق رئيسيه في المنطقه هذه تمر منهم الشاحنات وتمر منهم الحافلات لكن ثم مسلك ريفي يربط زوز طرق هذه في وقت الصب الأمطار يتم تتقطع تماما الحركة في الطريق هذا اللي يمر منه الحافلات وتمر منه المواطنين كما قلنا هند يعني مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة للمنطقة هذه اللي هو تحديدا
0: منطقة مكرم عاود ذكر بها
1: نبش
0: القيروان الجنوبي
2: تقريبا هند هي المسلك هذا فيه 2 كيلومتر يعني
0: معناه مش كبير برشا معناه المسلك مش طويل
2: مش كبير
1: ولكن هو مش كبير ولكن نجم يكون عايز
0: اما يعطل نجم يعطل الدنيا الكل اذا كان تصب مطره به
2: يعطل معناتها الحركه بصفه كبيره للمواطنين وكذلك للعمل وللتلامذه يعني تشكيات كبيره وحتى الصورات الجهويه تقريبا حسب ما يحكي للمواطنين يعني جات المنطقه وعاينت الطريق هذا لكن الى حدود هذه اللحظه لا مجيب ولم تقم السلطات الجهويه لحد هذه اللحظه بتعبيد الطريق هذا لتسهيل حركه المواطنين كما كنت تسمع معنا لطفي بن حسن لطفي بن حبيب على وجه اذاعه الشباب اليوم تقريبا كما كنت تسمع ظهري مشكله كبيره عندكم هنا في المنطقه للطريق هذا تقريبا 2 كيلومتر وقت الامطار وقت ظروف الامطار تتقطع الطرق وتقطع السبل بالذات تقطع السبل بالعمله يعني تشل الحركه كامله اللي هو طريق كما كنت تسمع تقريبا كان تحت هند 2 كيلومتر مش حاجه كبيره بس
3: اول حاجه السلام عليكم ومرحبا بكم الطريق هذا اللي يربط هم 2 كيلومتر مش حاجه كبيره 2 كيلومتر المدير نتاع التجهيز جا وشاف السيد المعتمد جا وشاف المدير الجهوي للنقل نتاع القيروان جا شاف وتوا مش هو ما عندهمش شويه عندهم تو يمكن 4 سنين ملي شافوا بالله هيك تصب المطر كلام ذا لا تقراه نحن مواطنين لم نلقى باش يتعدوا عشان نولوا نتعدوا كان بالحيوانات حكايه 2 كيلومتر مش حاجه كبيره
2: العمل
3: كيف كيف الكلام ذا ثم اللي يبطل ما يمشي معناها حاجه من وراء العقل ما هيش حاجه كبيره كان جد حاجه كبيره والله نقولوا ميزانيه ونقولوا هذه حاجه معناها ابسط الاحوال
2: تم الاتصال بالسلطات
3: الجهويه وقالوا لها هبط في القرار نتاعو باش في المخطط نتاعو باش يخدم وما تم منه حتى شيء تو اقسم بالله حتى النقل الريفي نقولوا له ادخل بينا شوي قلنا برو تكلموا على رواحكم 2 كيلومتر ما هيش حاجه كثير ومعناها والكار حتى الكار اللي تجيب التلامذه والعمل تمشي 7 كيلومتر وترجع 7 كيلومتر في الكيان
2: هي تنجم تربح
3: هي تنجم تربح مثلا تجيب في 7 كيلومتر وما ترجعهمش السبعة الاخرين تلقى زوج كيلومتر هذوك متخص معهم خسران ملكيات لهم
2: يعني تربح الوقت وتربح المسافة
3: تربح الوقت وتربح في كل شيء المسافة وكل شيء
0: واضح
3: يعني شافوا هذه المنطقة هذه لما يسهل عليها ولما يشوفها يشوفوا وتسمع كان تو نعملوا تو نعملوا ما ثم حتى شيء
0: به مكرم
3: شيء حد خير
0: مكرم
2: نسمع فيك
0: هذا نداء بتبعت وجه به احد المواطنين من منطقه نبش من القيروان الجنوبيه زوز كيلومتر تسمح كيف فارغه امام مصالح كلام دام باش يرجعوا يقراوا توا والناس تخدم
1: في بعض الاحيان ترى يعني انت باش تعمل سبعه وسبعه اللي انت تربحهم في 2 كيلومتر يعني راهو بمرور الزمن يولي اذا كان كل يوم وكل مواطن وكل سياره يعني شوف يعني واحنا المحروقات نستوردوا فيها نستوردوا بالعمله الصعبه
0: معناها بكل المقاييس صلح على زوز كيلومتر خير معناها تطلع رابح تطلع رابح على جميع
1: الاقصاد تطلع رابح في المجمل يعني ما تحسبهاش والله ميزانيه مخصصه وميزانيه غير مخصصه
0: لا ديجا قال لك هو كي يسال يقول لك الميزانيه مرصوده معناها اللي تهيئه الكيس هذا
2: حاجه اخرى هند يعني طلعت يعني حتى في اثر البحث قبل التنقل يعني طلعت موجود في المخطط الثاني ولكن التنفيذ الى حدود هذه اللحظه لم يتم التنفيذ بالنسبه لي زوز كيلومتر اللي عطلوا تقريبا حياه 700 عائله ولا اكثر
0: باه مكرم عاود ذكر بنيدا من عندك انت بكل التفاصيل وخلينا نمشيو بعد شويه الوليد النويري في الصفحه الاقتصاديه
2: هو تقريبا هند زوز كيلومتر تقريبا عماده منطقه نبش القيروان الجنوبيه تقريبا مش معناتها في احواز ولايه القيروان يعني مش بعيده برشا تقريبا زوز كيلومتر يعطلوا حياه اكثر من 700 عائله تقريبا طريق السوده حانوت بشير هكا طريق السوده حانوت بشير اللي هو معناتها زوز كيلومتر ينجم يربح المواطنين هذوما الكل في مسافات كبيره بالنسبه ل معناتها حافلات نقل العمل حافلات
0: نقل التلاميذ بينتو العوده المدرسيه معناها
2: العوده المدرسيه بينتو كذلك هند حتى التنقل نتاع المواطنين لقضاء الشؤون نتاعهم في صوره يعني في وقت نزول الامطار الطريق هذا يتسكر تماما يعني حتى المرور ما عادش المواطنين ما عادش ينجموا يتعدوا للكيس الرئيسي لقضاء الشؤون نتاعهم فاليوم قلنا معناتها المشاكل نتاع الاهالي هذوما ان شاء الله هند في حلقات قادمه ان شاء الله عديد المناطق الاخرى في الحقيقه
0: أكيد.
2: كما في الشبيكه كما
0: أي.
2: في
0: منزل المهيري او كنتي او كنتي مكرم عينك ميزانك في علاقه بالمواضيع المطروحه خاصه الملتصقه بالشباب باعتبار احنا في اذاعه الشباب عندنا عوده مدرسيه عوده جامعيه عندنا خدمات مدرسيه خدمات جامعيه فهذا الكل لازم يتطرح قبل ما تبدا وتنطلق السنه الدراسيه
2: مهم جدا هو خاصه التنقل بتاع التلامذة والطلبة
0: أكيد
2: كل شيء معناتها هند اللي هو إعاقة كبيرة للشباب هذايا اللي معناتها مواصلة الدراسة نتاعهم والالتحاق خاصة بالمقاعد بتاع الدراسة نتاعهم في الأوقات نتاعها اللي تعطلهم مثل هذه الأمور
0: التفاصيل تعطلهم التفاصيل
2: طيب بالضبط
0: التفاصيل شكرا لك مكرم الهديج يعطيك الصحه للتنقل نتاعك انت كصحفي بتبيعه في اذاعه الشباب اكيد تتنقل كل مره وتحاول انك تسلط الضوء على مجموعه من الاشكاليات المتعلقه بالداخل في داخل القيروان
1: يعني
0: ناشط جدا مكرم يعطيك الصحه
1: يعني خدمه اعلاميه وتقريبا القروين الناس المستمعين تاع اذاعه الشباب الكل اصبحوا يعرفوا قراها عن طريق مكرم يعطيه الصحه.
0: اكيد اكيد شكرا لك مكرم الهديجي يعطيك الصحه يلا مستمعينا الكرام نغم خلينا نكونوا مع وليد النويري في الصفحه الاقتصاديه واكيد الحصاد بالنسبه لنهايه الاسبوع وكذلك بدايه هذا الاسبوع.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. وليد الوالي، كيف الحال؟
5: الحمد لله.
4: صيفت ولا مازلت وليد؟
5: هكاك شوي شوي
4: ناوي، خاطر شوي برونزي وليد. عمت
5: البارح مشيت
4: وين؟
5: مشيت لشط مامي في بنزرت بحال بنتلين.
4: اي
5: شط ممتاز
4: محلاه،
5: ان شاء الله نحافظوا عليه. صحيح فما شويه
4: اكتظاظ
5: خاصه. أي. انه فما مساحه كبيره، فما مسافه كبيره ما مستغلينها اصحاب المطاعم.
4: معناها اصحاب المطاعم يستغلوا في الفضاء، وبالتالي تلقى روحك في فضاء صغير نتاع
5: المواطنين. يعطيك الصحه،
4: احمد ربي راهو السنه لقيت.
6: تحب انت تمشي البحر والناس ما تمشيش؟ لا لا،
4: هما ماشي في باله يخمم فيه كان هو البحر، عرفت؟
6: يعني يخي يلقى روحه يخمم اكتظاظ في
4: الاخر. لا احمد ربي راهو سنابك الاجراءات اللي صارت على مستوى البلديات، ولا راك ما لقيتش فيه حتى بلاصه باش تعوم. روك راهو عرض لك عم الدبوس هذاك، اللي شاف الدبوس راهو قال البلاصه هذه راهي بريفي.
6: تبعتني مشيت شاطر الرمال في
5: بنزرت.
6: اي الى الجماعه هذو اصحاب المطاعم انا نحييهم.
4: اي
6: على خاطر هما اولا ما قلقوناش، تاخذ اما زاد حريصين على نظافه المكان.
4: اي
6: وقت نحكي على نظافه المكان من الجوانب الكل. أي. مش فقط في علاقه بالاوساخ، حتى في بعض السلوكات اللي
4: على الاقل يضبط شويه. أي. الامور هو. أي. خاطر من مصلحته زاد انه الشط ما يخلصش مع خاطر
6: هو خالد. بالنسبه ليه انه الشط عنده اسم وعنده
4: وكليونات ويجي وعائلات
6: ومعروف. أي. عائلات ما فبالتالي تحيه ليهم، لانهم في بعض الاحيان حتى اللي نجم يكون الامن مش موجود وكذا، لكن هما قايمين بوجود.
4: فبالتالي هما ربي خليهم يخدموا سي عبد القادر على روحهم ان شاء الله. هما يخدموا في موسم الصيف ان شاء الله، ربي يجيب لهم الرزق، لكن ما تاخذش الشط الكل يا اخي. إيه؟ على الرغم من انهم المواطنين،
6: هذاك دور البلديه
4: ما ينظفوش. لا المواطنين احنا. إيه؟ انا وانت وليد، ما انا مش نحكي راهو كسلوكيات.
5: إيه؟
4: انت نجم متاكده انك ما تخليش وراك فضلات. اما راهو التوانسه راهو يمسخوا برشا في الشطوط، راهو التوانسه ما يحترموش برشا الفضاء.
6: ونحيوا الشباب اللي قاموا بحملات
4: برشا حملات
6: تنظيف في برشا شطوط، وهذه السلوكات كيما السلوكات الخايبه نحكوا عليها. ثم السلوكات
4: باهيه،
5: الحملات وحدها ما تكفيش. راهو العقليه نتاع التونسي اللي ماشي للبحر يلزم يهز معاه يا اخوي، يهز معاك ساشي، يهز معاك ساشي، ماهيش حكايه برشا.
4: يا اخي روح
5: حط في الساشي هذيك الفضلات وتروح بها.
6: الوعاء اللي هزيت فيه هذاك رجع فيه،
4: رجع فيه فضلات.
5: هذايا اللي صار الحقيقه البارح، احنا ما هزيناش ساشي للاسف.
4: انا كنت متاكده وليد
5: في الوعاء اللي هزينا فيه الماكله روحنا بيه في
6: احنا الجلاسير ترجع معبيه كيما مشيت. كيما مشيت معبيه ترجع معبيه.
4: ما تخليش فضلات كوراك في الشطط لشكون تخلي فيها، لشكون باش ترجع لها نهار اخر تلقى روحك ما تنجمش تعوم في فضاء نظيف.
5: بالضبط.
4: وليد على الصفحه الاقتصاديه
5: نحكي على الطاقه خاصه في تونس في هذه الفتره بالذات من الصيف.
4: تفضل.
0: الاقتصاد اليوم.
5: مصدر مطلع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أكد عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري أو الديليستاج التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى. التصريح هذا نلقوه نقل موقع أفريكان مانجر النسخة العربية عن موقع الطاقة المتخصصة الصادرة في واشنطن. وهذا المصدر اللي لم يتم الكشف عن اسمه قال أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يمكنها تأكيد انتهاء تخفيف الأحمال التي اضطرت له خلال المدة المقبلة نظرا للارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. حسب نفس المصدر فإنه حتى نهاية الشهر الجاري توقعات الطقس تشير إلى عدم ارتفاع درجة الحرارة فوق المعدلات الطبيعية، يعني ما بين 32 إلى 38 40 درجة مئوية، وذلك إلى جانب قيام شركة تونسية الكهرباء والغاز ببرنامج الصيانة خلال الصيف والمراقبة الدورية حاليا. هذا المصدر أشار إلى تنفيذ الشركة عملية صيانة وإصلاح طيلة 24 ساعة، وطمأن المواطنين بأنه الإمداد سيكون مستقر خلال المدة المقبلة دون قطع الكهرباء. وفي علاقة بالربط الكهربائي بين تونس والجزائر، قدرة الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تقريبا 600 ميجاوات حسب العقد السنوي بين البلدين، مع إمكان زيادة الإمداد أو انخفاضه حسب حاجة تونس واستقرار الطقس. وبسؤال المصدر المطلع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس عن دور الجزائر خلال فترة قطع الكهرباء الأخيرة، قال أنه الجزائر دائما متعاونة ومساندة لنا، وقدرات الربط تخضع في أغلب الأوقات لاحتياجات تونس لكنها لم ترتفع على 600 ميجاوات، وأنه خلال مدة الحرائق الأخيرة في الجزائر اضطرت فقط إلى وقف إمداد تونس بالكهرباء لعدة أيام لأمور تتعلق بالسلامة وأمان نقل الكهرباء في هذه الظروف. وأضاف هذا المصدر أنه الإمداد الكهربائي من الجزائر عاد بعد ذلك بشكل طبيعي ولا توجد مشكلة بخصوصه في الوقت الحالي. هذا هي الخبر الأولاني. الخبر الثاني متصل أيضا بالكهرباء في بلادنا. المرصد التونسي للاقتصاد اعتبر أنه موجة انقطاع التيار الكهربائي اللي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الفارط كشفت عن إخلالات واختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. المرصد أوضح في تقرير أنه استثمارات ستيك في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من حوالي 1.947 مليار في الفترة 2016-2020 إلى 248 مليون دينار فقط خلال الفترة 2021-2025. وأضاف التقرير أنه الطلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021-2025 لتسجل ذروة في الاستهلاك كانت بلغت مستوى قياسي بلغ 4888 ميجاوات، كانت تذكروا نهار 14 أوت 2024، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الانتاجية مقارنة بالفترة السابقة. المرصد أشار أيضا إلى أنه مشاريع لإنتاج الكهرباء تابعة لستيك بقدرة جملية تفوت 870 ميجاوات ما تزال متوقفة منذ سنة 2018، والكلام ديما نقوله للمرصد التونسي للاقتصاد، رغم استكمال ملفات طلبات العروض الخاصة بها. هذه الملفات أو هذه المشاريع تشمل محطة الدورة المركبة بالصخيرة بقدرة 500 ميجاوات، محطة رياح بجبل التباقة بقدرة 80 ميجاوات، إلى جانب 6 محطات للطاقة الشمسية الكهربائية بقدرة إجمالية توصل ل 300 ميجاوات. نمشيوا للأخبار الموالي ونحكيوا على البورصة. تذكروا الأخبار وما صار في البورصة الجمعة اللي فاتت. هون نعطيكم ميلة. صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية للربع الثاني لسنة 2026 أعلن أنه غالبية مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية شهدت تحسن في نهاية الربع الثاني ل 2026 بالتزامن مع الأداء الإيجابي للأسواق المالية المتقدمة وتباين أداء الأسواق الناشئة. لكن اللي همنا في هذا التقرير هو أنه بورصة تونس تقدمت مجموعة الأسواق الصاعدة بارتفاع وصل 29.28% على مستوى أداء المؤشرات الرئيسية. بعد هي نقا وبعيد علينا برشا البورصة المصرية ب 11%، ثم سوق دبي ب 9.59% وسوق دمشق ب 9.32%. بورصة تونس تقدمت أيضا مجموعة الأسواق الصاعدة مدعومة بتحسن مؤشرات نشاط الشركات المدرجة ونتائجها المالية، إلى جانب استمرار دور التوزيعات النقدية في تعزيز جاذبية عدد من الأسهم المدرجة. بورصة تونس سجلت أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية بين الأسواق العربية خلال الربع الثاني من 2016 بنسبة بلغت 21.52% وبزيادة بحوالي 2.95 مليار دولار أمريكي، بما يتناسق مع الأداء القوي لمؤشرها العام المؤشر العام للبورصة خلال نفس الفترة. يظهر لي التقرير واضح والأرقام واضحة، وإن شاء الله اللي شكوا في أداء البورصة على القليلة تكون عندهم إجابة
4: برشة
5: واضحة.
4: برشة تحاليل صارت الأسبوع
5: هاني حبلت اللطف أنا
4: الأجواء.
5: نرجع للنشاط تاع البورصة اليوم. في حصة اليوم مؤشر الإندكس يوصل ل 20133 نقطة، ارتفاع ب 0.47 مقارنة بإقفال الجمعة اللي فاتت. 64 شركة من 75 مدرجة تعرف تداول إلى حد الآن، ثم 29 يعرفوا ارتفاع، 22 يعرفوا انخفاض، 13 من غير حتى تغيير إلى حد الآن. تم تبادل قرابة 500 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 6.3 مليون دينار من خلال 1800 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة بنك الأمان ب 1.5 مليون دينار. أكثر شركة تم تداولها سهمها هي شركة سمنت قرطاج ب 155 ألف سهم، وأهم ارتفاع لأسهم الشركة التونسية للبنك ب 4.5%. أهم انخفاض كان لشركة بهاش ليزينج ب 4.3%. الأورو 3 دينارات 380 مليم، والدولار ب 2 دينارات 933 مليم. احتياط عملة صعبة كملنا شهر جويلية ب 92 يوم استيراد، رغم اللي نذكروا في شهر جويلية كنا سددنا قرض رقاعي ب 700 مليون دولار. أسعار الطاقة 80 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للنفط الخام، ومزيج البرانت 84 دولار للبرميل الواحد في هذه الآونة. نختم بهذا الخبر. وفي أمريكا بنك كابيتال وان أكد إغلاق الحسابات البنكية لمنظمة ترامب، وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة أجراها خبراء البنك لمكافحة غسل الأموال. جاءت تأكيدات البنك في مذكرة قضائية ردا على الدعوة اللي رفعتها منظمة ترامب بسبب إغلاق حساباتها المصرفية منذ سنوات، ويعد هذا أول إفصاح من نوعه يربط رسميا بين مخاوف غسل الأموال والأعمال التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. البنك كان أفاد في المذكرة اللي يسعى من خلالها إلى رفض الدعوة أنه عملية إغلاق أكثر من 300 حساب مرتبط بمنظمة ترامب في مارس 2021 كانت نتائج أشهر من التحاليل والمراجعات الدقيقة من قبل فريق مكافحة غسل الأموال حسب سياسات البنك والتوجيهات التنظيمية. ورفعت منظمة ترامب وإيريك ترامب اللي هو ولد الرئيس الأمريكي كانوا رفعوا دعوة في مارس 2025 أمام محكمة في فلوريدا، واتهموا البنك بإغلاق الحسابات بسبب معتقداته اليسارية ورغبته في الانسجام مع المزاج السياسي السائد بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 جان في 2021. كابيتال وان البنك وصفت في مذكرتها الدعوة بأنها مضللة وتستند إلى اقتباسات انتقائية غير مدعومة بالسياق الكامل للوثائق المقدمة للمحكمة. للتذكير هذه ما هيش المرة الأولى اللي واجه فيها ترامب عقوبات مصرفية، بما أنه في 2019 رفع دعوة ضد كابيتال وان ودوتشي بانك لمنعهما من مشاركة سجلاته المالية مع الكونغرس.
3: الاقتصاد اليوم.
4: إذا كانت هذه الصفحة الاقتصادية مع وليد، أي تعليق سي عبد القادر؟
6: يعني في بداية الحصة احنا وقت اللي استضفنا الأستاذ يونس حامد حكينا على الانقطاع، يعني من النتائج متاع ارتفاع درجات
4: الحرارة الكبيرة جدا، الارتفاعات
6: مجبور أنه أنت عندك محاولات يعني حرارية، مجبور أنك رو أنك تقطع لأنه معاش تتحمل. ولكن هي تم الجستيون دو كريز اللي حبينا ولا كره، لأنه أنك تحذر شيء، لأنه اللي حكي عليه وليد في علاقة بالاستثمار هذا أنك تحذر روحك للسنوات المقبلة اللي باش تكون صعبة. ولكن في بعض الأحيان تم الحلول المباشرة، المختصين يعرفوا راهو كي حكينا على العلاقة مع الجزائر، احنا ثم ناس ماذا بها أن العلاقة تكون متوترة،
4: يحبوا يهزوا العلاقة إلى
6: لكن راهو
4: أماكن أخرى.
6: أولا اللي يحكي عليه الحرائق، والحرائق كانت على الحدود، وثم كما الأمن التونسي، الأمن وكثير من الأمن الجزائري، نحكي على راهو الأمن بمعنى السلامة،
5: مش الشرطة ولا
6: الأمن بمعنى السلامة. فضروري أنت حتى مرات في دارك مجبور أنك تقص
4: الضوء.
6: ولكن احنا نشوفوا حتى بعض البلدان النفطية، هاي ليبيا بحدنا خرجت بلاك اوت أكثر من مرة، نجم تدخل الناس تثبت،
4: وصارت يعني تشكيات كبيرة من المواطنين. يعني طرابلس العاصمة صار فيها مشاكل كبيرة،
6: طرابلس دخلت في ظلام أكثر من مرة، العراق وإمكانياتها النفطية، القطاعات متواصلة. فبالتالي احنا مع الحلول، احنا مع الاستثمار، احنا مع انه مع الطاقات البديلة، احنا نحب بلادنا تخطو خطوات تجدي بها عملاقة نحو التوجه نحو الطاقات النظيفة والطاقات البديلة، لانه هذاك الخيار
4: واضح.
6: ولكن في نفس الوقت في بعض الاحيان يلزمنا نعيشوا الوضع اللي احنا عايشينه.
4: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. خذوا موعد آخر في الصفحة الاقتصادية مع وليد نويري. على مستمعينا الكرام نغم، خلينا نجيو للمال، المال معلب احنا نقولوا له ديما، نسميه باك الماركة هو أنواع وأشكال على مستوى التسمية، أما لسقط فيه معناها
6: كيما مواد التنظيف.
4: مواد التنظيف ما اسمش معناها هو اللي لصق فيه، وكذلك المال معلب
5: حتى الحليب نتاع الغبرة نتاع الصغار باش ما ندخلوش فيه تسمية ولو عاش موجود يظهر
4: ذيك مع الجيجوز. يعني الجيجوز هذا الماء تسمى باسم قعد، هو الماء ذاك الوقت هو اسماء عديده ومتعدده،
6: هي خاصة ماركه تجاريه،
4: ماركه تجاريه خاصه كي يجي الصيف، معناها فما حتى اسامي تدخل للسوق وتعرف شنو هي الاسم هذا منين جاء. على كل نحكيوا على الازمه ذي مازالت متواصله والا لا، فما ميكرو تروتوار امنوا احمد بدر العرفاوي، وكذلك باش يكون حاضر معنا سي لسعد مزاح رئيس غرفه المشروبات غير الكحوليه. يلا نغم واواصل.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مسامعينا الكرام، تابعوا في برنامج تونس اليوم على موجات إذاعة الشباب. التوقيت الآن ماضي ساعة وحداش دقيقة. خلينا نحكيو على نقص نسبي راهو عرفناه، خاطر ماهوش عام على الجمهورية الكل وفي كل المدن بنفس الطريقة، لكن عرفنا حديث على نقص في المياه المعدنية خلال الصيف والأيامات الأخرانية هذيا، وذاك علاش يبدو أنه النسق رجع عادي سي عبد القادر ومعنا
1: بالهاتف. رجع يعني مش عادي ولكن موجود، وسلم الناس ما زاد ما يكونش ثم
0: توم بعد احمد بدران العرفاوي وخرج للشارع وسال
1: كل الانانيه نتاعنا نقصوا هنا شوي
0: لا معنا سي لسعد مزاح رئيس غرفه المشروبات غير الكحوليه. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي لسعد.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين اذاعه الوطنيه
0: اذاعه الشباب بصفه خاصه. مرحبا بك سيدي سي لسعد. كان فما حديث على انه فما نقص في المياه المعدنية في تونس في الأيام الفارطة، احنا بالتنسيق مع زميلنا أحمد بدران العرفاوي اليوم كانت عنده جولة في الشارع التونسي واخذ عينة هكا صغيرة من بعض المواطنين في علاقة بتواجد الماء المعدني من عدمه. أسمع معنا هبش نرجع معك لأكثر تفاصيل. تفضل.
3: نسبيا بالنسبة لتو نسبيا الماء كان بويترتين ونص لتر، نسبة لتر ونص ما هوش موجود، ما زال مش موجود.
4: هم قالوا اليوم هم سألتي في بالك سمعت اللي في اليوم مش هبدي أرجع
3: الكلام موجود ها. أما بالنسبة للفعل ما نصورش خاطر ما فهميش لو كان بويترتين ونصيت ركاهو.
5: والله دوما لحد الآن ما ناقص شوية، هو ما جات نسبة كما نقولوا 25% 30% بانت شوية، أما مش يعني 100% ماذا ما كان شوية، ماذا بين توجد الماء بأسرع وقت. أنا تعبين كل يوم على الماء، الناس كلها تشرب تو كان بالماء معدني، ما فماش تو مازال في حد يشرب الماء نتاع السباله ولا اليوم هاي بدايه الاسبوع ما يبان شويه، هما ان شاء الله تبان ان شاء الله يكون موجود وكا ان شاء الله بسرعة وقت.
6: ما رجعش بالقديه كالعاده، ناقص على الاخر لتر ونص، تو ناقص على الاخر لتر ونص، ناقص برشا لتر تي موجود صغير موجود، وتو كي يرجع لتر ونص ينقص شويه في المياه صغير. مرحبا بك.
4: عايش خويا بيه، ربي يبارك عايش خويا.
0: بدران عندك تفصيلة تحب توضح؟
7: ايه عسلامة، مرحبا ومرحبا بسي لسعد سي عبد القادر والمستمعين. مشيت لك اللي تزود هنا لك شيك الكبار شوية وديجا لاحظت حاجة مهبطين ستيك الماء، معناها التزويد بدا اليوم الصباح العشرة
0: قاعدين يهبطوا.
7: مشيت الباب تزيرة جيبوا في البراوت وهبطوا في الماء اللي ناقص هو تاع بويترة ونص،
0: بويترة ونص
7: بويترتين بدا يجي، اما ظاهر كان فما نقص خاطر الطريقه اللي يزودوا بها
0: ويخدموا بها
7: بالضبط كونه كان فما نقص وتو يحبوا
0: يتلافوا النقص هذا. معناها مش مواطنين راهو ذي قلت لي مزودين للماء في باب تزير،
7: باب تزير اكشاك كبيره يخدموا كل شيء، اما عندهم
0: بالاساس الماء
7: صحيح.
0: واضح سي لسعد. اي سي لسعد كنت تسمع في المزودين الصغار هذوما شنو كانوا يقولوا في علاقه بالماء؟ بويترتين ونص لتر موجود لكن لتر ونص ماهوش موجود، يقول بقله الى حد الان.
2: والله احنا تعرف الوحدات والانتاج قاعده تنتج بصفه مسترسله، ما فماش والحمد لله توقيف على الانتاج، معنا مش كما الأسابيع الفارطة اللي وقع معنا وقفت على الإنتاج على خاطر التيار الكهربائي انقطع. معنا احنا قاعدين نزودوا في السوق بصفة عادية، لكن اللي قاعد يحصل اللي هو معنا ثم ناس قاعدة تاخذ أكثر من حاجياتها، معنا ما تخليش الغيرة،
0: ما هو اللي يسمع الماء ينقص يعمل التخزين الشخصي متاعه،
1: لكن هو مدام توفر كما حكاسي لسعد يعني على الأقل الناس أولا نطمنوهم أنه
0: موجود
1: حسب يعني حسب سي لسعد اللي هو مسؤول في علاقة بالمنتجين أنه مادام موجود خذ
0: اللي تحتاجه، علاش تخزن معناه تخزن فيه
1: علاش وخلي غيرك وبيمروا الأيام ترجع الأمور لنصابها.
0: باهي سي لسعد تفضل.
2: والله هذا هو ماذا بينا من المنبر هذا نلقيو نداء للمتهلكين باش ياخذوا على حسب حاجياتهم اليومية ويخليوا لغيرهم. هي فترة هذه وجيزة تشوف من بعد تقع وفرة في لأنه طاقة الانتاج في تونس تفوق الاستهلاك، معناها إلا في معناها مدة معينة وبرة، أما معناها من بعد جمعة أخرى ترجع الحرارة العادية، معناها يولي الانتاج موجود بوفرة. فما عدة مشاريع قاعدة تنتج. ولهذا ما ثماش، نحب نطمن العباد ما ثماش خوف من يقع معناها.
0: سي لسعد مزاح رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية، توا الليترتين موجود والنص يترا موجود، شنو شنو السر في الليترا ونص اللي مفقود؟
2: والله نتصور موجود رأي وقع انتاجها وتوزيعها، لكن كما قلت لك معناها اللي يتعدى يهز الواحد الكل ما يخليش غيره.
0: معناها الإقبال على الليترا ونص أكثر.
2: ثم وحدات مختصة في الزوز إيترا، وثم مكثر الوحدات تنتج في الليترا ونص توا، فهمت؟ معناها قاعدين ينتجوا بصفة مسترسلة، لكن يلزم شوية ترشيد في الاستهلاك وكذا.
7: سلاسة القهاوي المقاهي والنزل معناه يستهلكوا برشا بويترا ونص، ربما هما اللي
0: هما اللي ياخذوا في
7: الكميه الكبيره ولا نقص في
0: ما خلاوش معناها للمواطن العادي انه يشري بويترا ونص، خلاو له كانوا ايترتين ونص ايتر. قد تكون هكا، قد تكون
2: قاعدين ننسقوا مع وزاره التجاره وين تقول لنا ثم نقص في التوزيع، قاعدين نحاول نتفاداو به، نعطيو نكلموا الخيان باش يزودوا في المناطق هذيك. يجب الناس كل نتعاونوا لي خاطر نحن كيما قلت لك عندنا طاقة إنتاج قاعدين نخليو فيها معناها 100%، فهمني؟ ونحاولوا معناها
1: هو السي لسعد هو صار نقص، لكن مادام وقع تدارك
0: معناها ما عندكمش مخزون اللي يتم إنتاجه ويخرج للسوق.
2: هكا كل يوم نخرجوا اللي ننجوه نخرجوه للسوق قاعدين.
0: واضح سي عبد القادر.
1: يعني كيما حكينا من البداية، يعني هو صارت أزمة لفترة، احنا هذيك طبيعتنا التوانسه انه مادام صار دونك الناس كل اللي يهبط اللي يوصل الاول
0: يهز باش يضمن روحه،
1: يهز الكل
0: والبقيه اللي هم ربي
1: زاد اللي يبيعوا زاد ما يبيعوش بكميات كبيره، دونك خلي الناس كل تاخذ الى ان تعود الامور الى النصاب.
0: كي نحوصل معاك سي لسعد مزاح رئيس غرفه المشروبات غير الكحوليه، ما فماش ازمه في الماء المعدني، ما فماش ازمه، بالعكس قلت انت احنا في تونس عاده نعرفوا وفره على مستوى الانتاج، ف تقول ماهيش ازمه بقدر ما سوء ربما تحكم في المخزونات نتاعنا، وقلت انه بشويه تدريجيا الاسبوع اخر تو تعود الامور الى نصابها.
2: هذا هو.
0: ناكد لك. شكرا ليك سي لسعد يعطيك الصحه. للتوضيح هذه مره اخرى نرجع الانغام على موجات اذاعه الشباب في توقيت ماضي ساعه و18 دقيقه.

0: إذا تقريبا وصلنا لنهاية لقاءنا من برنامج تونس اليوم اليوم الاثنين. سعد القادر قلت لي نختموا بالتوجيه الجامعي.
1: إيه هو انتهت منذ ساعة تقريبا منذ ساعة مع منتصف النهار انتهت الدورة الرئيسية للتوجيه اللي انطلقت يوم 27 جويلية. وإن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا الطلبة الجدد ومحببين في مؤسساتهم الجامعية الجديدة. النتائج يعرفوها يوم 7 أوت. ثم الناس إن شاء الله نحن عادة هي نسبة اللي تحصلوا على توجيههم من الدورة
0: الأولى نسبة هامة كبيرة برشا
1: مرتفعة اللي يبقوا الدورة الثانية للتوجيه اللي تكون قريبة زادة مش يعني الدورة الثانية
0: يتم إذا التصريح بنتائج الدورة الأولى للتوجيه الجامعي نهار جمعة هذه لسيت
1: وفي نفس النهار تنطلق الدورة الثانية اللي هي
0: اللي ما توجهوش يدخلوا في الدورة الثانية
1: من 7 إلى 9 أوت ويقع الإعلان على النتائج يوم 12 أوت
0: نهار الأربعاء اللي من بعد
1: وبعد بالنسبة لدورة إعادة التوجيه تبدأ من 15 إلى 19 أوت وتقريبا والمطالب تقديم المطالب الاستثنائية من 17 إلى 20 أوت والإعلان على النتائج يكون يوم 4 سبتمبر
0: بالتوفيق
1: للناس الكل وإن شاء الله الناس الكل تختار يعني مربوطة وزادة كذلك
0: بالسكور مربوطة بالأعداد نتاعك
1: وبطاقة
0: الاستيعاب في الجامعات
1: أكيد على هذه الشعبة أو تلك
0: من
1: عنو السنة يعني تقريبا 1258 إجازة جديدة ف
0: معناها قد تكون الفرص مفتوحة أكثر للطلبة
1: مفتوحة ولكن أنا في اعتقادي أنه الطلبة يخرجوا من الاختيارات
0: الكلاسيكية
1: لأنه أغلب الاختيارات الاختصاصات الآن الجديدة وقاعدة جديدة وقاعدة خال يعني مواد جديدة حتى تواكب التكوين
0: والتطور والتطور سوق الشغل وتطور طلبة يعني سوق الشغل
1: الناس نحيوا للسادة اللي حضروا الإجازات هذه
0: ونتمناو زاد سي عبد القادر أنه الطلبة والطلبة الجدد انفتحوا على دورات التوجيه الجامعي اللي صارت في مختلف الولايات واللي صارت على مستوى الوطني في مدينة العلوم
1: كانوا حاضرين وأسألتهم مباشرة عارفين علاش يسألوا وزاد يلزمهم يشوفوا ثمارة وثم مهن بصدد الاندثار ثم مهن جديدة فالعالم
0: قاعد يتبدل
1: يتبدل.
0: يلا مسامعين هكا وصلنا إلى نهاية لقاءنا برنامج تونس اليوم. كان معكم خليل سولة منيل بن صالح في ديجيتال في تأمين البث الرقمي لبرنامج تونس اليوم على صفحتنا الرسمية راديو جون باش أوفيسيل. نجم الدين بن سالم كان معكم في الهندسة التقنية للحصة. هند العسكري بدر العرفاوي الأستاذ عبد القادر الحمدوني وليد النويري كانوا معكم في تأمين هذا اللقاء من منتصف النهار ولغاية 1:30. شكرا وإلى اللقاء. يعطيكم الصحة للاستماع والمتابعة.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
5: انتهاء عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، انطلاق التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، الشباب والعمل التطوعي في فصل الصيف محور تقرير في النشرة. بعد غياب النبي 7 سنوات، مهرجان الزهرة يعود إلى محبيه ببرمجة تونسية بحتة. نشرة الأخبار من إذاعة الشباب وهذه تفاصيلها. مرحبا بكم. منذ قليل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة. هذا وكان دليل التوجيه الجامعي صدر في 23 من جوان الماضي، متضمنا مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. انطلق اليوم التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار. وزارة الصحة كانت أوضحت في بلاغ لها أن التسجيل يتواصل إلى يوم الأربعاء 5 أوت 2026 على الساعة 9 مساء، ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت على الساعة 8 صباحا وفقا للترتيب الجاري بها العمل. في الشأن التربوي، الآن تنظم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مسافات الذكاء الاصطناعي، وذلك من 11 إلى 14 أوت الجاري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية. هذا المخيم يوفر ورشات متنوعة بهدف تنمية مهارات المربين في توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التربوية والتعرف إلى أحدث التطبيقات التعليمية على الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها بطريقة آمنة. رئيسة الجمعية وداد الرزقي:
6: تعنا ورشات حول التطبيقات اللي تساعدنا باش نوصلوا وتسهل لنا الممارسات نتاعنا في القسم، من فيديوهات، من العاب تعليميه، من مواقع وين صناعه محتوى. 13 أوت نعملوا سهره خاصه بعيد المراه باش يعرضوا المشاريع نتاعهم، خاطر في كل ورشه تم عمل نقولوا منزلي باش يقوموا به، مسابقات وهدايا، حفل اختتام، لكن فيه حفل تتويج الفائزين في مسابقة أجنحة تحدي المطالعة اللي كنا نظمناها منذ بداية السنة الدراسية.
5: في الشأن التربوي، دائما تنطلق جمعية رواد الخير بمجرين من ولاية بن عروس بداية من 10 أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت الشعار علمني لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية. رئيس الجمعية بالحسن الذوادي:
7: عملية توزيع المحاضر كي يحضروا وكل نشير للعائلات المعوزة والأيتام قبل العودة المدرسية بأسبوع، نتنقلوا نحن على عين المكان نسلموا كل تلميذ الأمانة نتاعو، نلموا محفظات، نلموا الكتب المدرسية كاملة، الكراسات، كل شيء نتاع التلميذ اللي تكفيه مدة سنة دراسية. كل فئة اللي نعملوا لها تبرعات هما من السنة الأولى حتى يكشف السنة السادسة مدة شهر وعشر أيام تقريبا، من 10 أوت حتى يكشف 20 سبتمبر. نلموا 1500 تلميذ حقين عنا موجودين في الجنوب التونسي، في الوسط، وفي شمال تونس، وفي تونس الكبرى.
5: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا من تقاريرنا: العمل التطوعي في الصيف فرصة للشباب لاستثمار أوقات الفراغ، وهو فرصة أيضا لأصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل لتقديم المساعدة وتوظيف مهاراتهم في خدمة قضايا الشأن العام. رمزي القلعة والتقرير التالي.
8: التطوع أصبح اليوم فرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو آفاق أرحب لتنمية شخصيتهم وتطوير قدراتهم والإحساس بالمسؤولية والشعور بالثقة. ملك الجاسمي شابة اختيرت ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة للعمل التطوعي للعام 2022 تقدم تجربتها.
9: غرس في شعور لأي عمل تطوعي خلاني أكثر سبونسابل إزاء المجتمع، وخاصة الانطراج اللي أنا عايشة فيه. أكثر حاجة حبيتها في البولونتري وورك إنه خليك سوسيابل وتفهم الشغل الكبير والصغير وتعيش معاهم تفاصيل حياتهم. وهني نحكي كوني قادة فرقة الكشافة التونسية. حاجة أخرى علمني أن نكون لدار ونموذج للشباب اللي مش عارف التوجهات المستقبلية. وهني نحكي بسيفتي ليدر يوثمنت فروم برنامج معان إفاون بيوسادي. برول هذا خليت الشباب عنده أمل وعزيمة يتحدى الصعوبات ويكون واثق من

0: هذا ينجم يعاونه نهار آخر في عمل معين، عمل مش بالضرورة يكون عمل تطوعي لكن هذا عمل يخلص عليه. والله الشباب مادام يلقى الفرصة باش يقوم بعمل تطوعي يلزم يقوم به، خصوصا أنه عندنا برش الشباب كيف كيف عاطل عن العمل، كيف يقوم بعمل كما هذا على الأقل ينسى شيئا ما من المشاكل متاعه.
1: في الشأن الثقافي، بعد غياب استمر 7 سنوات يعود الليلة مهرجان الزهراء إلى محبيه ببرمجة تونسية بحتة تجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما، موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية وخاصة للأطفال والشباب. المدير الفني للمهرجان ملهم اليحياوي أكد على موجات إذاعة الشباب أنه تم هذه السنة إصلاح جزء من مدارج مسرح الهواء الطلق لاحتضان مختلف هذه السهرات بطاقة استيعاب محدودة.
2: مهرجان الزهرة يعود بعد غياب دام 7 سنوات. فكرنا احنا باش نعملوا برمجة تونسية 100% متنوعة، راعينا فيها تقريبا كل الأذواق، ذوق الخاص بالشباب، السهرات الطربية، السينما، المسرح، عروض الأطفال. يوم 6 أوت سهرة للشباب، زادا عنا نهار 7 أوت فرصة أعطيناها زادا الزوز شابات اللي هما نور بشيخ أحمد ورورا، عرض موسيقي متميز بأتم معنى الكلمة. هذه فرصة لاكتشاف زادا المواهب. 8 أوت مسرحية خيال جميل خاصة بالأطفال. 14 أوت يتجدد موعد آخر مع الشباب مع مجموعة كتيبة اللي هم أولاد الزهرة.
1: بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين: انتهاء عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، انطلاق التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، الشباب والعمل التطوعي في فصل الصيف كان محور تقرير في النشرة. بعد غياب ب7 سنوات مهرجان الزهراء يعود إلى محبيها ببرمجة تونسية بحتة. مع أجمل تحيات هدية رودي الأندلسي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: سبور.
1: ماضي ساعتين غير أربعة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في توب سبور. ثري نشراتنا الرياضية لهذا اليوم، ومعكم نجم الدين بن سالم في الإخراج، خليل في الديجيتال، وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. البداية بالجدل القائم بعد سحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الرزنامة الموسم الجديد 2026-2027، ومكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللي جاته مراسلة من الجامعة التونسية ومن اللجنة الفيدرالية للمسابقات. مكتب الرابطة راسل نوادي الرابطة المحترفة الأولى، بعث لها كلها مراسلات من أجل إبداء ملاحظات أو اعتراضات أو اقتراحات حول عملية سحب الرزنامة اللي صارت متاع الرابطة المحترفة الأولى. 48 ساعة في يد النوادي الكل باش تكتب الملاحظات متاعها، ثم بعد 48 ساعة هذه باش نشوفوا إذا فما أكيد نوادي اعترضت، ونشوفوا نصاب كيف باش يكون، ربما تعاد عملية سحب الرزنامة وربما لا. دوك 48 ساعة إما نأكدوا عملية سحب الرزنامة اللي صار، ومكتب الرابطة في البلاغ في المراسلة اللي بعث لنا ويدي قالوا أنه ما ثم حتى شيء غريب، كل شيء دار على أفضل ما يرام بحضور الصحفيين وممثلين نوادي اللي هم بيدهم قاموا وكانوا الأيدي البريئة لسحب الفرق، والظروف كانت طيبة جدا. دونك 48 ساعة مهلة ثم باش

نعرفوا اكيد المصير الاخير وانهاء الجدل هذايا حول عمليه سحب رزنامه الرابطه المحترفه الاولى في موسمها الجديد 2026-2027. تتواصل تحذيرات فرق الرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم من خلال مقابلة الودية اليوم. الأولمبي البيجي يلعب ضد أولمبيك أوغبو الجزائري 6 متاع العشية في عين دراهم، وغدوة زوز مقابلات. أما الحمام سوسة يواجه اتحاد العاصمة الجزائري كيف كيف في عين دراهم، والترجي الرياضي التونسي يواجه الحزم السعودي. الحزم السعودي اللي مازال كنت دب لاعب الملعب التونسي بونور موغيشا. نجم المتلوي أعلن التعاقد مع حارس المرمى عزيز البجاوي قادم من الشبيبة القيروانية، ولاعب الوسط محمد عمرو بالغي قادم من الاتحاد الرياضي المونستيرية. نادي حمام الأنف يدخل اليوم في تربص بعين دراهم من 3 إلى 9 أوت، وين باش يلعب 3 مقابلات ودية، منها مواجهة ودية معلومة ضد الاتحاد الرياضي المونستيري يوم 8 أوت الجارية. المهاجم الكاميروني ولاعب الرواق الملعب المالي تاديوس إنكونغ يوصل اليوم إلى تونس لإتمام إجراءات التعاقد مع النادي الإفريقي. المدافع المحوري مصطفى سامب السنغالي ينتقل رسميا من اتحاد المونسيري إلى الاتفاق السعودي مقابل 150 ألف دولار. وفي الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الحارس الدولي السابق معز بن شريفية يمدد عقده مع فريق مستقبل سيمان لمدة موسم إضافي. من جهة أخرى فما ملاعبية أنهوا تجربهم مع فرقهم كما علي الكورتلي أنهى تجربته مع خواف القفصة لاعب الوسط. لاعب الوسط أيضا زيادة بحرة مع هلال مساكن كمل تعاقده. وأيضا نحكيه على فريق هلال مساكن الرواق، لاعب الرواق والمهاجم حسن الخمير أنهى تجربته مع فريق هلال مساكن. من جهة أخرى 3 ملاعبية ينتدبهم فريق سبورتينغ بن عروسة، وبالأحرى زوز انتدابات، إيهاب الترودي لاعب الوسط وعمر بليل مهاجم الرواق، كما تم تجديد عقد المدافع والظهير الأيمن سيف عوينات لموسم إضافي. في الكرة الطائرة، وبعد ما كنا في استقبالهم نحكيه على بطلة إفريقيا أقل من 17 سنة بعد تتويج ببطولة إفريقيا في الإسكندرية بمصر، ما ثمش راحة للبنات. اليوم إن شاء الله يسافروا إلى شيلي مع 5 غير 4 متاع العشية طائرتهم إن شاء الله للمشاركة في بطولة العالم من 6 إلى 16 أوت. ديما نذكر الكرة الطائرة النسائية أقل من 18 سنة. رئيس الوفد هو سيكون رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة سي عبد المجيد جراد بالكيليني. المدرب الاول هو سي عبد العزيز بن عبد الله، هو تساعده مدام نهال الغول. و14 لعبه باش يكونوا حاضرين في الفواياج هما مالك علوش، هاجر القاره مصلي، خديجه الواتي، عائشه بن جدو، يسرى التومي، رنا الشفيري، دعاء بالحاج عمار، نسرين عزوز، سليمة قارة، ملك القصديوي، لينا العقربي، نوران بن صالح، وساره ارتيمه. وفي خبر أخير هم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الظهير الأيمن والجناح الأيمن ولاعب الوسط أيهم الدربيلي أنهى تجربته مع فريق البعث الرياضي ببوحجلة. هكا كنوا كملنا توب سبور لليوم، كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية. كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم، نجم الدين بسالم في الإخراج، خليل سولة في الديجيتال. نتقابل إن شاء الله بعد نشرة أخبار 7:30 متاع الليل في نشرة إخبارية ثالثة وأخيرة على موجاتنا. نذكركم موقعنا على الويب radiojeune.in، صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال، والابليكاسيون تاعنا على ذمتكم راديو تونيزيان. شيء طيبة، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم في موعد جديد من سامر كويس. تحيه لكم الناس الكل فين ما كنتوا، حاضرين معاكم كالعاده من الاثنين للخميس من توا ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. اليوم بصفه استثنائيه حتى الاربعه ونص، سينا بقيت الاسبوع من ساعتين حتى للاربعه في سامر كويس. برشا موسيقى تستنى فيكم، برشا جوائز زاد كيف كما تعودتوا اكيد. 71 844 411. عندنا لي زابونمون تقي اكاديمي كما تعودتوا، هذمك بطبيعة مستويات من الرابعة ابتدائي حتى للبكالوريا، وحسب المستوى يعني يغلسوا من الباك هذية، ترتاحوا من المراجعة من الحاجات اللي مش فاهمينهم على امتداد عام كامل. يعني فما شكون معاكم عبارة في الدار قاعد يعاون فيكم في القراية. دونك إذا كان تحبوا تربحوا، ولا تحبوا تربحوا الحد من صغاركم، وإلا تحبوا تهديوا الحد، مرحبا بكم. سينا زادة كيف عنا الحلويات نوران اللي ديما حاضره معانا، كاك الورقه زغوين. بالنسبه لليوم عندنا لونيت من اهداء مجمع النظرين كونيكت ليزوبتيسيان. عندنا زاده كيف ليلى لفائده شخصين في دار الجبل بالحمامات، دار ضيافه ميزون دوت. وعندنا زاده كيف الباك نتاع لامانسيسمون سنتر روزيت اللي في المروج واحد، مشكورين جدا. باك تقريبا قيمته مليون. دونك الباك هذايا بالنسبه للناس اللي تحب تضعف، اللي تحب هكا اماكن معينه بيان سيبلي في بدنها عندها فيها الدهون تحب تتخلص منهم، مرحبا بكم. 71 844 411. حمزه، نجم الدين، الفا، ويسال، نقول لكم اهلا وسهلا مرحبا. قعدوا معنا برشا موسيقى ديديكاس للبنات الكل، للنساء الكل، من عند عمرو دياب لولا البنات.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك يربح.
4: عدل موشتك تربح. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة حاضرين معاكم في سامر كويز من الاثنين للخميس. اليوم معاكم موجودين حتى للأربعة ونص. تربحوا معنا برشا كادوات كما تعودتوا أكيد في سامر كويز. فدونك تشاركونا على 71-844-411 وإلا تنجموا زيدا كيف كيف تلعبوا حتى على الفيسبوك إذا كان تحبوا زيدا تربحوا خاطر حتى على الفيسبوك راه تنجموا تدخلوا وتلعبوا وتربحوا معنا كادو باش تلقاو أفيش. تدخلوا للأفيش هذيك وتحطوا جيم كومنتير بارتاج وبيان سور لازم تكونوا أبوني في الباج متاع إذاعة الشباب. والكادوات اللي عنا راهم كادوات يستحقوا باش أنكم تدخلوا للباج وتتبعوا. كما قلنا برشا كادوات استنى فيكم اليوم كما تعودتوا تقي أكاديمي تلقاو ليزابونمون متاعهم كما قلنا نذكر من سنة رابعة ابتدائي حتى للبكالوريا تنجموا تربحوا معنا ليزابونمون اللي تبدأ قيمتهم من 450 دينار وتوصل حتى الأكثر من زوز ملايين. سينو زادة كيف كيف تربحوا معنا تنجموا تربحوا معنا الليلة لفائدة شخصين في دار ضيافة دار جبل بالحمامات وقاية حلو باش واحد يمشي يعدي هكا الويلة يتفرهد فيها. سينو زادة كيف كيف تنجموا تربحوا معنا ان باك من عند روزيت كير المروج واحد سنتر روزيت كير اللي تخليكم إذا كان عندكم بلاصة مقلقتكم تحبوا تتخلصوا من الدهون فيها تنجموا تربحوا الباك هذي وانتم مرتاحين لعملية تجميل لا حتى تعبوا شقاء. دونك تربحوه معنا كيف كيف زادة كما تعودتوا حلوية نوران اللي تهدي لكم كعك الورقة من زغوين. هذايا الكل أكثر زادة عنا لليونات نذكر مرة أخرى لليونات من عند ليزوبتيسيان كونيكت مجمع النظرين. دونك كيف كيف زادة نجموا تربحوه معنا. هذو ما كدواتنا لليوم وانتم ما عليكم كان تطلبونا على 71-844-411. نبدأ مع التليفون الأوليني معنا ريمال من قربة. مرحبا ريمال.
5: ألو عسامة.
4: مرحبا.
5: مرحبا يا عايشة.
4: شنو أحوالك يا ريمال؟
5: والله الحمد لله عايشة.
4: شنو عامل في الدنيا ريمال؟
5: رئيس قسم في شركة خاصة.
4: مرحبا ريمال. الاسم نتاعك هكا ماهوش معناها دارج برشا
5: متداول برشا.
4: شكون سميك الاسم هذا؟
5: والله يا راجل خالتي يذكره بالخير وربي يشفيه ان شاء الله.
4: ان شاء الله هو اللي
5: يسمي المسلسل جي اسمه ريمال الصحاري هكا بكري دون 60 ولا 60.
4: يا اخي هو الاسم عجبه حلو حلو اسم حلو محلي وكما قلنا ماهوش متداول حاجه هكا يعني تحس روحك عندك حاجه سبيسيال فوالا اوريجينا.
5: انا حسب ما قريت عليها قالوا زهره موجوده في جنوب افريقيا نادره الوجود.
4: هاي صحيح صحيح ينجم يكون دونك خاطر كل اسم اكيد عنده المعنى متاعه عنده حاجه هكا ترمز لي حلو. على كل حال الاسم يا ريمال عندك صغيرات ريمال؟
5: هي عندي ثلاثة إن شاء الله. عندي سنة رابعة باس كاتريم وباس تروازيم وعندي وليد 4 سنين ونص.
4: ما شاء الله ربي فضلهم لك ريمال وإن شاء الله ربي ينجحهم. بيقعد معنا ريمال نمشي والأشرف يكلم فينا من ويد الليل. أشرف مرحبا.
6: ديك عايشة
4: شتعم في الدنيا أشرف؟
6: عندي حنوت حمص.
4: عندك حنوت حمص ملا مقايل تاو قايلولة
6: أيه.
4: فما مية يا أشرف؟
6: والله هيك شوي شوي
4: شوي شوي مازال نقص شوي. عندك صغيرات أشرف؟
6: والله ما عارف عندي كذا شهور.
4: يا سيدي ربي هنيك وإن شاء الله برافا والبنين كما يقولوا ويرزقك بالذرية صالحة به. دونك انت تلعب معنا ريمال كيف كيف نتصور تعودتوا باللعبة إذا كان تتبعوا فينا بيان سور سؤال ثلاثة اقتراحات كل واحد عنده 10 ثواني للتفكير وبالطبيعة أكيد واحد فيكم باش يتعدى للفينال. راح نلعبوا قاعدين توا الفينال الأولى شكون اللي باش يربح فيكم هذول باش نعرفوهم بعد شوية. نبداو مع بداية الجولة. ريمال نبداو معك أنت. باهي سؤال ثلاثة اقتراحات وعندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول في أي قارة تقع البرازيل؟ دولة البرازيل وين موجودة؟ في أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية وإلا في إفريقيا؟ إجابة لماذا؟
5: أمريكا الجنوبية.
4: أمريكا الجنوبية. أشرف.
6: نعم.
4: يا سيدي معك أنت السؤال. سؤال يقول أي دولة تعرف باسم وإلا يتقال أنها أرض الشمس المشرقة؟ الصين، اليابان، وإلا كوريا الجنوبية؟
6: اليابان.
4: إجابتك صحيحة، اليابان. إجابة زادة ريمال كيف كيف صحيحة. دونك هذاك علاش احنا توا باش نعملوا سؤال واللي باش يجاوب هو الاولاني وتكون اجابته صحيحه هو اللي ترشح معنا للفينال. اما يعني لازم تعرفوا القاعده، استنوا حتى نكمل السؤال وثلاثه اقتراحات حتى اذا كان عندك معناتها الاجابه قبل الاقتراحات، ومن بعد كل واحد ينجم يعطي الاجابه اللي بطبيعه يرى انها هي الصحيحه. به خلينا نمشيو للسؤال. السؤال يقول ما هي العمله الرسميه في سويسرا؟ هل هي اليورو، الفرنك سويسري، وإلى الكورونا؟
5: فرنك سويسري.
4: صحيح، إجابتكم مزوز صحيحة. ريمال كانت الأسرع، فريمال باش ترشح معنا للفينال. مبروك عليك يا ريمال. دونك تخليك التليفون بحذيك، نعود نكلمك بعد شوية. أشرف، على شكون تحب تسلم؟ هاي
6: سلم رجي ربي يعاونكم، وسلم على العائلة واللي يعرفوني كل.
4: تحية ليك يا أشرف، تحية لكل مستمعينا في ودليل، وأكيد نجم تعاود تشارك معنا بما أنه الكويز تايم وسامر كويز الكل مازال متواصل الصيف كامل على امتداد الشبكة الصيفية، وكل يوم من الاثنين للخميس. دونك ديما عندكم الفرص باش تربحوا معنا وتشاركوا. سينا احنا مازلنا مكملين معاكم، مواصلين معاكم حتى للأربعة ونص في سامر كويز. نرجعكم بعد موجز أمبي ماضي ساعتين ونص.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موجتك يربح.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف توحد للسنة التربوية القادمة للفئة العمرية 3 أو من 3 إلى 7 سنوات حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، تنظم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية تنظم المخيم الصيفي الثاني من 11 إلى 14 أوت الجاري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق تونس الكبرى، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبحسب ما تفرضه وضعية الشبكة. وسيكون الانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة خلال الفترة الممتدة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 5 مساء وعلى فترة متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، مع عودة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام. في الشأن الدولي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 19 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. دعت الرئاسة الفلسطينية اليوم المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية يقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة، وذلك بعد 156 يوما من اندلاع الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.

0: Summer quiz.
1: Summer quiz. Summer quiz.
0: من الاثنين للخميس
2: مع عربي وصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح
3: أكيد بتنجم كين تربح معنا في سامر كويز على موجة إذاعة الشباب الصيفية كلها كادوات معنيكم كين تطلبونا على 71-844-411 وتبعثونا تقولونا إذا كنت تحبوا تشاركوا بتبيع حتى لي كادو تنجموا تقولوا شنو تحبوا دي كادو كيف كيف تشاركوا على الباج متاعنا غاديون تونيزي باج أوفيسيال تحية لكم الناس الكل سينو احنا كالعادة باش نمشيو مع التليفونات الفينال الأولى اللي ترشحت فيها ريميل باش نشوفوا شكون اللي باش يترشح معانا ما بين رياض وزينة في الفينال لونا. نبداو مع رياض. رياض مرحبا.
4: اهلا بيك.
3: تحيه ليك رياض. مين تكلم فينا؟
4: من العوينة.
3: من العوينة. اش تعمل في الدنيا رياض؟
4: عامل يومي.
3: عندك صغيرات؟
4: عندي دوزة ان شاء الله.
3: ان شاء الله ربي فضلهم لك يا رياض. شنو اللي باش يقراو يعني؟
4: فضلك ما عندك
3: يقراو؟
4: يقراوا نبيهم وعمليه ان شاء الله بقى.
3: ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح يا ربي. دونك اقعد معايا رياض. نمشي ولزينة. زينة مرحبا.
5: انا عاصمة.
3: تحية ليك زينة. مين تكلم فينا؟
5: تكلمت من تونس.
3: شنو تعمل في الدنيا زينة؟
5: ليه في الدار قاعدة.
3: عندك صغيرات زينة؟
5: اي عندي لي.
3: عندك ولا يدربي فضله لك ان شاء الله بيه. يقرأ ولا مازال صغيرون؟
5: لا مازال صغرون.
3: مازال صغرون. حتى تجي القراية ما عندك منين هاربة. بيه خلينا نبداو كالعادة مع بداية الجولة وباش نبداو نقبلو بالطبيعة نعطيكم الأسئلة والاقتراحات ومن بعد نشوفكم ترشح معانا للفينال. بداية الجولة. نبداو معاك رياض
4: إن شاء الله. هاي بارا
3: بارا نبداو يا سيدي. هاي السؤال وعندك ثلاثة اقتراحات وعشرة ثواني للتفكير. السؤال يقول كم عدد العظام في جمجمة الإنسان البالغ؟ هل هما 22 24 ولا 26؟ إجابة
4: شك من بين أقول 22.
3: 22 إجابتك صحيحة. 22
4: شكيت في 24
3: يا أخي هاو سلكت. بي نمشي معاك زينة. زينة
5: وي عفوا.
3: هاي لله. السؤال ما هو اسم العاصمة الإدارية لتركيا؟ هل هو إسطنبول أنقرة وإلا إزمير؟ إسطنبول. للأسف إجابتك ماهيش صحيحة يا زينة. الإجابة صحيحة هي أنقرة العاصمة الإدارية لتركيا. رياض أنت تخلي تليفونك بحذيك ترشحت معنا للفينال الأولى مبروك عليك. زينة على شكون تحب تسلم؟ هاي
5: نسلم على دارنا ونسلم عليكم وإن شاء الله مرة أخرى.
3: إن شاء الله أكيد يا زينة مرحبا بيك مرة أخرى تنجم أكيد تشارك معنا. تحية ليك. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أنتم مازال تنجموا تشاركوا تربحوا معنا برشا برشا برشا كدوات السنة فيكم كدوات هاكا فاغي كل حد وشنو الحاجة اللي ينجم يربحها معنا في سامر كويز اليوم حتى للأربعة ونص. دونك تكلمونا على 71-844-411 وزاد كيف كيف تنجموا راهو تشاركوا معنا على طريق الفيسبوك وتربحوا معنا كيفاش فما الفيش متاع الحصة اللي فيها موجودين لسبونسور تتلقاوها في أول الصفحة على الصفحة متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيل. هذيك تدخلوا تحطوا جيم كومنتير بارتاج وبيان سور تكونوا أبوني في الباج متاعنا وتربحوا كادو زادة كيف كيف يكون قيم بالكدي بالكدي. مرحبا بكم الناس الكل. نسلموا على نجم الدين ونرحبوا بوليد اللي باش يكمل معانا في الكوتي تكنيك. احنا مواصلين مع الموسيقى ومواصلين معاكم في سامر كويزة.

0: سمر كويز. سمر كويز
1: من الاثنين للخميس،
2: عربي وصال وكلمة،
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
3: سمر كويز.

0: هذه كانت الفا بالرمضان عامل مغناني وقبلها سمعنا يسرى محنوش هذايا الكل في سامر كويز وبالطبيعة نوصل معهم حتى الماضي ثلاثة وإحنا هكا باش نمشيو توت سويت للفينال الأولانية ونبدأ مع بداية الجولة بعد شوية باش ناخذوا معنا ريمال ومعنا رياض هما زوز اللي ترشحوا معنا بالطبيعة للفينال هذايا نمشيو ناخذوا التليفونات معنا ريمال مرحبا ريمال
1: مرحبا
0: يا مرحبا من جديد يا ريمال دونك ترشحت معانا بالطبيعة باش تلعب معانا هكاكا وواحد منكم باش يربح في الفينال هذه سينا خلينا نمشيو مع رياض يا رياض مرحبا من جديد
2: السلام عليكم مدام
0: تحية ليك مرحبا من جديد دونك هاكا معك انت باش نمشيو بالطبيعة معاك ومع ريمال نلعبوا الفينال هذايا ونشوفوا شكون اللي باش يربح معانا احنا عندنا الكادوات كالعادة حاضرين وموجودين تم بعد شوية نذكروا بهم خلينا نبداو معاك ريمال باه يا سيدي نبداو معاك انت سؤال الاولاني كالعادة ثلاثة اقتراحات السؤال يقول في اي سنة فرضت الحماية الفرنسية على تونس 1881 1878 وإلا 1883
1: 1881
0: الإجابة متاعك صحيحة رياض
2: ويوالا
0: يا سيدي معك أنت السؤال يقول من هو مؤسس الدولة الحفصية هل هو أبو عبد الله الحفصي أبو زكريا يحيى وإلا عثمان داي إجابة رياضة
2: الإجابة أبو زكريا
0: أبو زكريا إجابتك لا إجابتك صحيحة صحيحة سامحني أبو زكريا أبو زك تفجعت راك قلت سي خسرت
2: ممكن لعبة هي الحقيقة
0: لا لا مش مشكلة يا سيدي به توا شنو مش نعمل توا فما سؤال ثلاثة اقتراحات هو سؤال فيصل بتبيع لي جاوب لولاني وتكون إجابته صحيحة هو اللي بيش يربح معانا القانون شو يقول يقول تسمعوا السؤال وتسمعوا ثلاثة اقتراحات حتى لو كان عندكم الإجابة تعرفوها تسمعوا ثلاثة اقتراحات ومن بعد بتبيع تجاوبوا متفاهمين ريمال ورياض؟
2: إيه
0: بعد الاقتراحات راهو اللي جاوب الاقتراحات وانتم كملتهمش نعتبروا اجابته غلط حتى كان صحيح
2: باه
0: كل واحد ياخذ خاطر لازم الفرصه نتاعو
2: اوكي خلاص
0: مريقني ناي باهي يا سيدي نمشيو للسؤال السؤال يقول في اي سنه سقطت بغداد على يد المغول 1099 1258 ميلادي و 1453 ميلادي
1: 1258 ميلادي
0: شنو قلت لي يا ريمال 1000
2: 1258 باهي رياضة
0: دونك نفس الإجابة نفس الإجابة إجابة صحيحة أما ريمال هي اللي جاوبت الأولى 1258 ميلادي هي الإجابة الصحيحة مبروك عليك يا ريمال
1: معيشك معيشك بوكو
0: أقعد معايا يا رياض ما تعلقش ريمال خممت شنو تحب الكادو
1: والله مذبي عندي وليد كاتريام والعام جو طفلة تروازيم نبدأ مع تقية أكاديمي ونشوف المشوار
0: تبدأ مع تقية أكاديمي ومن بعد
1: في مشوار كبالك شي العام الجاي ندخل اخت وزوجها يعملوا لي ريميز بالسماح
0: تقول انت يا باي باي باي باي داكور يا سيدي هاوكا دونك عندك تاكي اكاديمي دونك مبروك عليك بالطبيعه يا ريمال تحيه ليك على شكون تحب تسلم هاي
1: والله عندنا الكل تسمع فيا وام وبابا ونفسهم تحيه قرب الكل
0: تحيه ليهم الناس الكل دونك هكاك تكون ربحت معانا رياض رياض
2: نسمع فيكم
0: تسمع في انت كان ربحت شنو كنت تحب تختار
2: الحقيقه اثرت عليا مدام كنت تختار بيناتي هي
0: انت في بالي عندك بنتك بكالوريا اذا كنت تحب على حاجه يعني كنت تحب
2: بنتك. هي اثرت قتلي ليونيت وبعد تنصرفوا في الطب.
0: لا ليونيت بنخليوها الحقيقه اللي باش يربح معناها يكون رابح في الفينال. اما تنجم تختار اش قولك مثلا تاخذ ديتيكي نتاع سعاده عاده كارتاجلاند.
2: بو اما نحن النمبر 65
0: اي مسالش نجم تزيد زويز ولا تاو نشوفو هكاكا كيكلموك شوف كيفاش يزيدوك شي حتى تيكي مهرجان السعادة عادة
2: قديه من تيكي معنا
0: هما ثلاثة ولا كفري ولا كفري كعك ورقة من عند من اهدي حلويات نورا شنو تحب باي
2: دون كارتاج لاند كان تعملو بزي اربعة ولا خمسة
0: هكيك طاون يكلموك وشوفوا معاك رياض دونك كارتاج لاند مبروكين عليك خلي سعادة عادة هكيك تنجموا تاكلوا تلعبوا تتفرهدوا مع الصغيرات ويكون جو حلو ومزيان مبروك عليك يا رياض علاش كنت تحب تسلم اي
2: والله السلام عليكم والتليفون وسلام من حصل هنا
0: شكرا لك رياض يعطيك الصحة تحية ليك تحية ليكم انتم مستمعينا وين ما كنتوا اكيد احنا مازالوا عنا اليونيت مازال عنا تكي مازال عنا كيف الليلة في دار الضيافة في الحمامات دار الجبل مشكورين جدا مازال عنا زادة كيف الباك متاع تضعيف امانسيسمان اللي تنجموا تربحوه من اهدى سنتر روزيت كير المروج واحد الباك هذا تقريبا راهو قيمته مليون دونك بالحق باك تري انتريس للناس توا تبقى تخمم شويه هكايا بعد الصيف وجو الشيخات والماكله والجلاس والساندويتشات والكل شنو نجمو نعملو يلزمنا شويه كور هكايا نبدلو بها ونخدمو بها شويه بدنا دونك مرحبا بكم الناس الكل كيف ليتيكي من عند من اهدي كارتاج لاند ويويو زاد كيف تحيه ليهم خلي سعاده عاده تلعبوا تاكلوا نجمو تاكلوا من 8 نتاع الليل حتى الماضي ساعه دونك ما اكثرش من الجو هذايا الحلو المزيان شاركوا معنا 71-844-411 وإلا زادة كيف نجموا تلعبوا معنا على الباج متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال تدخلوا على الباج جيم بارتاج كومنتير بيان سور تكونوا أبوني في الباج لوني زادة كيف من مجمع النظارين كونيكت دونك هذايا الكل موجود معنا في سامر كويز حتى للأربعة ونص

0: سمر كويز. سمر كويز
1: من الاثنين للخميس،
2: عربي وصال وكلمة،
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
3: سمر كويز.

0: سامر كويس. سامر كويس
1: من الاثنين للخميس،
2: عربي وصال وكلمة،
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
3: سامر كويس.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: رجعنا لكم من جديد في سامر كويز. عادي الموشتك تربح تربح تربح معنا برشا كدوات يستنيو فيكم في السامر كويز. مش كان اليوم بركة، مش كان غدوة، حتى لنهار الخميس، وكل يوم تربحوا معنا على امتداد الشبكة الصيفية. مرحبا بكم الناس الكل معنا في سامر كويز. تنجموا تربحوا معنا ديزابونمون تقي اكاديمي. ديزابونمون مهمين جدا. شنو ما هذوما؟ الناس اللي ما تعرفش ولا حتى اللي تعرف تعرف راهو قيمة البلاتفورم هذية. هي منصة تعليمية، هي تكون شريك التلميذ على امتداد عام كامل في الدراسة نتاعو. دونك اللي يحب يرتاح شوية من شكون يفهمه، من الاتيودات، من المرافقة، من الكل، خاصة الأولياء، تكلمونا ولا حتى التلاميذ. هذا كيف كيف مرحبا بكم. 71-840-411 مستنى رابعة ابتدائي حتى للبكالوريا. قيمة الاشتراك حسب المستوى التعليمي من 450 دينار يوصل حتى لزوز ملايين و300 زوز ملايين و400 وحتى أكثر بتبيع. هذه على امتداد عام كامل. كيف كيف حلويات نوران كعك ورقة الزغوين مشكورة جدا. ورانا نحكيوا على حاجة عارفينها شنية بالحق، حاجة بنا على الأخر تحية ليها. دونك تحبوا تربحوا معنا تجموا تربحوا معنا. عندكم هكا لما عندكم قعيدة كيف كيف حتى العشويات تجيو بحذيكم العائلة الأصحاب تعملوا عشوية تعمل 66 كيف مع حلوية نوران. ليتيكي زادة كيف كيف من أهداء مهرجان السعادة عادة وخلي السعادة عادة. كرتاج لاند مع الاشتراك مع يويو تلعبوا وتاكلوا وتفرحوا وتعملوا جو انتوما والصغيرات. عنا نويتي مازلت موجودة زادة كيف كيف في ريجنسي قمرت. عنا زادة كيف كيف إقامة لفائدة شخصين ليلة في دار ضيفة دار الجبل بالحمامات. عنا لباك أمانسيسمان تضعيف قيمة تقريبا مليون من إهداء سنتر روزيت كير المروج واحد. كيف كيف عنا السكرابل زادة علاش ليه اللي هكا يحب العشية يقعد قاعدة حلوة ومزينة ويبعد شوية على جوج ما بتاعت التلفزيون بتاع التليفونات إلى آخره. فسكرابل بالحق حاجة ولعبة مزينة على الأخر زادة تنجموا تربحوها معنا. وعنا لونيت من إهداء مجمع النظرين كونيكت ليزوبتيسيان. دونك هذوما كادواتنا اللي موجودين ومازال كل مره اكتشفوا معنا كادوات اخرى. دونك مرحبا بكم الناس كل 71-844-411 ولا زاده تشاركوا في الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. كل الافيش هذيك اللي موجوده تمشي وتدخلوا عليها جيم بارتاج كومونتير وتكونوا بيان سور ابوني في الباج نتاعنا وتربحوا زاده كادو قيم كيف كيف لي احبينا والناس اللي فان اللي تبعوا فينا الكلهم على الباج نتاعنا. خلينا نبداو في الفينال الثانيه تو بشوف شكون باش يترشح معنا. نبداو مع فتحي وفوزيه. فتحي مرحبا
4: بيك. عايش
3: مين نتكلم فينا فتحي؟
4: من المتلوي.
3: من المتلوي مرحبا بيك. مرحبا بكل مستمعينا في المتلوي. ايش تعمل في الدنيا؟ هيا سيدي شبي عندك صغيرات؟
4: عندي.
3: قراوا كملوا ولا مازالوا؟
4: لا مازالوا
3: يقراوا. يا سيدي ربي ينجحهم ان شاء الله بالتوفيق ليهم. اقعد معنا سي فتحي نمشيو لفوزيه. فوزيه مرحبا.
5: ويا عسلامه. مرحبا.
3: مين تكلم فينا فوزيه؟
5: والله هي من سوسه. نكلم فيك
3: من سوسه جوهره الساحل. ايش تعمل في الدنيا فوزيه؟
5: والله متقاعده.
3: متقاعده. عندك صغيرات فوزيه؟
5: عندي ولاي.
3: يقرا ولا كمل؟
5: يقرا.
3: يقرا ربي ينجحه يا سيدي. شنو المستوى مازال في الليسي ولا في الجامعة؟
5: تروازيام.
3: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي نجحه يا فوزية. دونك كالعادة نبداو مع بداية الجو. هيا نبداو معاك سي فتحي.
4: مرحبا.
3: بارا سيدي نبداو معاك انت وخلينا نبداو سؤال كالعادة ثلاثة اقتراحات واكيد كل واحد يعطي الاجابة نتاعو. عندك 10 ثواني للتفكير وامورنا واضحة. باهي هيا سيدي نبداو بالسؤال الاول اللي يقول ما هي الدولة التي تضم اكبر عدد من البراكين الناشطة؟ هل هي اليابان، اندونيسيا والا الفلبين؟ هاي سي فتحي إجابة.
4: اليابان.
3: اليابان. اندونيسيا. اندونيسيا اندونيسيا هي اللي عندها اكثر براكين ناشطه والى الناشطه. خلينا نمشي معك فوزيه. السؤال يقول ما هي عاصمه اثيوبيا؟ هل هي الخرطوم، اديس ابابا ولا نيروبي؟
5: عاودني مربي مدام سؤال.
3: الخرطوم، اديس ابابا، نيروبي، عاصمه اثيوبيا. اجابه
5: الخرطوم.
3: الخرطوم.
4: اذا عندي امل.
3: عرفت لي الاجابه غلطه. قلت اندونيسيا، اديس ابابا هي عاصمه اثيوبيا. توا عندنا سؤال، ثلاثة اقتراحات، واللي بشي جاوب الأولاني وإجابته صحيحة هو اللي بشي ترشحها معانا. تسمعوا السؤال، تسمعوا ثلاثة اقتراحات، حتى كان عندك الإجابة تقعد استنى ثلاثة اقتراحات باش هكاك كل واحد ياخذ الفرصة متاعه. باهي؟ متفاهمين؟ يا سيدي، السؤال يقول ما هو أكبر خليج في العالم؟ خليج المكسيك، خليج البنغال، وإلا الخليج العربي؟
5: مكسيك.
3: فوزية قالت المكسيك. أسي فتحي، هاي الإجابة.
4: منغاليا.
3: المكسيك، البنغال، العربي.
4: البنغال.
3: البنغال. فتحي إجابتك صحيحة، فوزية كانت إجابتك غالطة. دونك فتحي تترشح معنا للفينال الثانية، تخلي تليفونك بحذيك نعود نكلمك من بعد شوية. فوزية على شكون تحب تسلم؟ هاي
5: ولا نسلم
3: عليها. شكرا لي فوزية، تحية كبيرة ليك، تحية كل مستمعينا في سوسة. بعد أكيد نجم تعاود تشارك معنا، راهو اللي ما ربحش مازالت عنده الفرصة باش يربح ويعاود يشارك معنا في السامر كويز. مكملين معاكم حتى للأربعة ونص، نرجع لكم بعد موجة زنباء ماضي ثلاثة ونص.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: تحية طيبة انطلق اليوم التسجيل الخاص بطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار نشاط ثقافي تربوي تحتضنه في الرابع من شهر أوت الجارية المكتبة العمومية بجبنيانة من ولاية صفاقس ويهدف إلى تكوين عدد من الشابات في كتابة القصة ومساعدتهن على نشر إنتاجاتهن الأدبية وفق رئيسة جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة قمر النيلي تنطلق جمعية رواد الخير بمقرين من ولاية بنعروس بداية من العاشر من شهر أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني الحملة تهدف إلى جمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية في الشأن الدولي أعرب السفير الأمريكي في لبنان في بيان اليوم عن أمله أن تسفر المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما عن نتائج إيجابية معتبرا أنه ينبغي الاتفاق على آلية واضحة وقابلة للتطبيق قبل المضي قدما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا يكفي لإعادة فتحه مؤكدا أنه لا تغيير في وضع المضيق ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحرية يأتي هذا النفي بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران بعد طلب طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليقه وإثر التوصل إلى ما وصفها بملامح صفقة نهاية الموجز في أمان الله
4: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
6: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم
7: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب
7: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في CNSS
8: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت اما شنو نجمو نعملو نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا نطوروا خدمتنا نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
1: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: رجعني لكم من جديد. هذه سامر كويز مواصلين معكم حتى الأربعة ونص توا ماضي 3:47 دقيقة. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. نلعبوا الفينال الثانية الترشح فتحي وتوا باش نشوفوا شكون باش يترشح معنا للفينال الثانية. نبدأ بالتليفون الأولاني. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا
1: وبيك عشوف.
0: شنو الاسم؟
1: حاتم نصر اللي.
0: حاتم منين تكلم فينا حاتم؟
1: من الكرم.
0: من الكرم. شنو تعمل في الدنيا؟
1: موظف.
0: موظف. عندك صغيرات حاتم؟
1: عندي 3 صغيرات.
0: ربي فضلهم لك يا سيدي. يقراوا.
1: يقراوا.
0: يقراوا ان شاء الله ربي ينجحهم.
1: عايشك.
0: تقعد معنا حاتم. نمشيو التليفون الثاني. الو عسلامة. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا مدام ويسار.
0: مرحبا بيك. شنو الاسم سيدي؟
2: مختار.
0: مين تكلم فينا مختار؟
2: من تطاوين.
0: من تطاوين. شاركت معنا قبل مختار؟
2: لا لا
0: اول مرة. اي مرحبا يا سيدي. مرحبا بكل مستمعينا في تطاوين. شنو تعمل في الدنيا؟
2: عامل يومي.
0: عامل يومي. عندك صغيرات؟
2: عندي بنية تقرا في التاسعة.
0: تقرا في التاسعة؟
2: هاي.
0: هاي ربي نجحها يا سيدي ان شاء الله تفرح بنجاحها. دونك حاتم مختار كما تعرفوا ثلاثة، كل واحد عنده سؤال، ثلاثة اقتراحات، 10 ثواني للتفكير. نبدأ وتوت سويت مع بداية الجولة. هاي سيدي نبدأ معك سي حاتم.
1: الله يبارك.
0: نبدأ به. السؤال يقول ما هي أول دولة إسلامية بعد عهد الحلفاء الراشدين؟ هل هي الدولة العباسية، الأموية، وإلا الفاطمية؟ إجابة حاتم. حاتم.
1: الأموية.
0: الأموية. إجابتك صحيحة، الدولة الأموية. به نمشي معاك سي مختار.
2: اهلا وسهلا.
0: شنو قعدوا في الدولة الأموية؟
2: الله.
0: ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ هل كانت الكوفة، دمشق، وإلا بغداد؟
2: نقول بغداد إن شاء الله.
0: بغداد. دمشق كانت هي عاصمة الدولة الأموية. وهكا حاتم يترشح معنا للفينال. تخلي تليفونك بحذاك نعود نكلمك بعد شوية. سي مختار على شكون تحب تسلم؟ اي
2: سلم لكم كل وسلم يا هز التليفون
0: حامز ان شاء الله يا سي مختار. مرحبا بيك. تحية ليك وتحية لكل المستمعين في تطاوين. دونك حاتم وفتحي هما اللي باش ترشحوا معنا للفينال الثانية، وأكيد باش يربح فيهم واحد والآخر زاد حتى كيف كيف باش يربح منها، حتى كي ما تربحوش تربحوا معنا في إذاعة شباب. شفتوا المعادلة محلاها. مرحبا بكم الناس الكل. تنجموا زادة كيف كيف زادة تشاركوا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال، لكن لافيش اللي فيها لي سبونسور نتاعنا هذوك، هذيك لافيش هذيك تدخلوا عليها بيان سور، تعملوا جيم بارتاج كومونتير وتكونوا ابوني على الباج نتاعنا. والا 71 844 411 مكملين معاكم حتى للاربعه ونص في سامر كويز.

0: رجعنا لكم من جديد في سامر كويز الأربعة وسبعة دقائق مكملين معاكم حتى للأربعة ونص وبيان سور باش نمشيو للفينال الثانية بين فتحي وحاتم اللي باش يربح منهم مبروك عليه وحتى اللي ما يربح زيدك كيف يربح. مرحبا بكم الناس الكل أكيد سامر كويز تقوم من الاثنين للخميس من مساعتين للأربعة على امتداد الشبكة الصيفية تربحوا معنا وتلعبوا معنا وديما الربح موجود. نمشيو مع فتحي وحاتم نبدأ مع فتحي. فتحي مرحبا
1: وبيك عايشك.
0: مرحبا من جديد. محضر روحك معه
1: ان شاء الله.
0: باه اقعد معنا فتحي نمشي والحاتم. حاتم مرحبا.
2: الو مرحبا.
0: مرحبا بك يا حاتم. دونك حاتم وفتحي كالعاده كل واحد سؤال ثلاثه اقتراحات 10 ثواني للتفكير وبيان سور اذا كنت عدلتوا نمشيو للسؤال نتاع السرعه. نبداو معاك فتحي ومع بدايه الجوله. باه فتحي حاضر.
1: مرحبا.
0: مرحبا. يا سيدي نبداو مع السؤال الاولاني ليك انت والسؤال الاول يقول اي دوله حكمت تونس بعد الفاطميين مباشره؟ هل كانت الدوله الحفصيه الدوله الزيريه والا الدوله المرابطيه؟ فتحي إجابة.
1: الدولة الحفصية.
0: الدولة الحفصية. الدولة الزيرية هي اللي حكمت تونس بعد الفاطميين مباشرة. به نمشي معك حاتم. حاتم
2: أختي نسمع فيك.
0: به السؤال يقول ما هي أول عاصمة للدولة الفاطمية؟ هل كانت القاهرة المهدية وإلى القيروان؟
2: المهدية.
0: المهدية. مبروك عليك يا حاتم. دونك انت اللي ربحت معنا في الفينال هذا. فتحي ما تعلقش التليفون اقعد معنا. به حاتم مبروك يا سيدي. انت ظهري تحب على ابونمون تقي.
2: اي
0: ابونمون تقي. دونك مبروك عليك ان شاء الله بالنجاح يا ربي وان شاء الله بالتوفيق. على شكون تحب تسلم حاتم؟ اي
2: نحب نسلم عليكم انتوما وعلي هز عليه تليفون يا حمودي على كلاك بتاعه
0: حمزة. تحية كبيرة لي حمزة
2: ونسلم على عائلتي كل يا حمودي.
0: يا عائلتك شكرا ليك يا حاتم. تحية كبيرة ليك وتحية لكل مستمعينا وألف مبروك اللبن ممتعك وإن شاء الله بنجاح يا ربي. فتح
2: يا ربي يسلمك
0: يا عائلتك يا حاتم. فتح
1: نعم.
0: بيه شنو بش نعطيك زعمة شنو نجم نعطيك؟
1: اللي تحلف يعني
0: شنو النجم نعطيك فتحي؟ باهي انت كنت زاده كيف كيف تحب يظهر لي على تقي اكاديمي. تحب كنت تحب على تقي اكاديمي خاطر خرجوا دونك ما نجموش معناتها باش نزيدوا واحده اخرى. باهي فتحي
1: نعم
0: نعطيوك تحب كعك ورقه باك من عند حلويات نوران.
1: مبروك عايشك الله
0: فيك. هكيكا هكا تبدا ربح معانا حويجه وتفرح العائله الكل. كيف كيف زدت ان شاء الله بالنجاح لصغيراتك يا ربي.
1: لا بارك ان شاء الله ربي عايشك.
0: شكرا.
1: الاستلام وقتاش مدام بيسا؟
0: نعم
1: الاستلام وقتاش؟
0: الاستلام تو يكلموك ويقولوا لك باهي وكانك مثلا بعيد ينجم معناتها يخلط لك الباك نتاعك بقدره الله. داكوردو
1: بارك الله فيك
0: عايشك. يعيشك يخليك يعيشك. تحية ليك فتحي. شكرا ليك وتحية ليكم انتم مستمعين الكل وين ما كنتوا. هذه سامر كويز مواصلين معكم حتى للأربعة ونص.

0: سمر كويز.
1: سمر كويز ل 24 دقيقة وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من سمر كويز. تحية لكم الناس الكل بالحق المستمعين الكل اللي قاعدين يطلبوا يكلموا ولا يبعثوا على الباز دا كيف كيف. إن شاء الله بالربح للناس الكل اللي ما حالفوش الحظ اليوم ينجم يعاود يشارك معنا. احنا في سمر كويز معكم من الاثنين للخميس كل يوم في الشبكة الصيفية. تحية لكم الناس الكل, تحية كل الفريق اللي كان حاضر معاكم, حمزة, ألفة, نجم الدين, وليد, ويسار. ما بقانا كامش, قول لكم باي باي.

إذاعة شباب

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم. أعلنت جامعة تونس المنار أن الأستاذتين الباحثتين سمرة بدروشي من كلية الطب تونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شار نيكول وألفة مسعودة الباحثة بمعهد باستور تونس قد تحصلت بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هافارد، وذلك إثر فوزهما بمنحة حازم بن قاسم التي تعد من المنح شديدة التنافس. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية القادمة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، تنظم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية المخيم الصيفي الثاني من 11 إلى 14 أوت الجاري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وقرية اللغات. في الشأن الدولي، أكدت وزارة الصحة في غزة وصول 19 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. دعت الرئاسة الفلسطينية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. والسفير الأمريكي يعرب عن أمله أن تسفر محادثات روما بين لبنان وإسرائيل عن نتائج إيجابية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة المتعلقة بانتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة إلى السنة الدراسية 2026-2027 أنه سيتم الإعلان عن الترتيب الوطني عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn حال صدور هذا البلاغ. وعلى المترشحين الذين تم قبولهم لاجتياز الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفوية سحب دعواتهم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، يحتضن المركب الشبابي بزغوان فعاليات المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية وفق المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بالجهة سميرة خلفة. تنطلق بداية اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف فعاليات الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغورتا، والتي تتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. مديرة دار الثقافة قلعة سنان عبلة الشافي.
4: يكون الافتتاح بالعرض المسرحي الفكاهي للممثل وليد الزين بعنوان مسيو بروبر. غدوة إن شاء الله عنا عرض غنائي تراثي كافي للفنان حسان تاس، ونهار 5 أوت إن شاء الله باش تكون عرض مسرحي بعنوان غابة الحكايات، ونهار الخميس 6 أوت إن شاء الله باش يكون عرض مسرحي بعنوان هديان، ويكون الاختتام بعرض غنائي صوفي بعنوان اللمة. جبت التظاهرة هذه الأيام الثقافية هي تعوض المهرجانات اللي هي قلعة سنان ما فيها الجمعية باش تخدم المهرجان. استجأنا أن نعملنا الأيام الثقافية هذية، وأثناء كنت باش تعرف ان شاء الله بالتراث الجهوي تراث الكيف. الدعوه مفتوحه لاهالينا في قلعه سنان والمعتمدات المجاوره، وكل العروض هذه باش تكون بالمسرح الهواء الطلق.
3: في الشأن الدولي، دفعت قوات الاحتلال الصهيوني بتعزيزات عسكرية شملت آليات وجرافات ثقيلة اليوم إلى مخيم نور شمس بمدينة تولكرم في الضفة الغربية المحاصرة منذ 541 يوما. كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان اليوم أن الاحتلال الصهيوني ينقل حوالي 100 شاحنة محملة بالركاب يوميا من قطاع غزة إلى مواقع غير معلنة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب الضفة الغربية، معتبرا أن هذه العمليات تهدف إلى طمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وإتلاف رفات آلاف المفقودين الذين ما يزالون تحت الأنقاض. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.

فلا من الناس نبي أدين ولي أضغط كلام الناس ما لا موير مستقر.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف بريحة البلاد.
5: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في لما تصيف، كما سمعتوا في بث مشترك بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. نتقابلوا معكم إن شاء الله من توا حتى الثمانية في البرنامج في الشبكة الصيفية، برنامج يومي بين إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية. كريمة لوسليتي، شنو حوالك؟
6: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. لباس. لما تصيف أنا هاكا نلتحق بالفريق في شهر أوت في طنبك الصيف.
5: كيف.
6: أنا وياك كيف.
5: احنا جماعة أوت. فما ناس تحب جماعة جويلة اللي يختاروا الكونجي متاعهم في جويلة، فما شكون يحب الكونجي متاعهم في أوت.
6: المهم الكونجيات موجودة والخدمة موجودة والبث متواصل ومشترك بين إذاعة شباب والإذاعة الوطنية. فرحانة برشا لأن اليوم الأسبوع الأول معاكم في إذاعة شباب، خاطر الجمعة جاي باش نمشيو للاستوديوهات الوطنية
5: إن شاء الله. عاد أنت بنت الدار، عاد ماك الضيف.
6: أي حتى أنت بنت زوز ولاد الدار،
5: جيران احنا ما بيناتنا زوز بيبان،
6: ما بينتناش حتى باب، الكل يحل على بعضه.
5: هيا
6: الهوا بحري يا مان.
5: لما تصيف كي أول حاجة تجي في بالك نقولوا لما تصيف شنو تجي في
6: بالك؟ هذاك هو السؤال اللي كنت محضرته أنا.
5: هاكا سبقتك.
6: قداش توارد الخواطر ماهمش يفدلكوا، راهو مالك وكريم
5: يعرفوا اللي اختاروا.
6: يعرفوا بالضبط، كنت نسأله لك هو بدا. شنو رايك أنا نسألك كنت تجاوب، خليني نستلهم منك حاجات. لما تصيف
5: أنا هكا معناتها الفكرة الأولى بحر، لمة عائلة والبحر، وهذا اللي شفناه احنا، هذا اللي شفناه تقريبا في الأسابيع هذه اللي تعديت، متاع صيف مع السخانة مع قصان الضوء مع أنه العائلة تتلم وتحب تمشي للبحر، اللي ربما زاد حتى الكلفة تكون أقل بارابور لبلايص أخرين، ولو أنه تتكلف حتى ماشي البحر تتكلف.
6: أما زاد فما عائلات ما عندهمش إمكانية البحر، دونك هون تحكي على اللي عنده إمكانية أنه يمشي للبحر، سواء يسكن هو قريب من البحر وإلا عنده وسيلة نقل تمكنه من الوصول للبحر. لكن فما زاد لما تصيف أخرى، نوعية أخرى، العائلة
5: لمة العشية
6: وقت نبدأ تبدأ نخرج وك بعد القايلة وتسيق الدويرة وتحط الجو الكل ومتاع لمة العشوية مع العائلة. صحين
5: دلية،
6: صحين دلية، بريج دلية، والهندي إذا توفر، والكرموس
5: والبطيخ. حتى الكرموس إذا توفر زاد مع السوم متاعه.
6: هو سوم أنا آخر مرة مشيت قالي 18 دخت، خطر عندي 18 دينار عندي مدة ما سألتش على السوم، خاطر ديما يجيني الكرموس من الوردنيين أنا، دونك ما نسألش ما أما نثبت عليه. استل وقتها أنا صغيرة 500 دينار استل الكرموس.
5: هذا في التسعينات؟
6: لا عاد قبل في التسعينات. أنا صغيرة قلت لك، في التسعينات بديت نكبر شوي نتشيطن، فهمت؟ حسب رايك وقتاش؟
5: بنصور اخر الثمانينات كان قبل
6: هكاك اواخر الثمانينات بدايه التسعينات، اواخر خلينا في اواخر الثمانينات، مازلنا صغار هكا في الابتدائي وكل صحن استل الكرموس ب 500 دونك توا ب 18 دينار الكيلو. اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا سورتو في الطرقات، ولو انه زاد اختار برشا انهم يعرضوا رواحهم لل معناتها في الطريق وتكون في بقعه مش مدروسه، الخبزه صعيبه.
5: ربي يحفظ الناس الكل، ربي يحفظ الناس الكل، وان شاء الله ربي بعد علينا. كل ما كل قاعدين كل ما اسمع كل مره قاعدين نشوفوا في شويه فيديوهات للاسف شبكات التواصل الاجتماعي نتاع اكسيدونات اللي قاعده تصير. شفنا حتى في جهه رفراف اللي عليها اقبال كبير الفتره هذية اكسيدون، الحمد لله ما فماش يعني وفيات، ولكن كانت فما اصابات. ساعدوا رواحكم وحده معنا صغار، معنا عائلات، معنا كبار، مهما كان حتى كان وحدك في الاخر بقدرة ربي الناس كلها توصل للبلاصه اللي يحبوا يوصلوا. ان شاء الله احنا على الاقل في لمة الصيف كما قلت، لمة العائله، لمة اذاعه شباب، لمة اذاعه الوطنيه، مع بعضنا
6: بالفعل. فما حاجه اخرى زاده، لمة الشباب في الصيف راهي سبيسيال، وقت اللي يخرجوا يكونوا الكو مثلا، مش عملوا انت اكثر مني في الشباب، نجي نحكي اكثر على الشباب.
5: كبر في روحك برشا كريم.
6: ديجا نقول لك. اما لا اما الشباب راهو يعملوا كلمات في العشويات راهو يا يكوروا يا يخرجوا يعملوا تبحيره مع بعضهم
5: خرجه
6: يعملوا يبرمجوا الكل في العشيه وقت تبرد القايله.
5: باهي احنا التيم نتاعنا قلنا لما تصيف هو البحر. بعد شويه ان شاء الله باش تكون عندنا الفقره الاولى باش تكون سبيسيال زاد بحر. كل مره احنا نمشيو لبلاصه فقره حكايه شط مع محمد بن حموده يقول لك البلاصه هذه تشبه جزيرة المالديف في تونس. هي تونس تبارك الله برشا بلدان في بلاد واحدة تو نكتشفوها. بعد شوية نمشيو نعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين مع مالك وكريمة في لمة سيف.

0: كملي معكم في لمة سيف، وكما العادة نمشي توا فقرة حكاية شط مع محمد بن حمودة.
1: حكاية شط.
0: كل مرة نمشيو لبلاصة من بلايص تونس. قبليك أنا كريمة قلت تونس تلم برشا بلدان
2: بالضبط.
0: تحب على سويسرا في الشتاء تلقى، تحب على الصحراء وحتى مشيو صوروا أفلام كبيرة في الجنوب تلقى، تحب على أنواع البحورات الكل ما شاء الله تلقى. وهذا مش قاعدين احنا نقولوا فيه كلام هكاكا وإلا خاطر بلادنا ونشكروا فيها، ولكن بالحق
2: واقع،
0: وهذا واقع وموجود، وخاصة الناس اللي تمشي تتغرب ولا التوانسة اللي يعيشوا برا ويجي تونس يعرفوا حق المعرفة. محمد بن حمود حاضر معنا مباشرة في التليفون. مرحبا بك محمد.
3: أهلا وسهلا.
0: شو أحوالك؟
3: تحية ليك وتحية كريمة. قدوم مبارك. مرحبا بكم في لمة الصيف.
2: عجبتني قدوم مبارك أنا.
3: مو لازمين نفرح بيكم. أول حاجة
2: كهو تفرح بينا بجحن نفرحوا بيك، ما كل واحد على طريقته.
0: أنت
2: كي تفرح عادة إيش تعمل كي تفرح هكا؟
3: ديما نفرح انا ان شاء الله ديما.
0: الاسئله الفشائيه هذا ما
2: افرح بيا نفرح بيك محمد هكا من توا واضحين شعار المرحله. افرح بيا نفرح بيك.
3: ليكيب تكنيك نتاع الاذاعه الوطنيه وليكيب تكنيك نتاع اذاعه الشباب زاد نفرحوا بيهم ونفرحوا زاد بجمهورنا العزيز اللي يسمع فينا كل يوم من 6 ل 8 من الاثنين للخميس. كما قال مالك بلادنا صغيره اما كبيره. عندنا 2300 كيلومتر سواحل نجم نلقاو فيهم السواحل اللي نراهم في العديد من البلدان. وقت نقولوا مالديف تونس ولا نقولوا كما حكينا على شط ملولة ولا حكينا على شط بركوكش في تبرقة الجمعة اللي فاتت اللي هو من أجمل الشواطئ، ولا معناها يضاهي شواطئ يونانية ولا لبنانية، هو خير منهم. معناها احنا الرمال الصافي والماء الأزرق اللي شوفوه في الجنوب الشرقي اليوم، احنا جماعة فات كنا في أقصى الشمال الغربي اليوم في أقصى الجنوب الشرقي، وفي جرجيس أقدم بلدية بالمناسبة عملها 1889 أول من البلدية جرجيس تعملت شط حسي جربي. عليه تسمى حسي جربي لأن وقتها واحد جربي جاء حفر بير ودير كانوا يسميوه في الجنوب حاسي أو خلسي فيه ماء حلو، ولا تجمع للسكان، وكان التجمع ذاك متاع السكان هو قريب برشا للشط غير اللي حكيلكم عليه اللي هو
0: دونك خلنا نوضحوا الكلمة بالكدير
3: كيلومتر على تونس.
0: شو اسمه شط حسي جربي هك؟
3: حسي الجربي. حسي معناها بير بير بير بناها وحفر
2: جربي. البير قبل كان يقولوا له حسي. دونك بما انه جربي هو اللي عمل البير ولا كانه بير الجربي، دونك حسي الجربي. والماء كل ما يكون فما ماء الناس تلتف حول الماء وتولي
0: تجمعات.
3: اغلبيه التجمعات اللي كانت موجوده قبل يا اما حول الماء او حول منطقه ياكلوا منها كما يقولوا شط والا ميناء ولا اللي هو
2: ولا واحه
3: فوالا فلاحه معناها. شط حسي الجربي من اجمل الشواطئ الموجوده في جرجيس، بعيد على تونس العاصمه 550 كيلومتر، بعيد على جرجيس 10 كيلومتر في اطراف جرجيس، من الشواطئ الآمنة كريمة. نعرفش قدرتك في السباحة باهية ولا لا؟
2: طبعا لا.
3: ما لهذا الشط ننصحك بقوة معناها.
2: ينجم يغرقني
0: شوية. ما غارق.
2: ما يغرقنيش.
3: ما هوش غارق بكل باهي للأطفال ولل
2: وللي كيف حالاتي أنا.
3: وللي عمانهم صعيب شوية. حتى راهو اللي يعرف عمره ديما البحر نردوا بالنا منه.
2: طبعا.
3: حتى فما ساعات طيارات ما تجبد بطوات مش عباد.
2: بالفعل.
3: أما هذا الشواطئ الآمنة نحكي لك تمشي 5-6 كيلومتر وانت الماء معناها لباس جميل جدا نجم يعوموا فيه بطبيعة نردوا بين عليهم وليداتنا. اللي يميزوا زادة ثم برشا جزر هكا تلقاهم صغار. مازال شط فيرج بكر معناها
0: فما سهولة في سمحني محمد فما في اللاكسي بتاعو تعرف اني فما شطوط صعب شوية باش تخطر.
3: لا لا لا سهولة بتاع انك توصل له طرق كل الطرق تؤدي الى حسي الجربي معناها وسيارات رباعية دفع ولا سيارات عادية ولا تمشي كما تحب انت. اللي يميزوا الرمال البيضاء والبحر الهادئ هذوما حاجة تلوج عليهم كريمة بالجنة.
2: نتاع ديما كالسكينة هذيك هي.
3: صحيح.
2: السكينة.
3: وين تتلفت ترى زرقة السماء وزرقة البحر. لا فما لا معمار باش يفسد لك.
2: المنظر اللي قدامك الأفق شاسع يعني أمامك.
3: أفق شاسع.
2: تتأمل وتألف كتب وروايات وتتذكر الأحبة واللي خليني أنت نشعر معاك عادة شوية. يمشيوا له الناس اللي تبدأ نفسيتهم مرتاحة ولا اللي تعبة باش يرتاحوا ولا الزوز.
3: الزوز. الزوز. الزوز. ويمشي لهم مالك باش يمتع النظر نتاعو اذا يحب الرياضه فما الكواد وفما غيرها وفما السفن زاد هذيك نتاع القراصنه فما انك انت تعمل رياضه المشي في البحر مهمه جدا تعاون ياسر
2: صحيه هي الحكايه
3: صحيه الى درجه يعطيك الصحه مناسب للعائلات للاطفال الاستمتاع بالماء الاستمتاع بالبيئه والجميله بالرمال البيضاء الناعمه ايضا المكان للتأمل كما قلت كريمة الموجات الصغيرة الشواطئ فما أودية هكا تلقاها تنجم تمشي فيهم تعم فيهم جو الحوت البنين الفرشك اللي يخرجوه الصيادة زادة مازلنا باش نحكيو على شطوط جرجيس وعلى الحوت البنين الهدوء اللي هو أكثر حاجة تجذب الزوار اللي يمشيوا للحس الجرب يقول لك نحب الكالم هنا يتمتع لنا بالمياه الزرقاء اللي تتبدل ساديبونتي والشمس وانتي معناها كل شوية يتبدل التابلو كما فما بانوراميك معناها القاعدة
2: المشهد
3: على الشط والمشهد يخليك بعيد عليك الزحام بعيد على الضجيج
2: ايوه ما فيش برشا زحمه هما انت قلت لي فيرج قبيله زمني نفهمها اسكو مكتشف والناس الكل غادي ولا مازال لم يقع اكتشاف ايوه
3: على 10 كيلومتر الساحل ايش بدعوم كيما
0: معناها كبير معناتها
3: معناها تمشي قد ما تحب تقعد وين البلاصه اللي تحب عليها انت
2: المرافق موجودة إذا عطشت جعت ولا
3: تجيب ديما تهز معك أغلبية الشواطئ نتاع الجنوب حتى الشمال الغربي قلنا احنا حكينا على بركوكش وغيرها ماذا ديك تهز معك وإلا تشري من غاديك فما حوينت في حسي جربي أنا هي منطقة بلاد تاخو وما يلزمك وماذا بينا كما قلنا في الحصص السابقة نفع المنطقة هذيك ولا ما نهزوش معنا ماكلة من تونس ولا حاولوا باش اصرف البلدية هذيك ولا المعتمدية هذيك ولا الشط هذيك باش لانه الناس هذوك باش يسترزقوا اللي حاليا حانوت يوليوا هما بيدهم يزيدوا يطوروا من امكانياتهم هذا كان ما تخليش
2: اي مع على شرط زيد يحطوا ربي في بالهم في الاسعار زيد وتكون فما نظافه وفما مراقبه
3: اي اكيد لا ما نحكيوش ماناش نحكي مطاعم نحكي عطريات
2: اوكي ماشي مطاعم اي فوالا العطريه
3: نحكي لك انت عطريه موجوده غادي تقريبا تشجعوا باش هو يزيد ياخذ سلعه وتولي كل ما يمشي واحد غادي يقضي
0: راهو في الحقيقه ابعد انت شويه على المدن الكبرى ديما تكون الاسعار حتى كان يزيدوا معناتها ماهيش اسعار مشطه بصراحه قاعدين نشوفوهم ويعطيك الصحه انت محمد كي قلت انه نشريو من عندهم عطريه حتى اللي يبيع في خبز الطابونه تلقاهم قاعدين مثالش نشجعوهم
2: اللي باهي الزاويه نتاعو خاطر فما الحركه الاقتصاديه تدور وهذيك هي المهم زاده
0: الموسم نتاعهم
3: يقول لك فما عباد يجيو هي برا خنطيه بالطابونه توكي هي ما شري منها حتى ماكش باش تلقى غدوه كي باش تمشي يولي فما البيوع يولي وهم بيدهم يولي فما شكون يستنبط حاجات اخرى كسكروتات المهم المكان هذا يحس جربي شط هادئ مياه صافيه رمال بيضاء الى درجه طبيعه بسيطه كريمه ماهيش معقده مكان يشبه للحلم بالحق معناه يشبه
2: شرهتنا في اول زياره الجرجيس في الصيف ماشي الحسي جربي
3: امشي الحس الجربي وما تندمش خاطر من اجمل المناطق اللي تنجم كما قلت انت تكتب حكايات يكفي انك تعمل فيد ديجا هذاك
0: ترجع بشارج اخر
2: بالفعل
3: ترجع وهو من اجمل الشواطئ التونسيه اللي نفتخر بها في بلادنا واللي تضاهي شواطئ المالديف وكان ما تفوتهمش معناها في بعض الاماكن
0: يعطيك الصحة
3: ديما نحافظوا عليهم ونحافظوا على النظافة زادة هذه ديما نقولوها احنا في كل
0: مهم برشا
3: حصة خاطر خلي كان الأثر تاع ساقيك على الشط
2: كهو
0: يعطيك الصحة شكرا ليك محمد بن حمودة حكاية شط اليوم كما قال كانت في جرجيس في حسي جربي كريمة. فما عقلية جديدة بالسنوات الأخيرة، احنا كنقولوا 550 كيلومتر قبل ممكن كنا نحسوها برشا نبخلوا زي ما ترتيبات زي ما برشا تخطيط. اليوم تبدلت العقلية هذه، اللي عنده كيفاش انه نجم يوصل، خاصة اللي عندهم سيارات نحكيه ولا يستسهلها، يقول لك نمشي ندور لجون يمشي ويعملوا دي كومبينج يبعد
2: حتى على ثلاثة على مراحل كما هكا كما قلت انت. ما زاد فما حاجة مهمة هوني اللي لابد من لفت النظر لها، انه زاد النقل العمومي يلزم يكون موجود. ما عادش نخمم انا 550 كيلومتر ونهز فليشتي نمشي الباب عليوه ولا الباب سعدون ونلقى روحي بطريقه ما موجوده غاديكا. معناتها اوكي باش تقولي فما النقل بين المدن وفما الكيران وكل، لكن تكون بطرق اخرى ممكن اسهل وبصفه متواتره. معناتها النقل ما عادش يولي حاجز باش نوصل لاي نقطه من تراب الجمهوريه.
0: لكن مازال للاسف
2: مازال طبعا، خاطر انا مثلا ماذا بيا نهز روحي نمشي للفايجة نمشي للرمال في بنزرت أنا ونحب النقل العمومي. لا لا ونحب
0: وحدك تنجم ربما أي، لكن مع عائلة تحسبها
2: أي. أما بالنقل العمومي إلى أي مدى النقل العمومي توا ينجم يوفر لي ويحقق لي الحلم متاعي كرب عائلة تونسية ولا كمسؤول على عائلة باش نهز روحي أنا وعائلتي ونمشي اسكو بوسيبل ولا مش بوسيبل؟
0: صعيبة الحقيقة.
2: نحكي على كل نقطة راه مش معناتها فما بقايا مازال ما وصلهمش توا اللي هما زادة أماكن تستحق الزيارة. ومهم جدا أنه الأطفال واليافعين من بعد يعرفوا بلادهم على بكري وبالطرق هذية. العائلة تتنقل بكلها وتمشي وتزور تحكي على التوارخ متاع البلاد هذيك وتعرف ابنائنا. راهو فما توا شبيبه راهو للتريز وكاتورزون حد وحد الحومه راهو ولايه بالزهر، اذا امه من ولايه وبوه من ولايه باش يعرفهم هذوك سينو
0: ما يعرفش. بي اون توكا هاكا احنا فرصه هو ما يعرفش فرصه باش يعرف فرصه. علاش ليه كيما قلت انت واحد ينهار احنا الحمد لله ما تبحكم الخدمه نتاعنا نجمو نتنقلوا. علاش ليه انه في جرجيس نمشي والله انا ما نعرفش اول مره الحقيقه نسمع به البحر هذا بحر
2: حسي
0: الجربي. ان شاء الله واحد يجي الفرصه وانه يمشي للبحر هذا. بعد شويه زاده باش نكملوا مع التيم نتاع البحر اليوم. جاي تيم البحر مع الحبيب بن صالحه باش يعطينا كتاب. احنا انت قلت قبيلي كتتامل تسرح تنجم تقرا كتاب
2: طبعا
0: سيرش تقرا كتاب
2: يلزم تقرا كتاب مش ميسالش يلزم فما هما طرق للترغيب في المطالعه انا مع بون طريقه نجم تنفر هذه، لكن راهو الكتاب ما نعرفش كيفاش تترسخ الحكايه راهو مهم جدا حتى هكا على الفازه. قولوا
0: كريمه مش فما فكره الكتاب. مغلوطه انه التوانسه ما يقراوش كتب مش كاين ويقراو التوانسه كي يشوفوا مثلا البطوله الوطنيه للمطالعه سنوات يشوفوا الاف قاعدين من لي جون الاكثريه اللي قاعدين يجيو ويشاركوا ويقراو في كتب
2: يقراو اما العدد غير كافي. لا ما يقراوش الحقيقه معناها ما يقراوش التوانسه والعرب ما يقراوش حتى لو كان
0: بالضروره راه كتاب راه حتى معناتها

0: السؤال.
1: لا لا الطارق لموشي جبته آخر مرة وقريته الكتاب ودايره القبيلة بركة شفته قدامي.
0: قريته خاطر ضيفك ولا أنت حبيت تقرأ؟
1: لا هو أنا ساعة ضيفي كي باش يجي زمني نقرأ له كتابه.
0: أكيد.
1: وطارق لموشي قريت له كتبته الكل، كاتب تونسي ونحبه العالم متاعه باهي، معناتها فيه الغموض وفيه برشا سحر ويجذب زادة الصغار تحديدا. انا زادة عندي مشغل اخر او حاجه تشغلني المحتوى الموجه لليافعين في تونس.
0: أيه.
1: اللي هما المراهقين. شكون يحددوا المحتوى هذايا؟ وهل عندنا حاجه تونسيه في المحتوى الموجه لليافعين بالكمية المطلوبة؟ معناتها تنجم تلقى شكون يكتب، لكن شوية نحكي على الكتابة. أما
0: يمشيوا أكثر كتاب أخرين دول أخرى يعني
1: يقراوا،
0: مش مشكلة معناتها في الأخير.
1: لا ميقلقش هو، أما زادة أنا التونسي اللي فيك وينه وقتاش باش يتعمل التونسي. تونسي انت كتونسي الهواء والتونسي الهويه والتونسي اللي تحب انت في كل شيء وقتاش يتشكل، وشكون المسؤول على التشكيل؟ وهذا موضوع كبير برشا. نكسركمش كرايمكم جماعه الوطنيه يحكيوا برشا. نحن توا في البث المشترك، خلينا الاجواء تكون هكا.
0: نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى.
1: نعملوا تنفيسه طبعا مالك، الكلمه ليك.
0: باهي راجعين شويه اخر في لمة سيف.

0: ثم تسمعوا في لمة صيف بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. الموعد اليومي بداية تقريبا من 6 متاع العشية، إن شاء الله تكونوا لاباس الناس كل ثنية زينة. للي شادين الثنية نرافقوكم في العشوية هذه اللي قبل المغرب. قبيلك كريم حكينا على البحر، باش نواصلوا في التين.
1: باش نواصلوا ما أحلاش من البحر في الصيف.
0: قلنا قبيلك حكينا على الكتاب. قلت لي ضروري انت ان يكون فما كتاب معك.
1: ضروري ضروري حتى للزينه
0: ميساج في الترونسبور ان كومون ميساج.
1: اي بيان سور
0: حتى للزينه،
1: حتى للزينه، خاطر تبدا زينه وبعد مش تكمل زينه. ريتها تبدا زينه هكا حكايه، يعني عندنا كتاب وبحذنا كتاب وفي دينا كتاب، اما من بعد تشد زينه زينه شهر شهرين ثلاثه وهي هي باش تقرا من بعد. اون فوا قريت باش تتشد معناتها
0: كالطعم يعني.
1: بالضبط.
0: باهي نمشي فقره كتاب بحر.
2: كتاب بحر.
0: كتاب بحر مع الحبيب بن صالح. مرحبا بيك.
3: مرحبا، انا نسمع فيكم وبارك الله عليكم. الحق هو راهو التونسي ما يقراش، راهو ما على كل حال نفس الطاوله والكرسي ونسمع اشياء غريبه لكن لم نسمع القارئ. اليوم اليوم
1: اليوم
3: في الجمهوريه التونسيه ثم بلاد صغيره عندها عمل كبير اسمه صناعه القارئ، اللي نجح في الباك في الماستر في النوفيام في تونس في ألمانيا في فرنسا، فمن نداء يلتحق ضيبات لمتا يلقى بيفي تاع كتب، معناها 20 طاولة فوقهم الكتب، وإدارة العامة الكتاب والسيد مدير العام مشكور ولو كولتوريل مشكور، ويختار لغته ويختار الكتب ويكون الجائزة نتاعه. هذا حدث للاحتفال بالمجلس العمومية التونسي.
1: وقتاش هذا سي حبيب؟
3: اليوم اليوم تو
1: اليوم اليوم تو تو الآن الآن وليس
0: وين وين هذا؟
3: في لمتا. عندك حق كي تقول راني لازم نسمع القارة، راهو صناعة القارة هو عمل كبير يلزم الجامعة
1: الناس الكل
3: كل.
1: بالضبط. الموعد واليوم قلت وقتاش
3: الريبات لمتا توا
1: فمش
3: كون جانا من حمامات منصور جيجا، فمش كون جانا من تونس باش يحكي على الذكاء الذكي ولا الذكاء الغبي. يحكي على مستقبل الدماغ، لا ماجي دو لانتيليجونس لا ماجي دو سيرفو. الحقيقه فيه العلم فيه الفن وفيه مهرجان صغير صغير ان شاء الله يكبر يكبر بالفكر. الكتاب اللي اخترته لكم اليوم راهو غريب طريف ظريف. انا نعوم في البحر بين الغطسه والغطسه، تمد الكتاب من القفه. مش عملتها مش نحكي على حاجه. اسمه زيتين العشق سي حبيب الزنات. تعرفش يقول في الوانه قلت طليقا اعوم ببحري كما شاء شاطئ بري، وأصطاد أسماك شعري بشص الخيالي إذا ما جاء موجي وكسر جلمود صخري، وقال تعالى إلى عمق أوجي وأعمق وأخضر وأبيض وأسود وأزرق كألوان عمري لباقي الليالي وما لست أدري. ربي واحد مثلا عمل غطسة ويعمل غطسة أخرى في الكتاب هذا،
1: شفت
3: توقف مرتين
1: واسمه
3: ألوان.
1: أي حلو ياسر، وانت طريقة تقديمك ياسر مزيانة عادة حبيب. أنا ما نقولكش وانت ما يخفيكش، مش تشره اللي ما كانش عنده النية.
3: صدقني راني اللي نحكي لكم فيه عشت الصباح.
1: أي
3: نفكر الكتاب خاطر هو شعر، ما بتعرفوا نحتاط شوية من الشعر.
1: أي
3: يقولوا في الوقت هذا بجاه ربي باش نقولوا في الشعر. لا لا، هذوما ناس تراهن على تونس وتحب تونس وألوان تونس ومذاقات تونس. يقول يا راكبا موجتي احذر جموحي وهب زرقتي اخشى عليك الغرق. هو قالك يا ودي الموجة مع موجة مرد بالك تغرقش. يزيد يقول في صفحة اخرى الا ايها البحر جد لي بزورق كموجك ازرق كبؤسي كهمي كحلمي. على كل حال ان شاء الله ما يحرقش. اما حبيب الزناب راهو يخوف راهو يخوف
1: حبيب ليه، وهو زاد يجمع هو من المستير ويجمع بين عديد المهارات زاد بخليف.
3: يا ودي المستير تعرف شقال عليها المستيرة؟
1: قال
3: مستير يا زرقة في بياض يا موجة صعبة الارتياض، تراك سماء تعانق بحرا أم الأرض قد غمرتها الرياض.
1: أي
3: روعة.
0: هو اللي يجلب الانتباه سي الحبيب اللي هو الكاتب يعني الحبيب
1: زنيت
0: اللي يحكي برشا على الألوان
3: كله هو كيمياء الألوان.
0: كيمياء الألوان ودجا خذي عليها جائزة هذه الإبداع الأدبي من وزارة الثقافة. كيمياء الألوان هذا الديوان اللي أصدره. والحاجة اللي تلفت الانتباه اللي جمعية النقاد الشبان هم اللي اعطوه الجائزة كيمياء الألوان.
3: على خاطر هو يعمل هو حبيب الجنات راهو غريب طريف ظريف. مو احنا نقولوا قف للمعلم، هو يقف ويقول قف للمعلمة، لون التباشير أبيض وأبيض لون الميداعات الرصينة وألوان الكراسات وتشويش التلاميذ والتلميذات أبيض وأواني الطبخ والمقارونة وتحليق الفراشات وعطر الياسمينة وهات الزفرات وبيض ذكريات أختاه. آه يا أختاه أمضيت العمر كله واقفة زيتونة تمشي بين القسم والكوجينة. سمحني هذوما جماعة الطليعة راهو هذوما الجرمادي وحبيب الزناد وفضيلة الشابي والهمامي. تعرف الجرمادي كيفاش يقول الحب ما هو حب لا ينجو إلا إذا اخترق البحار، حب حطاب رؤوف بالخشب. وتعرفوا بقية القصيدة كيف تقول اللي راهو كي تحل كتاب يعطيك صحة بقليك تحكي على الكتاب الورقي تحل صفحة تنسى صفحة جنب النيلاج. وهذا هام راهو يزمن رجعه الحب هذاك، لأنه أنا نلقاه في الكتاب هذايا ما تلقاش في كتب أخرى. علاش؟ على خاطر فيه عرق الجبين، فيه الطموح، فيه التشاؤل وشكل التشاؤم ومشك التفاؤل. تعرف شو يقول هذيك مانويل شميت؟ يقولوا يا ناس اسمعوني مليح، كانكم على اليسار شيء ما هو باي، فما شيء ما عندي شيء، ما وصلت لشيء، ما لقيت شيء، ما نشوف شيء. كانك على اليمين فما شويه نور، فما شويه امل، فما شويه خدمه، فما شويه عرق. قالك اختار، كان يهودي تحب اليسار وتمشي للتعب وما عندك شيء، تختار اليمين تمشي شويه سعاده وتمشي شويه طموح وتبني. يقول لي لا قالوا صحيح، ما فماش يا ما فما شيء يا فما كل شيء.
1: الوسط به زيد سي حبيب، دار الوسط نتاعنا عليك بدار الوسط به. هو رائد شعراء الطليعة زيد كما حكيت انت عليهم على مجموعة من الأسماء. زيد مهم جدا وكان نعطيه كلمات مفاتيح للشباب نرمي لهم الكلمة ويبحثوا عليها. شعراء الطليعة
3: عنده قصيدة ضحك ياسر وقريتها في البحر. السي محمد بريقي مدير مدرسة والعامل الجريدي جاءوا من منظمة التربية والأسرة صباح اليوم وقرينا القصيدة هذه ويضحكوا. ما ضر لو قالت، ما ضر لو انقص علينا الماء لساعة أو ربع أو وبات يمشي على استحياء في عز صيف أو شتاء وقد ناء عنا النور وشحت السماء. ما ضر لو نشرب الهواء وأقصد الهواء وإن لم يكن لابد من ماء لسقي صيفة ضيعة ووردة وقمحة ونعجة عجوز ونخلة بجنتها زيتونة يعني أمل. يقول لك انقص علينا الماء فقطرة بقطرة تجوز وبعدما تحلية البحار. ويقول لك حتى كيقص الضوء في الليل إذ يحلو ويخلو الجو. ما ضر لو بشمعة تنير بيتنا، أنا قبل كنا نعيش بشمعة.
1: ليه والأزمات تأخذ بطريقة أخرى يعني أخف يعني تتعدى بضحكة راهي ذيك هي.
3: هذه إيقاع الموجة، هذه لغة الألوان وتشعيلة الحضور ولون الإحساس. تصبح اللغة كائن حي وطاقة صوتية تبحث عن متاهات العصر ومشاكل العصر.
1: يعطيك صحة يا حبيب،
3: تعيش يومها في يومها واليومها
1: بالضبط وتوثق لي مرحلة ما واللي حكاية عشناها معناتها. هذا هو. يعطيك صحة يا حبيب، نورتنا.
0: شكرا لك، شكرا لك.
1: المره الجايه نقبلك بالبسيسه من لمطه من غير بسيسه ليره.
3: شكرا بالقاسم الشابي.
1: اي شكرا لك.
0: تعرف اللي ريت في الشعر دي اللي يختص معش يعرف كيفاش يخرج. انا على غالب عندنا وقت
1: يلزمنا
0: نسيبه.
1: حبيب بن صالحه كان معنا في كتاب بحر كتاب.
0: احنا ناقصين شويه في الماركتينغ ديما للاسف. البحورات نتاعنا نلقاو بحورات اخرين نحكيو عليهم برشا في الماكله في الكتب.
1: من المسؤول؟
0: من المسؤول؟
1: من هذا المنبر نطرح السؤال. ان شاء الله نهار نلقاو اجابه. كعبه فريكاسي ما نجحناش باش نعملوا لها اشهار.
0: والله
1: تحكي على البحر مالك هكا تو؟ اي عاده متبربشونيش انا تو.

بدينا تمشي هات دق دق اللي سلمي شفتها قلبي المسؤول.

0: عاملك شنو رايك؟
1: حلوة الأغنية، كلمات حلوين برشا.
0: دوليشة هي بيدها
1: اسم العرض.
0: اسم العرض هي دوليشة. خلينا نحطوا الحكاية في إطارها. دوليشة كنا نسمعوا فيه اسم غنية البثينة النابولي اللي هي اختارته اسم عرض الليلة في الحمامات، والعرض عنده مدة مكتمل العدد، يعني التذاكر نفذت وبرشا مازالوا لتوا يسألوا على إمكانية حضور العرض وين نلقاو
1: تذاكر. عندها جمهور.
0: عندها جمهور ونجحت في أنه تخلي عندها جمهور، وجمهورها قاعد يكبر من سنة إلى سنة. المميز في اللي كنا نسمعه فيه توا تحس روحك تحوس بالحق، يعني في ذكرياتك في زقاق في الحومة، وهذا المشروع تقريبا الأساس متاعه العرض متاع الليلة فيه جديد والقديم متاع بثينة، كلمات سيرين شكيلي وألحان قيس مليتي، فما برشة قصص حب وفما حنين وفما أغاني قديمة وجديدة وفما كذلك تجديد باش نحسوه اليوم في مستوى الموسيقى. هذه هي الفنانة الصاعدة بثينة النابولي الحائزة على جائزة الجمهور في مهرجان الأغنية سنة 2025، باش تكون حاضرة اليوم في عرض خاص بها في الحمامات. انت لقى من العاشرة الليلة
1: سولد اوت ولا محالة؟ العاشرة متاع الليل.
0: انت كصحفي تنجم راهو.
1: اي اكيد اكيد. أي. الحمد لله. باهي، من مهرجان الحمامات نمشي طول فقرة سبور ديكالي.
2: ديكالي.
1: باهي كريم، ما تعرفش في ال
0: ما نعرفش
1: ما تعرفش نتصورك تعرف راه
0: لا وراسك لي حاجه في السبور. كيما واحد في الفن يقول لك عبد الحليم لطرش مثلا، ماشي في باله عبد الحليم هو لقب لطرش.
1: انا هكاك ما سبور 100%
0: سبور. باهي
1: قداش ينجموا يجيبوا لي فيديو اللي يشوفوهم في شبكه التواصل الاجتماعي في اليوتيوب، قداش ينجموا يجيبوا فلوس خاصه كي نحكيوا على نوجو
0: فلوس.
1: اي مثلا ما عرفش انا فيديو تعمل
0: 100,000
1: فيو قداش نجم تجيب في
0: لا خلينا مليون فيو. قداش عليه بالدولار؟
1: قداش بالدولار؟
0: مليون مشاهده. 5 ملايين زعما توينسا
1: تقريبا صحيح. اجابه صحيح. ما بين 3,000 و 12,000 دولار. اذا نحكيو على نجوم كره القدم وبرشا من الناس إذا يلاحظوا قاعدين يشوفوا حاجات ديكالي على كرة القدم، نلقاو مثلا نجوم كيما ميسي، رونالدو، لامين يامال، جدل مفتعل ويوصل حتى إلى حكاية شخصية
0: يعملوا بالعاني باش يجيبوا المشاهدات،
1: يجيبوا برشا مشاهدات.
0: وهذاك الكل
1: نجوم هذوكم كلهم فلوس. إذا نحكيوا على 10 مليون تقريب مشاهدة في الشهر، نحكيه على من 30,000 إلى 120,000 دولار.
0: أي ما هو هما
1: مع البوبليسيتي بيان سور،
0: مع البوب خاطر هو أي خاطر يظهر لي المشاهدات هي اللي تجيب له البوب، يعني هو
1: بالضبط.
0: الأكثر عينه على البوب مش على الجو متاعه، وذاك هو يعمل فيه باش يجيب البوب أكثر.
1: بالضبط بالضبط.
0: 30,000 دولار حتى شيء.
1: أون توكا هي حاجة تجلب الانتباه كريمة، اللي قاعدين نشوفوا في لي شورتس في الريلز في اللي فيديو ماهوش حديث كرة قدم. ونقول علاش هكمية كمية يعني لي فيديو هذم على اللاعبين هذم بالذات، شفنا زاد خاصة في كأس العالم، ولكن فما فلوس كبيرة وراها. برشا وراء لي فيديو هذم توافق اللي تقول اللي انت كرة قدم أفيون الشعوب.
0: برشا حاجات أفيون الشعوب ولات
1: منها كرة قدم،
0: منها كرة القدم ولازالت تتصدر، مازالت ما فما حد شيء زعزعها إلى حد الآن، معناتها بخلاف السوشيال ميديا زاد
1: اللي
0: نجم هي صناعة حتى السوشيال ميديا ولات صناعة معناتها مش تفدليك
1: أنه
0: أنه فما حاجة تخليك ديما شادد الشاشة، كيما فما مشروب غازي بعينه دور السند والهند وديما تحب تشربه هو بيدو. دونك فما حاجة، دونك هوني عبارة كأنك
1: إدمان
0: يعني فما ناس وصلت للإدمان بعلاقة بالشاشة والحب متاع الكورة زادة، فما برشا ناس
1: تخمى
0: بطريقة
1: تخمى الكورة وليت هذي تطرح حتى في فترة كأس العالم زادوا عدد المنتخبات في النسخة هذه على طول العام تقريبا. قبل نذكروا ناس اللي مغرومة بالكرة تبدأ تستنى في الماتشوات من الويكاند للويكاند، اليوم تلقى ماتش كل تقريبا كل نهار فما ماتش، حتى في الزيفيرمون الكبار.
0: قبل نلاحظ انه برشا مغرومين بالكوره وقليل في وسط المغرومين تلقى حد مش مغروم. توا ولينا نشوفوا في برشا مغرومين وبرشا مش مغرومين زاده. عدد اللي مش مغرومين بالكوره زاده قاعد يتزاد، يقول كنا ما نفهمش وما نحبش وما حشيش باش نتبع. وبالحق يعني برشا، وقبل كان ممكن البنات ما يفهموش برشا في الكوره، وليو برشا هما زاده يفهموا. في نفس الوقت وليو برشا اولاد ما يتبعوش الكوره.
1: كان علاش نرجع لك مره اخرى على الفيديو هذيك، قوه انه حتى ماكش مغروم بالكوره
0: باش تتبع
1: واللي باش تبع ستار هذا.
0: اي باش تبع الحكايه
1: بقطع نظر يلعب كوره
0: تبع، وهو تبع مرته لبست مرته وش عملت دونك. حتى اللي مش مهتم بالكوره باش يولي مهتم بزوجة النجم شنية تلبس وشنية تعمل. ومثلا
1: في الاخر في الاخر وين الدور شنو باش تلقى؟ باش تلقى حكايه فلوس. كما قلنا نحكيوا على 120 ألف دولار.
0: اي فما خطط راهو كبيره بشكل هما توا قاعدين يعملوا. راهو عباره يشري في الانتباه نتاعك، ريتك الانتباه هذيك كثلاثة سكوندات، هذيك اللي باش تقعد انت ثلاثة سكوندات هذيك يخدم لك خدمة كاملة عليها راه باش يشدك. فما حاجات تافهة على الاخر، واحد قاعد قدام ميكرو ياكل يقرمش اكل قرمشة هذيك ومع الاضاءة ومع الواحد انت سيئة قاعد تخزر تسمع في حسة قرميشة جاك النوم وانت تتفرج. اي معناتها مش تفدليك، اما احنا وين من هذا الكل؟
1: فايقين
0: فايقين والا مش فايقين.
1: هذا هو اللي نحكيو عليه من قبليك لو ماركتينغ. برشا حاجات قاعده تتعدى، كي اسكو احنا فايقين مش فايقين؟ ان توكا سؤال كبير برشا، ما نجموش نعطيو اجابه قطعيه لانه تحتاج الى دراسات، تحتاج الى بالحق معناتها دراسه
0: بحث
1: كبيره
0: معمق.
1: بحث كبير، لانه هذا اليوم il fait partie من
0: اليومي
1: من حياتنا اليوميه. نكذبوا على بعضنا كان نقولوا معناتها ما نشدوش ليكرون. اليوم يلزمنا نخموا اكثر في اليات كيفاش انه نحسنوا اولادنا.
0: اي والخوارزميات زاده انت فما قوى عظمى نجحت في انها تتحكم، ونجحت في انه حاجات بعينها ما تدخلش عندها، يعني عملت العالم نتاعها هي كل شيء اما نتاعها تتحكم فيه. معناتها انت تيك توك في بلد معين ماهوش هو بيدو تيك توك في بلد
1: صحيح.
0: اخر
1: وتو
0: الاتحاد الاوروبي قاعد زاده يعمل في برشا حكايات باش يفرض او يجبر المتحكمين زاده في الخوارزميات باش يرفضوا حاجات ويقبلوا حاجات. مش على ما يلزم تكون قوي باش تنجم انت تفرض الشيء هذا.
1: صحيح لازمك تكون قوي وان شاء الله احنا على الاقل في لا خاطر احنا للاسف قاعدين نتبعوا نشوفوا البرلمان الاوروبي ياخذ في قرارات، بعض الدول ايضا تاخذ في قرارات اللي تمنع نقول لك لي ريزو سوسيو على اقل من 16 سنه كما شفنا في استراليا.
0: احنا عندنا القانون اما ما فماش تنفيذ.
1: تنفيذ ما
0: واذا باش تعمل على وعي الاولياء للاسف الوعي زاد ناقص. خاطر وقت اللي انا جي حتى كان ما فماش قانون نطلع نقول لك انا اعول على وعيكم. اي الوعي هو بيدو مش متشكل، دونك باش نعملوا احنا هون؟
1: والله انا نشوف انه الوعي موجود، ولكن الوعي موجود من غير تنفيذ. معناتها الفكره
0: بعلاقة
1: موجوده
0: بعلاقه بخطوره الشاشه راهو الاولياء
1: يعرف
0: اي ويخليوا صغارهم في ساعات تلقاه بحذاه في القهوه والدخان حوله.
1: صحيح
0: لا يزي دخان لا يزي هو مطفيه ومش لاهي بيه وعطيه
1: الكرون
0: يسكرولي وكهو معناتها
1: باهي. اون توكا هذا موضوع تاع سبور ديكالي. كل مره احنا نحاولوا نختاروا مواضيع بعيده شويه على معناتها سبور في حد ذاته. شفتوا الفلوس اللي وراء لي فيديو هذوما تاع لي ستار تاع كره القدم.

0: مستمعينا مستمعاتنا، يتواصل بثنا على موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية التونسية. يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل بث برامجنا من الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة شباب في لمة صيف.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: تواصل محاولات السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من ولاية بجة وتوقعات بتسجيل ارتفاع في درجات الحرارة يوم غد. بداية من اليوم انطلاق قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية القادمة للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات. باحثتان من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على شهادة الماجستير في البحوث الطبية من جامعة هارفارد. وفي النشر التفاصيل، والليلة انطلاق فعاليات الدورة 8 من الأيام الثقافية يغرطى بقلعة سنان من ولاية الكاف. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. تواصل وحدة الحماية المدنية والغابات بمشاركة مواطنين التدخل للسيطرة على حريق اندلع منذ صباح اليوم بجبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة من ولاية بجة، حيث ساهمت شدة الرياح في اتساع رقعة النيران التي أتت على مساحة شاسعة من الأشجار. ناجي الخلولي.
3: تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات تتدخل بواسطة معدات الإطفاء محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع منذ صباح اليوم بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية بجة. هذا هو يشارك في إخماد الحريق العديد من مواطني الجهة عن طريق جلب المياه والتمركز بجانب التجمعات السكنية، خاصة دوار الشعبنية والبيدية من عمادة غيالة. وهذا وساهم هبوب الرياح القوي في انتشار النيران، ولم تتمكن وحدات الحماية المدنية والغابات من الولوج إلى الحريق بسبب بعورة الجبل، صارت التمركز بجانب التجمعات السكنية لحماية الأرواح البشرية وممتلكاتهم الخاصة، فيما أتى الحريق على مساحات شاسعة من الغابة الشعراء وأشجار الصنوبر الحلبي.
2: هذا وتوقع المعهد الوطني لرصد الجوي تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة يوم غد لتكون بين 42 و45 درجة بعدد من جهات البلاد، وتصل إلى 47 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي، وفق المهندس أول بالمعهد سعيدة بن صالح.
4: حرارة اليوم كانت في ارتفاع نسبي تراوح القصوى بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. اليوم سجلنا 41 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة. غدوا نتوقع ترتفع شوية الحرارة، تكون بين 37 و42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و45 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. غدوا نتوقع درجة حرارة قصوى 42 درجة في تونس العاصمة. غدوا ثم إمكانية زادة لتكون خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وبالنسبة للبحر، غدوة يتواصل قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية. نهار الأربعاء بتبدا تنخفض درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال الوسط، ونهار الخميس الانخفاض هذا يهم كل المناطق نتاعنا.
2: في شأن التربوي، تعلم وزارة التربية كافة المترشحين لمناظرة المتعلقة بانتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء تونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2026-27، أنه سيتم الإعلان عن الترتيب الوطني عبر شبكة تربوية إدونات نقطتين حال صدور هذا البلاغ. من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم إلى غاية 30 سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية القادمة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على الفيسبوك. في تتويج علمي جديد للكفاءات التونسية على الصعيد الدولي، تحصلت الأستاذتان الباحثتان سمارة بدروشي من كلية الطب تونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شارل نيكول ووالفا مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس على شهادة الماجستير بامتياز من كلية الطب جامعة هارفارد. رئيس جامعة تونس المنار معاذ شفرة تحدث بأكثر تفاصيل لأخبار الشباب عن هذا الإنجاز العلمي الذي يعزز وإشعاع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي.
5: باحثتان من جامعة ألفا مسعود بالتحديد من معهد باستور بتونس، وسمارة بدروشي من كلية الطب بتونس، باحثة وكذلك طبيبة مختصة في مستشفى شارل نيكول، تنهيان مرحلة الماجستير بتفوق من أول جامعة في العالم جامعة هارفارد بكلية الطب. والأستاذة سمارة بدروشي تحصلت على الميدالية الذهبية لتخرجها بالمرتبة الأولى على الدفعة 2026 بكلية الطب بجامعة هارفارد. هذا يشرف الجامعة يشرطوا ونحن ما ينجم يزيد كان إشعاع لبلادنا قبل كل شيء. الزوز ذوما اللي تحصلوا على منحة حازم بن قاسم، المنحة دي منحة دولية مش أدي جي تحصل عليها، يعني شديدة التنافس تحصلوا على المنحة وشرفوا التوانسة، شرفوا المرأة التونسية. وهذا يعني النداء لكل الطلبة في تونس بصفة عامة، أراكم نحن نقولوا يس وي كان، أراهم ذوما دي سكسس ستوري، أراهم ذوما قرأوا في المؤسسة العمومية، قرأوا في كلية الطب بتونس، ثم تنجموا تعملوا حتى خير منهم. الحمد لله تألقنا بالعلم، تونس راهي تاريخيا دولة العلم.
2: مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، شعار المخيم الصيفي الثاني الذي ينتظم من 11 إلى 14 من أوت الجاري بقرية لغات برجيش من ولاية المهدية، ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرة التربوية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وقرية اللغات. أنيس العموري كاتب عام الجمعية التونسية للمبادرة التربوية يضيف:
6: في المخيم هذايا سنشتغل مع المربين، لأنه المخيم هذايا موجه للمربين اللي يتعرفوا على طرق توظيف الذكاء الصناعي في التعلم، وباش يكونوا عندنا ضيوف مركز الوطني المعلوماتية، وباش يقدموا للسادة الضيوف إمكانية الإبحار، الإبحار الآمن، وهذايا اللي باش يوصلوها كذلك لتلامذة الأعزاء، يعني باش نتعرفوا على كيفية حماية معطياتنا الشخصية والإبحار الآمن للتلامذات الصغيرات وكذلك للمعلمين. تو رسك ثم 40 مربي سجل من بنزرت، سيدي بوزيد، قفصة، تونس العاصمة، صفاقس، جربة، ثم إقبال كبير ياسر، ولكن احنا عنا طاقة استيعاب، لذلك معناتها اقتصر العدد هذه 40.
2: أعلنت لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة الحالية التي ستقام من 12 إلى 19 من سبتمبر 2026. وأوضحت اللجنة أن قبول الترشحات يتواصل إلى غاية 15 من سبتمبر، وأن تسجيل الأفلام يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية inscription.gcc.tn. تنطلق بداية من الليلة بقلعة سنان ملاية الكاف فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغرتا لتتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. مديرة دار الثقافة قلعة سنان عبلة الشافي:
7: يكون الافتتاح بالعرض المسرحي الفكاهي للممثل وليد الزين بعنوان سيو بروبر. غدوة إن شاء الله عنا عرض غنائي تراثي كافي للفنان حسان تيس، ونهار 5 أوت إن شاء الله باش تكون عرض مسرحي بعنوان غابة الحكايات، ونهار الخميس 6 أوت إن شاء الله باش يكون عرض مسرحي بعنوان هديان، ويكون الاختتام بعرض غنائي صوفي بعنوان اللمة. جبت التظاهرة هذه الأيام الثقافية هي تعوض المهرجانات اللي هي قلعة سنان، ما فيها جمعية باش تخدم المهرجان، اتجأنا أن نعملنا الأيام الثقافية هذية، وأثناء كنت باش تعرف إن شاء الله بالتراث الجهوي، تراث الكيف. الدعوة مفتوحة لأهالينا في قلعة سنان والمعتمديات المجاورة، وكل العروض هذه باش تكون بالمسرح الهواء الطلق.
2: وفي زغوان تتواصل بالمركب الشبابي بلجيا فعالية المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف أنحاء الجمهورية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباس.
8: البرنامج الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية مصادق عليه حتى من الاجتماع في القمة العربية للشباب، التام هذية تم اختياره لسنة 2026 وتم تنفيذه في ولاية زغوان اللي هو المصيف الوطني للاستغوار والرياضات.

0: في التوحد. والليلة انطلاق فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغرت بقلعة سنان من ولاية الكاف. نهاية هذا المعدل الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعي مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع التونسي،
2: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.

شيرين نكون خلطنا لنهاية لامة صيف في نسخة أوت اللي نلقاها من الاثنين للخميس من الستة للثمانية متاع الليل كما قلنا في بث مشترك بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. انفصال مؤقت إن شاء الله نرجو كما قلنا غدوة في بث مشترك في لامة الصيف. شكرا لكم تبعتونا على لي فريكونس متاعنا كسوا في إذاعة الشباب وإلا الإذاعة الوطنية. محمد عنطول يعطيك الصحة في الإخراج التقني وليد الريفي وألفا نصيب في الديجيتال. نقول لكم تصبح على خير الناس الكل بسلامة وبقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب والإذاعة الوطنية.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: توب سبور،
7: ثمانية على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في آخر موعد رياضة على موجتنا توب سبور. فنسيب في الديجيتال ومحمد عنطول في الهندسة التقنية. البداية باش تكون بآخر أخبار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد ما أعلن رسميا وعملت القرعة الخاصة بالدور التمهيدي الأول لربط الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي، باش تجرى يوم 6 أوت بمقر الكاف بالقاهرة، نص نهار بتوقيت تونس سحب قرعة كأس الكاف، وماضي ساعة بتوقيت تونس سحب قرعة ربط أبطال الإفريقية. نذكر أنه 4 فرق مشاركة في الزوز مسابقات الإفريقية، هذم الترجي الإفريقي في ربط الأبطال الإفريقية، ونادي صفاقسي وترجي جرجيس في كأس الاتحاد الإفريقي. الفائز باللقب في ربط الأبطال الإفريقي تحصل على 6 مليون دولار أمريكي، والفائز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي بشي تحصل على 4 مليون دولار أمريكي. والفرق اللي بتنسحب منذ الأدوار التمهيدية باش تحصل على 100 ألف دولار. وكأصدرت كذلك مواعيد كل المسابقات، يوم 4 و6 سبتمبر ذهاب الدور التمهيدي الأول، 11 ل 13 سبتمبر مباراة الإياب، من 16 ل 18 أكتوبر ذهاب الدور الثاني، 23 ل 25 أكتوبر مباراة إياب الدور الثاني. دور المجموعات ينطلق يوم 27 نوفمبر 2026، وجولة الأخيرة باش تكون بين 22 ل 25 جانفي 2027. الدور ربع النهائي باش يكون في شهر فيفري، والإياب 5 و7 مارس. الدور النصف النهائي الذهاب 9 و10 و11 أفريل، والإياب 16 و17 و18 أفريل، والدور النهائي الذهاب يوم 9 ماي، والإياب باش يكون يوم 31 ماي. منتخب أقل من 21 سنة لكرة القدم في إطار تحضيرات الألعاب المتوسطية إيطاليا 2026، آخر شهر أوت برمج أنيس بوجلمان 3 مباريات ودية، نهار 4-5 أوت ضد مستقبل المرسى، 5 متاع العشية كذلك، نهار الجمعة 7 أوت ضد جي أس أو، لحد 9 أوت ضد تقدم صغير تدير. كل مباريات تلعب في فرعي رادس، ويعقد المدرب نهار 4-5 أوت لحد 11 متاع الصباح بمقر الجامعة ندوة صحفية للحديث عن تحضيرات المنتخب الوطني المشاركة في الألعاب المتوسطية. برنامج المباريات الودية، البارحة تلعبوا 3 مباريات، الفريق يفاز على سيابي ثيمبليش واتحاد مونستيري أمام أمل بوعوين 5-0، والاتحاد لهيئة التسيرية بشتاق نتوى صحفية يوم السبت، ونجم الساحلي الترجي الجرجيسي 2-0. اليوم مباراة أكبو والأولمبي البيجي، غدوة 3 اتحاد العاصمة أمل الحمام سوسة وليد الهذلي، 6 متاع العشية المباراة هذه، والترجي الرياضي التونسي الحزم السعودي، 5 متاع العشية بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. نهار الخميس 6 أوت 5 متاع العشية ترجي سان بيدرو أحمد بن كيليني، نهار الجمعة 7 أوت 5 نادي الإفريقي تقدم سقيت الدير نزار الرياحي، والاتحاد المونستيري اتحاد العاصمة الجزائري صدق السالمي، 5.5 متاع العشية. في كرة السلة منتخب الوطن التونسي للأكابر اليوم أنهى التربص متاعه التحضيري للنبذة الرابعة من تصفية كأس العالم قطر 2027 اللي باش تجرى في تونس تحديدا بقاعة رادس من 27 أوت لغاية 30 أوت. شنو صار في التربص؟ الأسماء الجديدة اللي واجه لهم الدعوة الإطار الفني عادل تلتلي وزهير العياشي اللي موجود معانا على المباشر على موجات إذاعة شباب. زهير أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك وفاء ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة شباب.
7: أنت لقت على ترابس أكيد النفذة الرابعة نفذة مهمة جدا هي القبل الأخيرة المؤال بشكون نهائية معناتها ونمشي مباشرة للمونديال هكا ولا؟
5: صحيح النفذة هذه اللي في 27 أوت باش تكون عنا لهنا في تونس وتقعد النفذة الأخيرة بعد في شهر فيفري إن شاء الله هي اللي باش يتحسم فيها يعني شكون باش يترشح لكأس العالم.
7: وأكيد في نفذة الحقيقة ماهيش سهلة نقولوا احنا وماهيش صعيبة فيو اللي قاعدين نغيروا برشا في الفرق متاعنا. النفذة هذه اللي باش نواجهوا فيها منتخب الرأس الأخضر منتخب الكاميروني ومنتخب جنوب السودان.
5: صحيح وإحنا في النفذة الأولى والثانية كنا تواجهنا مع المنتخب النيجيري والغيني والرواندي الحقيقة كان المستوى طيب فنيا اللاعبين الكل حتى الأجواء في وسط المنتخب رجعت كما قبل وأحسن يعني هذيك الحاجات اللي عاونتنا برشا باش نتحصلوا على النتائج هذية. كانوا عنا 4 انتصارات ويتسميه حاجة باهية يعني معدل طيب اللي تنجم تبني عليه للترشح كأس العالم. والمباريات الجاية فيها منتخبات اليوم تعتبر يعني منتخبات جيدة كما منتخب الكاميروني والمنتخب جنوب السودان اللي هما عاملين نتائج طيبة. بتبيع الكابفير يقدم فريق جيد احنا لعبنا معاه في الصيف الماضي في الأفرو باسكيت وكانت هزيمة كبيرة معاه لكن توا ماهوش في حالة جيدة للمنتخب الإيفواري ممكن يعاود يرجع لاعبين متاعه ويسترجع في النفذة هذه اللاعبين وتكون مباراة صعبة. فالنفذة هذه واللي بعدها مع نفس المنتخبات باش تكون يعني حاسمة لنا والمنتخبات الأخرى لترشح كأس العالم مش تكون سهلة الحقيقة. احنا نحاول أن نجهز الفريق متاعنا فنيا قاعدين أصلا نخدم من توا مع المنتخبات هذه من الناحية الفنية إن شاء الله ربي وفقنا. فما المعسكر اللي كنا فيه توا في تونس في رادس دام 7 أيام فيه بعض الوجوه الجديدة عوضنا شوية بها اللاعبين اللي ماخدين ترخيص وإن شاء الله المعسكر الجاي الاستاج الجاي يكون الفريق كامل كما ياسين التومي كان عنده دي تيست مع أندية في فرنسا.
7: شكون كان حاضر هو كان اللاعبين اللي كانوا موجودين اللي موجودين على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة السلة بتبيعة وانت تعطينا اللاعبين اللي كانوا حاضرين في التربص هذا لمدة أسبوع نقا وجوهر الجوادي زياد الشنوفي فارس العشي فراس الأحياني وسام المرناوي مختار غيازة ياسين التومي وصف المثناني بشير بن يحيى أحمد العدامي يوسف الضيف محمد منفذ محمد صنديد وبلال الجزيري بالحسن الشيحي وزوز لاعبين جدد معناتها اللي دخلوا للقائمة
5: ايفانتروا اللي هما مالك الكسراوي
7: وفارس بوغانمي محمد صديد انا ما نعرفش علاش ديما حسبته مع الاكابر معناها من ليست الارجي من الاسامي اكثر انها تكون موجوده غير فارس البوغانمي ومالك الكسراوي اللي اول مره يكونوا معناتها مع المنتخب الاول.
5: ايفانتروا عندنا منتخب يلعب اليوم اتروا كونتروا في الناشونال ليج في مستير تسهيل اللاعبين اللي هما عزيز المغرب وأمن الله واللي هم في العادة يكونوا موجودين في المنتخب الأول فخيرنا يكونوا في تروا كونتروا باش يرفعوا راية تونس يحاولوا يترشحوا لكأس العالم
7: وخذيت وتسلفتوا انتم البوغانمي والكسراوي
5: كملنا من الإيفانتروا اللي هي ليست الأرجي اللي خدمنا عليها في الاستاج قبل باش نقعدوا ديما في نفس التمشي اللي عنده فرصة وينجم اليوم يشارك في المعسكرات هذه يتحسن هو وبه للمستقبل نتاعهم يكونوا حاضرين المنتخب الاول نهار اخر ان شاء الله.
7: عمر عبيد ماهوش موجود في الاستاج هذا
5: ما كانش موجود اللي كانت عنده عروض من برا كان يجهز نفسه باش يمشي ممكن تتوخر شويه الكومبيتيسيون اللي كان ماشي لها من بعد النافذه وان شاء الله الاستاج هذا يعاود يرجع موجود مع المجموعه
7: ان شاء الله. الاستاج الجاي باش يكون وقتاش وش نقعدوا في تونس
5: باش يكون من 6 ل 12 أوت لهنا في تونس التمارين باش تكون في قاعة رادس حتى ل 12 أوت نرتاحوا لو 13 لو 14 أوت نهار 14 حتى 22 نسافروا لتركيا فيها معسكر بأربع مباريات ودية ونرجعوا 22 نرتاحوا 23 ونهار 24 ندخلوا للفندق نتاع البطوله اللي فيه المعسكر الاخير هذاك اللي باش يكون لهنا في تونس. وفي تركيا باش يكون فما 4 مباريات وديه مع المنتخب القطري والمنتخب المصري والمنتخب الفلسطيني والمنتخب البرتغالي. هذوما 4 مباريات اللي باش تكون موجوده في تركيا.
7: واضح. يعطيك الصحه. شكرا لك زهير العايش. ان شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكره السله. اكيد اكيد باش نكونوا في المتابعه للدوره التاهيليه اكيد قبل الأخيرة والنافضة الرابعة قبل الأخيرة مؤهلة لمونديال قطر 2027. في كرة السلة 3-3 اللي بدت اليوم دور الدولي ناشنز ليج المؤهلة لكأس العالم بالصين في شهر سبتمبر. تونس كانت فازت في أولى المباريات أمام المنتخب الكيني بنتيجة 14-5 وتوا انطلقت المباراة الثانية في الدور في اليوم الأول أمام المنتخب المصري في كرة اليد بطولة العالم صغريات برومانيا دور الرئيس. المباراة الأولى اليوم فازت تونس على الأوروغواي ب 23-19 وغدوة 3-4 أو 10 غربة متاع الصباح مباراتها الأخيرة ضد كازاخستان. هكا نكون وصلنا للختام موعدنا معاكم اليوم من توب سبور أوبن مايك بعد شوية مع زميلتنا نسرين ومحمد عنطول. مازال مواصل معكم المشوار في السهرية حتى الماضي الساعة. إلى اللقاء.
6: توب سبور إذاعة الشباب عد المو

0: Open Mic. مع نسرين.
1: مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية والفرحة. توقيت على موجاتنا، موجات إذاعة شباب، 8:13 دقيقة. إن شاء الله تكونوا بخير وشيخين ومتفرهدين، إن شاء الله تكونوا عديتوا بداية أسبوع جيدة. إذا نهار الاثنين نهار فالناس الكل، دوكينا نقول الجمعة على أول نهار فيها. إن شاء الله نهير اليوم يكون فيه أخبار جميلة سعيدة، حتى وكان مش برشة جميلة نقول إحنا نجملوها. هذه هو الطاقة. إن شاء الله ميتكم اي سي محمد عنتول، تحيه لي معايا. دوك نحن في الكواليس قاعدين نحكيوا على مدى مهم انه الانسان يبدا الاسبوع بطاقه ايجابيه جدا. اذا شهر جديد نقول انا يا رب الشهر هذا يحمل معاه وفي طيات ايامه برشا اخبار زينه، وايضا خليني نقول انا اللي يستنى هكا في عقد جديد ان شاء الله ربي يفرحه، اللي يستنى هكا قلسي محمد موسم الارتباط هكا، واللي اللي عنده هكا مناسبة سعيدة إن شاء الله ربي يسعده ويفرحه. دوك احنا رانا قاعدين معاكم لحظة بلحظة، نحاولوا نرافقوكم في كل مناسباتكم ونواسيكم. زاد للناس اللي عندهم شوية قلق نقولوا هذيك هي دورة الحياة الطبيعية للإنسان، راه أيامات نكونوا بخير، أيامات أقل شوية، أيامات أحسن، وهذيك هو حلو ومر لين يتعدى النهار وتتعدى الأيام. فقط كونوا بخير وين ما كنتوا. دونك حصة جديدة من أوبن مايك اليوم، مش نحكيه على جيل زيت والشهرة، لأنه حقيقة هل نغزروا للشهرة الشهرة الكيفية وإلا الشهرة الكمية؟ يعني نحن شنو نحبذوا في الحياة، وخاصة جيل زيت اهتماماته شنو، هل يحب الشهرة الكمية وإلا الكيفية؟ هذي مش نحكيه فيه إن شاء الله بعد شوية. خليكم برونشي سيغ نو زوند، ما تبعدوش بعيد. هنا راجعين نمشي للموزيكا سي محمد، يلا نونسوهم بالموزيكا بالجو. خليكم برونشي ديما ديما على موجات إذاعة الشباب.

رجعنا لكم توقيتنا على موجة ذات الشباب 8:21 دقيقة. فقرتنا هوت توبكس لليوم اخترنا نحكيو على الشهرة، جيل الزاد والشهرة بين الحلمة الحقيقة وبين المسؤولية، وأيضا خاصة نحكيو شهرة كمية ولا شهرة نوعية. قل قايل ايش معناها شهرة كمية وشهرة نوعية؟ هل يلوجوا على عدد المتابعين وإلا الترند، خاصة الترندات اللي لوجوا عليهم، وإلا الشهرة نوعية بمعنى يعرفوهم الناس من خلال هكا فكرة، من خلال محتوى نوعي. ونرجع لهنا الثنائية المحتوى وخاصة الاندستري متاع المحتوى، صناعة المحتوى هذية. هل لوجوا على المحتويات اللي فيهم فقط ترندات، اللي فيهم فقط إشهار ديكولاب وحاجات، وإلا نحبوا شهرة اللي من خلالها نوصلوا رسالة، اللي من خلالها ممكن نوصلوا قيمة مضافة للناس اللي يسمعوا فينا؟ إذا نسألوا أي شخص من جيل زيد تقريبا، هل تحب تكون مشهور وإلا لا؟ أغلب جيل زيد يحب يكون مشهور، لأنه شهرة توا ما عادش مربوطة بأنك أنت تكون موجود في، خليني نقولنا، في وسائل الإعلام الكلاسيكية بين ظفرين، ولكن ولات موجودة من خلال كل المنصات. لذلك قولوا منصات التواصل الاجتماعي قاعدة تساهم في دمقرطة الشهرة. هذا هو اللي يحكيوا عليه أغلب الباحثين اللي يخدموا على ميديا ديجيتال وعلى الديجيتال وكل. يقولوا أنه الميزة اللي وفرتها الميديا الجديدة وإلا منصات التواصل الاجتماعي أنه وفرت الشهرة للجميع، وليت الشهرة في متناول الناس الكل. هذية دونك وبرشة فنانين توا الحقيقة، واللي قاعدين يعملوا في دي كومبلي الحقيقة في أغلب المهرجانات. كما ناخذوا على سبيل المثال الشامي، الفنان هذية السوري هو صنع بيرسونال، يعني خلينا نقول نحن بيرسونال براند، اللي هو خدم برشة على البيرسونال براندينج متاعه، وأيضا عمل هوية بصرية الروح وبالاسم اللي هو خذاه الشامي. ومن أشهر المطربين اللي هما أولاد جيل زيد حاليا في الوطن العربي الكل، وقاعد يلقى في نجاح كبير، ابدا من منصات التواصل الاجتماعي واخذاه فرصته أتخافيغ منصة التيك توك وغيرها من المنصات، وخاصة التيك توك اللي هي خرجت برشة فنانين كيما الشامي، كيما بيسان وغيرهم، عندهم أصوات ووصلوا دون دعم وسائل الإعلام الكلاسيكية وإلا حتى شركات الانتاج. فهوني فما برشا امثله نتاع فنانين لقاو طريقهم اتخافيغ السوشيال ميديا. اذا جيل زيد هو اول جيل خلينا نقولوا ولد في عالم رقمي، لذلك بالنسبه لي صناعه المحتوى فرصه باش يعبر على افكاره، على انه زيد يحب الربح المادي. جيل زيد يعني يحب الربح اللي يكون خلينا نقوله نحن سريع، ويحلم انه يكون عنده مشروع خاص، ونحن حكينا فيه الموضوع هذايا وحكينا في ميولات جيل زيد في المهن خاصة. به في المقابل منصات هذايا خلقت نوع من السباق، السباق اللي خلينا نقوله نحن السباق هذايا شنو فيه؟ هو كما نقوله سلاح ذو حدين. الحاجة الخايبة في السباق هذايا انه الناس ولات مهووسة نوعا ما، بعض خلينا نقوله من عمموش، بعض الناس اللي ناشطة على السوشيال ميديا ولات مهووسة بعدد المشاهدات والإعجاب. حتى برشا ناس ولات تخلط وتربط النجاح بالشهرة، على خاطر مش كل مشهور ناجح، لأنه النجاح ما يعكسش الشهرة، لأنه النجاح فما متطلبات معينة. مش خاطر عندك 2000 لايك ولا 2000 شوية تعتبر بالنسبة للمشهورين، ولكن مش خاطر جبت 1,000,000 مشاهدة فبالضرورة أنت ناجح، لا، لأنه النجاح عنده مقاييس أخرى اللي هي تفرق من شخص لشخص. إذن الحقيقة الشهرة ماهيش إنجاز، خاطر نجم يكون إنسان معروف لكن مش معروف بالطريقة الإيجابية. نجم يكون شخص معروف لكن الناس ما تحبش كلامه وما يتأثروش به، فقط شهرة ماشية في الطريق الثاني خلينا نقول. إذن كما قلنا الشهرة في حد ذاتها ماهيش إنجاز، بل نتيجة لما يقدمه الإنسان من قيمة. يعني الإنسان اللي نجم يولي مشهور ينجم يطلع مشهور بحاجة، بكلمة قالها، ولكن شهرة مؤقتة. هذا هو شهرة مؤقتة، بمعنى تنتهي
كما نقولوا نحن بانتهاء الترند معين، لأن يعني الإنسان ينجم يطلع ترند يومين ثلاثة أربعة جمعة شهر شهرين سنة وبعد يختفي، تقعد كأنك الكلمة ولا هو ما عاش يتفكروه الناس. دونك وفما الشهرة اللي تتخدم ستيب باي ستيب، دونك الناس تخدم عليها برشا ويحاولوا انهم يكونوا كيما نقولوا نحنا في احسن حالاتهم ويقدموا صوره مزيانه على انفسهم. اذا الخدمه خلينا نقولوا نحنا هي اللي تجيب هكا ولا دونك الرساله اللي هي فيها كيما نقولوا نحنا قيمه مضافه وفيها محتوى معين هي اللي تبقى، لكن الرساله اللي ما فيهاش محتوى هي صحيح عندها تأثير معين للحظة لكنها زائلة بزوالك الترند هذاك. لذلك السؤال اللي يقعد اللي أهم، هل الناس علاش تحب تولي مشهورة وشنو تحب من الشهرة هذيك، شنو تحب توصل من خلال الشهرة، وهل الهدف متاعك عدد المتابعين وإلا الفكرة اللي أنت تحب توصلها، هل تحب أنت عدد متابعين كبير ولا تحب تغير حياة إنسان. هذا هو السؤال الحقيقة اللي يزم يتطرح على جيل زاد، علاش يحبوا يكونوا مشهورين، لأنه في الحقيقة التأثير الحقيقي مش اللي ينتهي بانتهاء الترند، التأثير الحقيقي هو الرسالة اللي تقعد على طول، الفكرة اللي تغير حتى حياة إنسان فقط. هذا هو اللي حابين نحكيه عليه اليوم في Hot Topics، حابين نركز شوية على الشهرة وجنراسيون زيد، وهذا الكلام راهو مش فقط الجيل زيد ولكن لأي إنسان يتوصل في منصات التواصل الاجتماعي ويحاول يكون موجود في مختلف المنصات. توقيتنا 28 دقيقة على موجة ذات شباب، كملين معاكم، كملين مع الجو، كملين على الموسيقى، راجعين بعد موجز اخبار 8:30 باش نحكيوا على الانجازات، نحكيوا على الشباب اللي قاعد يتألق خارج حدود الوطن. خليكم برونشي معنا بعد شوي فقره زيت سبوتلايت.

0: أوبن مايك. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التجهيز والإسكان يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. الباحثتان سمارة بدروشي وألفة مسعود من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب جامعة هارفارد، وإحداهما تنال الميدالية الذهبية للدفعة. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تنظم مخيما صيفيا من 11 إلى 14 منوت حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعلم. فتح باب قبول ملفات التأجيل بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين بطيف التوحد لسنة الدراسية 2026-2027. وزير الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني الجديد لدى تونس. في أريانا الفنان عدنان الشواشي يختتم دورة الرابعة لمهرجان ليالي سكرة الصيفية. في العالم، دونالد ترامب يقول سنقضي على قيادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا، ويؤكد أن المحادثات الجديدة هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات الأمريكية. فولودومير زيلنسكي يأمل في أن يؤدي الضغط على موسكو إلى إحلال السلام في الخريف القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.

رجعنا لكم في أوبن مايك، توقيتنا على موجات إذاعة الشباب 8:44 دقيقة، فقرة زيت سبوتلايت. اليوم باش نسلطوا الضوء الحقيقة على جيلنا، جيل زيد اللي ما شاء الله عليهم الحقيقة متألقين متفوقين ناجحين. وأنا باش قبل ما نحكي معاهم الحقيقة يزيني نهدي لهم حاجة هكية. قعدت نخمم أنا وسي محمد عن طول، عملنا برينستورمينغ، راهو مش سهلة الحكاية راهي، واخترنا أنه نحنا نقولولهم شنو سي محمد.

مبروك مبروك أسمع عزيز ليندا، إن شاء الله ديما متألقين ونجحين، وهذه مبروك لجمعية أتاست الكلها وعلى رأسهم سي حاتم سليماني، فتحية ليه وتحية للتيم الكل. دونك أولادنا مشاو للصين، روحوا بنتائج مبهرة وجوائز، وكل عادة بالميداليات نروحوا، ما نروحوش هكاكا نحنا كي نمشي نشاركوا في المسابقات التكنولوجية والعلمية، نروحوا بالمسابقات. أفيت صغيراتنا مشاو ما شاء الله، هما نقول لنا أشبالنا زهراتنا مشاو للصين، وفي معقل خليني نقول لنا الدول الروبوتات والتكنولوجيات الحديثة،

0: روحونا بنتائج إيجابية في مسابقة موجهة إلى خلينا نقول الناشئين في مجال التكنولوجيات والروبوتات والمشاريع خاصة التكنولوجية. فخليني نبدأ نرحب بأسمة وعزيز وليندا. نبدأ بأسمة وعزيز وليندا، كانوا محاضرين هما ثلاثة معايا. خليني نقولكم مساء الخير سامة بعضكم، ومن بعد طبعا نقدموكم بالواحد بالواحد. مساء النور،
1: عايشك.
0: ان شاء الله الف الف مبروك، وان شاء الله ديما ناجحين.
1: عايشك.
0: به نتعرفوا على اسماء. شنو نجمو نعرفوا اسماء؟ كي نقولوا قدم لنا اسماء، كيفاش تقدم روحك اسماء؟
1: حبيت نشكرك على الانفيتاسيون، فرحانه برشا يعني باش نشارك معاكم فرحتنا اليوم. دونك اني اسماء شتيو، عمري 17 عام، نقرا في ليسي بيلوت مستير، وكنت من المشاركين في المسابقة الدولية للابتكار والتكنولوجيا بالصين. والحمد لله فرحانة برشا بالتجربة هذه.
0: يعطيك الصحة. بيشو نجمو نعرف عليك أسمى بخلاف غرامك بالتكنولوجيا وإنك تقرأ في ليسي بيلوت، كيفاش تقدم روحك؟
1: نقدم روحي كطفلة بالرسمي، نحب نعرف برشا حاجات، نحب نتعلم الماكسيموم سورتو في الدومين هذا نتاع التكنولوجي والابتكار. والحمد لله أتست كانت البلاصة الصحيحة اللي اخترت اني نمشي لها، خاطر لقيت فيها كل ما اني نحب نتعلم، كل ما اني نحب نعرف. دونك هذيك هي أسماء.
0: باهي أسماء، كنت تتوقع الفوز والتتويج للأمانة؟ كنت تتوقع أنه المشروع متاعك اللي باش نحكيو عليه أكيد، كنت تتوقع أنه المشروع هذايا باش ياخو هو الجائزة اللي هي تتعطى المشروع واحد في الكومبيتيسيون؟
1: صراحة أنه خلينا الجائزة هذه بالمشروع متاعنا كان بالحق فخر لينا كبير، سورتو كما قلت أنت الجائزة هذه تتعطى المشروع واحد برك والأفضل. دونك فرحانين برشا، انه خاصه شرفنا بلادنا انه قالوا شكون اخذها الجائزه ديال تاع ماي ميتينغ. يقول لك تونيزيان جيرلز اللي خذوها. دونك فرحانين برشا اللي خلينا تونس هي اللي تاخذها الجائزه هذه. الحمد لله.
0: الحمد لله، ونحن عندنا ثقه الحقيقه في لي جون نتاعنا، في العقول نتاعنا نتاع شبابنا، ونحن معاملين عليكم الحقيقه أسمى. وايضا عندنا ثقه في المدربين نتاعنا اللي دربوا في الجيل هذايا. للامانه أسمى، كان ناخذوا فكره على المشروع نتاعك اللي تم تتويجه هذا.
1: اي بالطبيعه. دونك المشروع نتاعنا هو سيتان سيستيم انتيليجون بور لاغريكولتور هيدروبونيك. لاغريكولتور هيدروبونيك هي طريقه نتاع الزراعه في الماء، طريقه جديده. دونك الفكره نتاع ايدرو بلوم هو ديفايس يراقب جوده المياه، ومجهز زادة بفلتر يفلتر المياه يقلل من استهلاك المياه ويحسن من جودة النمو تاع النباتات. دونك اللي يميز المشروع هذا انه يعالج زوج مشاكل نعيشوها اليوم،
0: الواتر سكيرسيتي
1: اللي هو شح المياه بالضبط وصحة المزروعات.
0: صح.
1: دونك قدمنا سوليسيون بالحق كيا برشا اللي جلبت الانتباه، تخطو انها تعالج مشاكل بالحق كبيرة في العالم. دونك الحمد لله.
0: برافو بالحق، برافو أسماء، والله proud of you على الأخر. وso smart so smart girl so smart Asian girl.
1: عايش الحمد لله والله.
0: يا بالحق محليك أسماء. تو في المستقبل أسماء شنو تحب تولي هكا؟ يعني دخلت في المشاريع الإيكولوجية، المشاريع اللي هي تو الحقيقة بالضبط احنا نعيش. قبل كنا نسمع برشا على قضايا المناخ والقضايا المناخية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، وكيفاش نبني اقتصاد خلينا نقوله نحن يعتمد على التدوير، وكيفاش نعالج المشاكل هذا من خلال مشاريع وندخلوا التكنولوجي والايتك ديما نسمعوا به. لكن توا ولينا في عصر التنفيذ الحقيقة. وانت بديت انتربرونور على بكري هكا ولا يعني فوالا. دونك انا نصور انت تقرا بروميير اني او بيان دوزيام اني؟
1: نو اني فات باك.
0: ما شاء الله. دونك انت نتصور توا بديت يعني في الخطوات الصحيحه نحو انت تو بيلد المستقبل نتاعك يعني. دونك توا نتصورك انت بديت انك تكون عندك مشروعك، عندك الفيجن نتاعك واضحه اكثر. فهوني اسمع شو تحب تولي تعمل يعني بعد الباك ان شاء الله، اللي هو بقدره ربي خطوه نحو تحقيق بقيه المشوار.
1: بالضبط، اني نسمي روحي توا محظوظه جدا اني جاتني الفرصه باش نشارك في دي كومبيتيسيون هكا ونخوض معناها دي اكسبيريونس هكا، خاطر ما يعلموكش كان التسكيه تكنولوجي والسيونس، يعلمك كل ما هو سوفت سكيلز، كيفاش توقف قدام جوري تحاول تقنعه بالفكره هذه، معناها تقول له راه الطفله اللي قدامك تنجم نهار اخر تبدل العالم نتاع الاغريكولتور. دونك الحاجات اللي اكتسبتهم هذوكم والثقه في النفس والتخافي اون جروب سورتو، معناها تعرف كيفاش تتقاسم المهام بين زملائك، كيفاش معناها تكون عندك مسؤوليه في الحاجه اللي تعمل فيها، هذوكم الكل يخليوني نحس روحي نمشي اكثر في الانتربرونيا معناها والبزنس اون جينيرال وكل معناها هذاك
0: بزنس هومن بزنس وما ان شاء الله.
1: معناها بروجي هذايا نكمل بيه نردوا حاجه معناها واللي معناها
0: تحب حاجه انت اليشيل انترناسيونال.
1: فوالا اليشيل انترناسيونال، فوالا بالضبط،
0: فوالا هذا هو. ان شاء الله يا رب التوفيق. فرحانه برشا بالمداخله معك اسماء، نورتنا برشا، تحيه ليك، تحيه الى كل اللي يسمعوا فينا ويعرفوا اسماء. اسماء خليك معنا باش نمشيو لعزيز نسلموا عليه. عزيز اهلا بيك، مبروك عليك التتويج، نتعرفوا عليك، شو نجم نعرفوا على عزيز؟
2: باهي عزيز استوديون ميديسين، طبيب نفسوس انترن ميديسين، طبيب داخلي
0: ما شاء الله.
2: او ميم طون مومبر في اتاس في البيرو ناسيونال لا سيرفيس اتاس، ان جون انتربرونور en cours pour ma startup.
0: باهي ان شاء الله موفق عزيز. باهي عزيز، انت الفورماسيون نتاعك وغرامك قراب وبعد في نفس الوقت هكا ولا ايه؟
2: اكزاكتومون، كان نشوفهم من فاسون معناتها بوان دو اكاديميك بعد على اللي سونتي وتكنولوجي، مي ريالمون براتيكمون قراب ودو دومين اللي ماشيين مع بعضهم.
0: فوالا سورتو توا ولات التوندونس الحقيقه عزيز انه نحكيو على الاي هيلث، وبرشا ناس قاعده تعمل في بحوث، وانه حتى برشا ناس ماشيين نحو انه الطبيب المهندس.
2: اكزاكتومون، هاي فما تاع انجينير.
0: فوالا دونك هذايا اللي قاعدين يخدموا عليه في العالم الكل، انه ولينا نحكيو على زوز اختصاصات هما بعاد من بعيد، لكنهم يتلقاو في برشا نقاط وخاصه جمعتهم التكنولوجي، فولينا نحكيو على الطبيب المهندس. وهذا هذول باش نشوفوه معاك حتى بالستارت اب نتاعك ان شاء الله دونك قريبا، اللي هي موجوده اوريدي يعني. فعزيز مشاركتك في المسابقه هذه كيفاش جات؟ كيفاش قاعدة توفق انت حاليا بين قرايتك؟ نعرف نحن الميديسين، وتحية لكل الزيتيديون اللي يقراو، اللي هي مش سهلة فيها برشا الحقيقة، قراية وضغط الاستاج وكل، دونك موفقين يا رب. كيفاش قاعدة تحاول توفق بين نشاطك التكنولوجي وبين قرايتك وبين يعني وبين الفورماسيون تاعك؟ وخاصة نعرف التكنولوجي فيها برشا فرص خارج حدود الوطن، مسابقات قصدي يعني، ويزمها تتفرغ لها يعني شوية، برشا تركيز يلزمها، كيما زاد قرأت الطب لي برشا تركيز يلزمها زاد.
2: صحيح، اكزاكتومون. اون فيت الاكسبيريونس مع تاس فيت من دوزيام اني سكوندير، بغرام كنت نشوف اللي ربو كانت عادية قديمة، كل حبيت نشوف ماذا شنو الجو تاعهم، حبيت نتعرف عليهم أكثر، دونك دخلت لاتاس، بشوية بشوية معناتها تعلمت، خذيت الإكسبيريونس دون تو سكي روبوتيك، تكنولوجي، أنتربرونوريا، معناتها ملي كوتي الكل، الحمد لله معناتها هو غرام، تبدا أنت حاجة مغرومة تعمل على جو. لازم تلقى لها وقت معناتها.
0: والعشرة زاد عزيز، قول لي من دوزيام اني نسرين وانا معاهم. العشرة
2: هي عمالة انفاميا لينا، وانت حاجة ما فهمي عرفت.
0: صحيح، هي ليه نتصور على خاطر يعني هذه 10 سنوات مع سي حاتم ومع زملائك، وخاصة واحد بدا صغير، دونك ما ينجمش يتخلى لا على الحلمة لا على كلمة هذيك، واللي هي زادة خلينا نقولوا نحن برشا يعتقدوا انه النشاط حاجة ممكن تثقل الكاهل، وقت اللي هو لا، راهو تنفيسه، راهو الانسان كي يعمل حاجة يحبها بخلاف الفورماسيون نتاعو، بخلاف الخدمة نتاعو، راه هذيك تزيد تثريه وتقويه. باهي عزيز، مشاركتك هذايا في الصين، احكينا على الجائزة، هل توقعت التتويج؟
2: الحقيقة التتويج كان متوقع ومش متوقع.
0: انت يظهرلي ديما اسمع كل شيء ساختيكول على متوقع ومش متوقع، اللي ممكن ومش ممكن، هذه تحس اسمع حياتك هكا محليها فيها برشا اكشن.
2: هو وفيت وفيت على خاطر الكومبيتيسيون كانوا فيها بليزيور تشالنج معناتها في دومين ديفيرون من فيزيك كيمي بروغراماسيون الاي اي، عرفت؟ لازم فريمون اون كونيسونس جينيرال على الكمبيوتر نفسه. فما دي تشالنج اللي كنت متاكد منهم اللي هما 100%، فما كلك تشالنج اللي شوف انت معاك بريس 1000 بارتيسيبون من الصين ومن اليابان ومن بالحق بلدان اللي هما صانعين التكنولوجيا، عرفت؟ الحمد لله واحد وانت عنده ثقه في روحه واللي عنده كونيسونس باهيه من السيستم الادوكاتيف تاعنا ومن اللي تعلمناه من الناس، الحقيقه لي دو يعاونوا ويوريوك اللي فريمون نجموا نوصلوا نوصلوا لبعيد ونكومبيتيو مع ما سيتي مانت. والحمد لله يا ربي وصلنا وانا ديزين خي على السيد مولي.
0: برافو عزيز، باهي كان تعطينا فكرة على الفكرة نتاع البروجيكت نتاعك، حكينا مع أسماء وحكيت لنا على فكرة مشروعها، فأنت شنو مشروعك؟ شنو الهدف منه يعني؟
2: أوكي، دونك ما نبش برشا على الدومين نتاع قرايتي، خدمتي البروجي سكن بلاتفورم ميديكال معناتها البروفيسيونيل دو سونتي ولي ميديسان pour faciliter ce travail, faciliter la communication entre les équipes, assurer le contrôle par les patients, surtout, surtout les patients sur les services hospitaliers, qui sont en train de se faire, tout ça pour assurer une bonne prise, prise en charge de nos patients. Parce que ça, vous avez en cours. نستعمل فيها ونفلسين فيها في بنكيرت سيرفيس مع أصحابي بطبيعة ومع اللي كونيسونس واللي تاعي، وإن شاء الله بوكو با تولي على شي ناسيونال وانترناسيونال وتكون إن بلاتفورم فاليدي ومستعملة دون تو لي زوبيتو دون تو لي كلينيك لي كابيني بريفي.
0: فوالا، دونك نحن توا شنو اللي نحكيو على لو ميدسان انتربرونور انجينيور. فوالا تخوازونا، هذه هي عزيز. برافو عزيز الحقيقه، براود اوف يو على الاخر، ان شاء الله موفق اكيد. من صديقنا عزيز نمشيو لصديقتنا ليندا. ليندا نقول لك الف الف مبروك، مرحبا بك ليندا.
3: عايشك، مرحبا، عسلامه.
0: عسلامه، دونك شنو نجمو نعرفوا على ليندا؟
3: والله يعني اسمي ليندا الحبشي، 18 عام، نقرا في ليسي بيلوت مستير، وعرفت اني من قبل مغرومه، عرفت بالتركيب والتبرفيش والروبو وهكاك، سمعت بتاس وكل قلت بس الصيف وكل قلت نعبي وقتي وفي ميمتو نتعلم حاجه باهيه وكانت لي احسن حاجه عملتها.
0: برافو. باهي ليندا، تتويجك كان متوقع في المسابقه هذه، مع نعرفوا نحن معقل التكنولوجيا الصين يعني الحقيقه، وفيها بخلاف المشاركين من مختلف دول العالم يعني اكيد المنافسه كانت شرسه نوعا ما، خاصه في المجال هذايا واللي هو الحقيقه المجال هذايا ولا على راس المجالات تقريبا في العالم الكل، كي نحكيوا على التكنولوجيا برشا بداوا منذ نعومه اظافرهم، برشا مختصين، برشا متمرسين، فأنت كنت تستنى نتيجة إيجابية الحقيقة ولا مشيت من أجل المشاركة؟
1: والله هي ما كانش حاجه شي لازم، سورتو كيما قلت انت معناها بلاد نتاع تكنولوجيا، عبيد ملي صغار معناها عايشين فيها. اما
0: حتى شي ما صعيب على ليندا اللي تحب تاخذه ليندا تاخذه سي بون، اذا حطت اوبجيكتيف في مخها تحققه تحققه.
1: وي بعد برشا تعب الحقيقه الحمد لله يا ربي.
0: برافو ليندا، والله بالحق فخورين بيك. ليندا البروجي نتاعك انت شنو؟ حكينا مع عزيز، حكينا مع اسماء، انت البروجي نتاعك فاش يتمثل بالضبط؟
1: هو البروجي نتاعي نفسه اني واسماء احنا كي مشينا مع بعضنا.
0: داكور. اسماء هي تحب تولي بزنس وومن، وانت شنو تحب تولي؟
1: والله هي اني نحب نولي طبيبه.
0: فوالا دوك عزيز بحذاك، عزيز عليك بليندا اذا تحب راي شويه نصائح.
1: حبيت اني الحقيقه نحب نتبع الدونتير، اما نحب حبيت اوميم طون تبدا عندي فكره على الدومين تاع التكنولوجي والبروغرامينغ والحاجات هذوكم، خاطر هذاك هو هذاك هو العالم معناها.
0: فوالا دونك ليندا هاوكا هو عامل بلاتفورم، تجم انت تعملها ولا تجم تدخل معها؟ هاكا اسمع، من احنا من توا قاعدين نشوفوا في الامور، كلكم دي زونتربرونور قاعدين نحاولوا في اوبن مايك هاكا نقربوا في وجهات النظر. دونك بالحق فخوره بيك برشا، انا متاكده باش تحقق حلمتك ليندا، وهاكا باش تكون في الاي هيلث ماكش بعيده يعني، توا قاعده تتمرس دونك باش تكون حاجه هكا. ونحن كنا نحكيو على توا بالحق المهن بكلها تقاطعت مع بعضها، حتى اللي كنا نعتقدهم خطان متوازيين لا يلتقيين لقينا نقاط التقاء والتقاو، يعني كل شيء تبدل بالتكنولوجيا الحقيقة، ودخلت في كل المجالات يعني تقريبا، الرياضة فيها التكنولوجيا، المهن الكل تقريبا، وخاصة الياي زادة الياي تقاطع مع كل المجالات، وهذه أنا ديما نقول بونيوس لنحنا، هذه يفيدنا أحنا باش نتطوروا أكثر. بي ليندا يعني أنت في المستقبل طبيبة باش تكون انتربرونور نتصور؟
1: إن شاء الله إن شاء الله. علاش ليه؟
0: فوالا دونك هذا هو. باهي ليندا، بما انك انت دخلت معنا اخر واحده، باش نرجع توا بطريقه عكسيه. ليندا باش خلي لك كلمه الختام اللي كنتي، وبعد نرجع لعزيز، وبعد نختم مع اسماء. يلا تفضل ليندا.
1: باهي اول حاجه نحب نشكر لاسوسياسيون اساس بالحق على الثقه اللي عطتها لنا، وعلى الاحاطه اللي عملتها لنا، خاطر من غيرها بالحق ما نجموش نحقق بالحق الانجازات هذوما، ونرفعوا راية تونس ونشرفوها غاديكا. بالحق شكر خاص للاسوسياسيون اساس على الفرصه اللي عطات لنا.
0: يعطيك الصحه ليندا، موفقه ان شاء الله في مشوارك الدراسي، وايضا مشوارك اللي المهني اللي هو على قريب ديجا، انتم اوريدي قاعدين تخدموا. بالنسبه لي انا يعني دي زونتربرونور ما شاء الله عليكم، نتمنى لكم التوفيق في مشواركم الحقيقه وفي مساركم. مرحبا، يعطيك الصحة، يعيشك. اي فضلك ليندا، نمشيو للدكتور، دكتور عزيز.
2: مرحبا.
0: تفضل كلمة الختام ليك.
2: دونك نحكيو على الاتصال تاعك. اون بليس جو رومارسي زيد مسيو حاتم سليمان للسيسيون تاعك اللي فريمون ديما تعطينا اوبورتونيتي ودي شونس انو اونبري على السيل انترناسيونال ونوصلوا معناتها ونشوفوا دوتر اسبري دوتر مايندسي. ميرسي انو نجمنا والحمد لله نجمنا نوصلوا معناتها لهذه الراية تونس البعيد ما بين برشا دول وبرشا عالم. ان شاء الله تبعونا، مازالوا عندنا بليزيور اكسبلور اخرين جايين.
0: بيان سور باش نتبعوكم. اي
2: عايشك، يعطيك الصحة.
0: يا عايشك، يفضلك عزيز. دونك نختمو بصديقتنا اسماء.
1: دونك حبيت في الاخر نهدي النجاح هذا لعائلتي بيان سور من الاول، خاطرهم كانوا اكبر سند ليا وشجعوني، زاد شكر خاص خاص خاص لجمعيتنا اساس، جمعية هذه اللي هي بدلت حياتي وفتحت لي الأبواب هذوما باش نكرر كوني في الفن انترناسيونال. دونك في أساس نجمت نطور من قدراتي، نتعلم برشا حاجات، ونشارك في التظاهرات العلمية هذوما الكبار، ونتعرف على برشا عباد محلاهم. زاد نحب نختمها بالشعار نتاعنا في اتاك، يعني نحبه برشا وتعلمت منه برشا حاجات، اللي هو think again be different، يعني خمم مره اخرى وكون مختلف.
0: اكيد باش تكون مختلف،
1: هذاك هو اللي صار الحمد لله.
0: يا يعطيكم الصحه بالحق، ما شاء الله عليكم، برافو، نحن proud of you على الاخر للامانه، واوبن مايك ديما نتبعوا فيكم ونشوفوكم في اعلى المراتب. فرحانين برشا بالتتويج بالاستحقاق اللي حققتوه الحقيقه في الصين، لانه مش ساهل انك تكون انت في معقل التكنولوجيا وتهز راي تونس غاديكا. برافو بالحق الاسماء العزيز وليندا، فرحانين بكم ومبروك كيما ديما، وتحيه لحاتم سليمان رئيس جمعيه اتاست على الخدمه الكبيره اللي قاعد يختم فيها والاستثمار الايجابي اللي استثمر فيه مع الصغيرات، لانه مهم جدا انه تكون على مايند سيت النجاح. نقول لانه السكسس راهو ماهوش سهل وماهوش صعيب، هذه كلمه عزيز المهوش مهوش النجاح بالحق راه هو ماهوش سهل وفي نفس الوقت ماهوش صعيب، فقط لازمنا نغرسو بالحق ثقافة النجاح والامتياز زادا في جيل يزيد ألف. علاش؟ على خاطر مهم جدا الإنسان أنه يتربى على الثقافة هذية باش يكون مش فقط ناجح ولكن يكون مختلف، يكون عنده التاتش متاعه، ومش نجاح الكمي المهم ولكن النجاح النوعي. أنا نقول مش الفايدة أنك أنت تنجح لوهلة ويذكروا اسمك كترند فقط، ولكن تخدم على سنوات وتسعى وتنوع زادة من طريقة نجاحك وعملك، وتكون بالحق بالبصمة متاعك، عندك البيرسونال براند متاعك. دونك نخدم على البيرسونال براند متاعنا في كل المجالات. يلا خليكم ديما ناجحين الأولاد، فخورة بكم برشا. شكرا مجددا لجمعية أتاست على التتويجات هذه، شكرا ليندا، شكرا أسماء، وشكرا عزيز. يلا احنا مواصلين معاكم 9 و8 دقائق على موجات إذاعة شباب، يلا نمشي ونحتفلوا زادا نحنا سي محمد عنطول، نكملوا الجو ونكملوا الموسيقى نكملوا الفرحة، وان شاء الله ديما نقعدوا قيد النجاح قيد التألق قيد الإبداع من المهدي إلى اللحدي.

9:19 على موجاتي ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية والسعادة والفرحة للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير. في أوبن مايك الحقيقة اليوم حكينا على علاقة جيل زيد بالشهرة، وكيف ينظر جيل زيد إلى الشهرة. هل يفضل الشهرة الكمية ولا الشهرة النوعية؟ الشهرة الكمية فيما يتعلق بعدد المتابعين، وأيضا الشهرة اللي فيها الترند، وخاصة برشا مهوسين بالترند، ولا نعرفوا أن الشهرة هذه اللي هي زائلة لأنها تزول بزوال ترند، وألا يحبوا الشهرة النوعية، الشهرة اللي تجي برشا تعب، اللي تجي على امتداد سنوات، اللي تجي ستيب باي ستيب، اللي فيها رسالة تكون فيها بالحق قيمة مضافة للمتابعين. وندخل لهنا نحكي على زوز أنواع من صناعة المحتوى، اللي هي صناعة المحتوى النوعي وصناعة المحتوى التجاري، اللي فيه الكولاب، اللي فيه يعني عدد المشاهدات هو الأهم يعني الحقيقة، واللي يسيطر أكثر من نوعية الرسالة المقدمة. فهوني كل شخص كيفاش يفضل يكون تواجده على منصات التواصل الاجتماعي. فحكينا على علاقة جيل زيد بهذا النوع من الشهرة، وخاصة اللي جيل زيد حسب الدراسات، حسب المقالات اللي تخدمت، حسب أيضا الناس اللي سلطوا الموضوع على سلطوا الضوء على هذا الموضوع، يقولوا إنه جيل زيد أصلا هو يحب الشهرة بالضرورة، الشهرة كمية نوعية بعد هذاك كل حد وميولاته، كل حد واهتماماته، ولكن الشهرة هي حاجة يحبوا يكونوا مشهورين على هذاك. يبارتاج سوفون الستوريز نتاعهم يعني، وحياتهم اليوميه، اهتماماتهم، فيحبوا يكونوا موجودين، فيحسوا بذاتهم اكثر لما يكونوا عندهم متابعين. اذا هذا موضوعنا اللي كان اليوم في اوبن مايك. وحكينا ايضا في زيت سبوت لايت الفقره هذه، سلطنا الضوء على سلطنا الضوء على الحقيقه على المجموعه من الشباب اللي هم ينتميوا الأتاست، واللي كانوا في الصين، واللي روحوا، خلينا نقولوا نحن اليوم روحوا، اذا روحوا اليوم، كي روحوا اليوم روحوا بنتائج ايجابيه، روحوا بالميداليات، خليني نقول من الصين كانوا ضيوفنا عزيز وليندا واسما، وحكيوا على مشاريعهم اللي هما قاعدين توا بصدد انجازها. المشاريع هذه اللي عندهم علاقه، المشاريع عندهم علاقه بالبيئه، بالصحه، بالتنميه المستديمه، وهذا هو خليني نقول انا محور العمل اللي قاعدين العالم الكل قاعدين يشتغلوا عليه الحقيقه. فخليكم برونشي، ما تبعدوش بعيد، باش نختموا بفقره ميوزك فايبس. نمشيوا لغنيه ساعه، نمشيوا لغنيه، نبدلوا الجو، مواصلين معاكم ونسينكم نحن حتى للتسعة ونص، خاطر بعد التسعة ونص عندكم موعد نوعي أيضا مع ألفة الوسلاتي في سفراء ونجوم، مع الفنانين، مع الحوارات، مع تقريبا فما برشا فنانين مش يكونوا حاضرين الليلة، لقاء حصري مع الفنان سامي يوسف، وأكيد المنشد هذايا اللي يحبوه الحقيقة في العالم الكل، أجمع العالم الكل على حبه الحقيقة، سامي يوسف وماهر زين الاثنين هذوما في العالم المنشدين الاثنين الأقرب إلى قلب، طب خلينا نقول أقرب إلى قلب الجماهير في العالم الكل، اللي اتفقوا الناس الكل على حبهم للأمانة. عندكم لقاء حصري ونوعي مع ألفة الوسلاتي في سفراء ونجوم بعد التسعة ونص إن شاء الله.

ألفة بن رمضان دخلتنا للتسعة وخمسة وعشرين دقيقة على موجات ذات شباب. والحقيقة ألفة من بين الفنانات اللي قاعدين يدوروا لها برشة فيديوهات محليهم على التيك توك وعلى الفيسبوك، وهي ديما فنانة جميلة وراقية كما الفنانات التوانسة الكل ما شاء الله عليهم محليهم. احنا نشجع الحقيقة أولادنا وبناتنا، وديما نقول المهرجانات التونسية راهي مضوي كان بأولادها وبناتها، على خطر ما شاء الله على الفنان التونسي. صحيح نطالبهم شوية إنتاج أكثر هكا ولا دونك، ولكن ديما نعرف اللي فما إمكانيات تحكم في الفنان وشركات إنتاج وبرشا الحقيقة خدمة، لأنه صناعة أنا نقول راهو الفن زادة بخلاف الموهبة، فما صناعة هي اللي تخلي الفنان يقدم أكثر وينتشر أكثر على مستوى الحقيقة أكبر من الوطني، ونحكيه على العربي والعالمي. إن شاء الله بالتوفيق لكل الفنانين توينسا. احنا الحقيقة باش نختمو في برنامجنا اليوم أوبن مايك في ميوزك فايبس، الحقيقة حبيت نحكي على أغنية اللي هي من عام 1973، لكن هالأغنية هذية قاعدة تدور برشا برشا على التيك توك وعلى انستغرام والفيسبوك بمختلف التصميمات الحقيقة، بالرغم الفيلم اللي هي تغنيت فيه صوت الحب يرجع انتاجه للسبعينات، إلا أنها إلى حد هذه اللحظة في 2026 قاعدة بتصميمات محلها. الغنية للفنانة الجميلة والراقية اللي غادرتنا الحقيقة، ولكن أعمالها تقعد ديما خالدة، وردة الجزائرية اللي هي من أب جزائري وأم لبنانية وتولدت في فرنسا ما شاء الله عليها يعني، وخدمت في مصر وعاشت برشا في الجزائر. الغنية مالي، طب وانا مالي من الاحزان انا مالي، يعني الحقيقه كميه البوزيتيف فايبس اللي في الاغنيه هذه وكميه الجود فايبس اللي فيها اذا هذا اللي خلى المتابعين على التيك توك وقاعدين يخدموا بتصميمات ياسر مزيانه، فعلى هذاك حبيت نسلط عليها ضوء. هي من الحان اكيد العملاق بليغ حمدي، ونحن نعرفوا كميه الحب اللي بين ورده وبين بليغ حمدي اللي خليهم يخرجوا بالحق ان شادوفخ بالحق، انا ديما نقول يخرجوا هكا تقاطق فن ما تتعودش على خاطر فيها برشا برشا حب. إذن وكلمات محمد حمزة أكيد، فحبينا نختموا بالكمية متاع المشاعر والأحاسيس هذية، دونك حبيت نقولكم ميلنا احنا من الأحزان، خلينا ديما سعداء، هذا هو يلا مسك الختام هذية هو من أوبن مايك لليوم، ونخليكم في أيدي أمينة هكا ولي، دونك في أيدي أمينة مع ألفة الوسلتي سفيرة النجوم، وليلة برشا نجوم مع ألفة الوسلتي وحوارات نوعية. يلا ديما خليكم غونشي سيغ نوزون، ما تبعدوش بعيد ما تبعدوش بعيد، ديما تبعوا ذات الشباب الحقيقة مهما كان البرنامج، وصباحا مساء وفي كل وقت. يلا خليكم ديما أوفياء لينا، وأحنا ديما موانسينكم. باي باي ناس الكل.

0: اوبن مايك. مع نسرين. إذاعة شباب من تونس.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات وبمشاركة المواطنين التدخل للسيطرة على حريق اندلع منذ صباح اليوم بجبل سيدي أحمد في معتمدية نفزة من ولاية باجة، حيث ساهمت شدة الرياح في اتساع رقعة النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الأشجار وبدأت في الاقتراب أكثر من بعض المساكن. في بقية الأخبار الوطنية، وزير التجهيز والإسكان يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء الممالك للمساكن الاجتماعية. الباحثتان سمارة بدروشي وألفة مسعود من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد، وأحداهما تنال الميدالية الذهبية للدفعة. فتح باب القبول لملفات التسجيل بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين بطيف التوحد للسنة الدراسية القادمة. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تنظم مخيما صيفيا من 11 من أوت إلى 14 منه حول توظيف الذكاء الصناعي في التعلم. في العالم، دونالد ترامب يقول سنقضي على قيادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا، ويؤكد أن المحادثات الجديدة هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات. فولودومير زيلينسكي يأمل في أن يؤدي الضغط على موسكو إلى إحلال السلام في الخريف القادم. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معنا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: ألفة وسلاتي حاضرة معكم في الموعد في سهرة جديدة من سفراء النجوم على هذه الموجات إلى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، كل من اختار أنه يسمعنا في الليلة هذية. إن شاء الله ليلتنا تكون من أحلى الليالي، وما تنجم تكون من أحلى الليالي كان برفقة أحلى مستمعين وأغلى مستمعين. وعلى خاطركم غالين برشا بكري شوية، نسرين قالت وردة، طب وين مالي؟ اي قلت علاش لا، ما نخليوهاش في قلبكم، واكيد نهدي لكم ورده الجزائريه. يلا خليها هي تكون اول نغم في سهره الليله من سفراء النجوم. اكيد تحيه لكم الكل، وتحيه زيده لمحمد عنتول اللي رافقني في الجانب التقني.

أروع من أغنية وردة الجزائرية. طب وين مالي أغنية من فيلم صوت الحب ترجع تاريخها سنة 74. نهديها لكم الكل ونهديها زيدة لنسرين حشينا وقلها شكرا على هذا الاختيار. وكبدينا بها سفراء النجوم لليلة أغنية لكلها حكم الحقيقة. قتلك سفري يا أحزين وخلي بعيد علينا الأحزين. وأكيد احنا كل يوم وكل لحظة نعيشوها في حياتنا هي لحظة جديدة. نحاول نكونوا متفائلين، نحاول نخليه أكثر مكان للمحبة وننسي ونتعلموا زيدة الحاجات اللي ممكن إنها تألمنا نبعد عليها. الأشخاص زيدة مع احترامي، الأشخاص العلاقات التوكسيك نبعدوا عليها زيدة. نحاولوا إنه نخليوا رواحنا في أنتوراج مزيان مع ناس تحبنا، مع ناس تعرف قيمتنا، مع ناس تتوحشنا على شلي، مع ناس عشرتهم طيبة، مع ناس تفهمنا. أكيد معهم باش نكونوا أحلى ونكون وتكون حياتنا زيدة أحلى وأحلى برشا برشا برشا برشا. يلا هذه سفراء النجوم على هذه الموجات، خليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش بعيد، سهريتنا متواصلة بعد شوية. نعطيكم فكرة على ضيف الليلة مقبل هذية، باش رجعكم الأغنية زيدة عندي مع ذكريات مزينة في ذات الشباب، ذكريات برنامج ثنائي مع زميلي وصديقي وإن شاء الله يكون في الاستماع لينا سامي فرتونة، ولو إنه راهو توا مستمتع بأجواء بنزرت. تحية اللي يسمعوا فينا في بنزرت، وتحية اللي يسمعوا فينا في الجمهورية التونسية الكل، وحتى زيدا اللي هما ضيفنا في تونس واللي جاوا باش يعديوا سيفية هنا. نقول لهم بون فاكونس ليكم من الناس الكل. توت سويت باش تسمعوا علي الحجر السنه، وبعد شوية رامي عايش. رامي اللي المفروض يكون غدوة عنده سهرية في مهرجان بنزرت الدولي، ولكن السهرة ألغيت.

هذا رامي عياش، رامي عياش اللي المفروض انه تكون عنده سهره غدوه في اطار مهرجان بنزرت الدولي، لكن رامي عياش كان تحدث بكري شويه وصرح انه ما عندوش سهره غدوه لانه ما تمش الاتفاق كما يجب على المستوى القانوني، يعني انه حسب والعبارة اللي رامي عياش قال فما تحايل على مستوى متعهد الحفلات. كان من المفروض أنه يكون فما سهرة غدوة رامي عياش، لكن أكيد رامي عياش ما زالت له سهرات أخرى، وكان حاضر، كان حاضر زيدا في سهرة من سهرات مهرجان قرطاج الدولي، والحقيقة أبدع، مش نحكي على الصفة هذية، نحكي في سنوة مرة رامي عياش من الأصوات المتميزة جدا و ديما عنده جديد. الأكيد اللي فيستيفالي تواصلوا، البرمجة تتواصل، ربما تتسألوا تقولوا شنو فما على مستوى السهرات القادمة. هو تري بيانتو نهار 6 أوت شنو بش يكون موجود توا بش تسمعوا دوت سويت، لما حالة فما صوت وحشناه برشا يغيب عن مهرجاناتنا الصيفية، وفما صوت بش يكون حاضر نهار 6 أوت. نسمعوا شوية الدخلة دندنة محمد عرتوب، كي تسمعوا هكا دندنة كي تعرفوا مطربة الجيل ميادة الحناوي، وأنا باشا أكون وعدكم بلقاء مع ميادة الحناوي ديو بينها وبين القيصر اللي يتغيب على مهرجاناتنا الصيفية، وإن شاء الله يكون موجود في مهرجانات قادمة.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

شيرين راغبة علامة، أنا كل ما اشتاق إليها. توصلنا توقيت 10 متاع الليل وعشرة دقائق على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب. أكيد نفرحوا برشا بوجودكم، تواصلكم معنا، تنجموا تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا راديو جون تونيزي باش أوفيسيال، وإلا زيدة تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج، فقط تكتبوا سفراء النجوم ألفا وسليتي. وأهلا وسهلا بكم ناس كل، نستنيكم أكيد برشا برشا برشا محبة. سوي على الأولانية من 9:30 للعشرة ونص، نرجع فيها الأجواء المهرجانات ونعطي فكرة زيدة على سهرات المهرجانات، لأنه السهرات نورمالمون يبدأوا العشرة متاع الليل، دونك المفروض أنه السهرية تكون بديت، السهرية تكون بديت في مهرجان صفاقس الدولي مع الفنان شامي اللي كان البارح حاضر في مهرجان بنزرت دولي. وأنا نستغرب الحقيقة وقت الفنان يكونوا عنده معجبين، سي فغي معناها يلزمنا زيدا احنا نكون واعين شوية في التعامل مع الفنانين، لكن فما زيدا احترام للناس اللي فرحانة بيك، احترام للناس اللي تحبك، احترام للناس اللي تحب تعرف جديدك تحب، وهذا ما نجمو يعرفوه كان عن طريق اللقاءات الاعلامية. شامي البارح كان غادر بسرعة، معناها ما عملش حتى تصريح، ما نعرفش ليلة في صفاقس ممكن انه يكون حاضر في نقطة اعلامية مع زملاء الاعلاميين وإلا لا. على كل راهو مهم جدا وقت اللي تجيو تمشيوا معناها لأي دولة معينة، معناها مهم جدا انه يكون فما لقاء اعلامي. انا نستغرب من الفنانين، سي فغي هو راهو بالما حسب طبيعة العقد، حسب الاتفاق اللي صار، ربما قد يكون هو في العقد تاع شامي انه ما فماش البوان دو بريس. على كل هذايا مديرين المهرجانات ينجموا يوضحوا لنا النقطة هذيا. اون توكا شامي ليلى حاضر في مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 مهرجان بوغرنين، مهرجان بوغرنين الدولي أيضا من المهرجانات اللي تحمل دورة متميزة. سهرية البارح كانت مع حمزة بوشناق وتفاعل كبير مع حمزة، نقوله good luck. السهرية الليلة مع صوفيان الزيدي، نعمل طلع الحمامات شنو فما في سهرية الحمامات الليلة. السهرية قبل ما نقولكم الليلة، غدوة 4 أوت غسان يمين، ما تنسوش مني إلى أزنافور، دو موا أزنافور، باش تكون هذا عنوان سهرة غدوة بمهرجان الحمامات الدولية. ما سهرية الليلة مع بوثينة النابولي اللي الحقيقة كانت حاضرة في سهرة افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، كانت ضيفة الفنان صابر الرباعي وغنيت غنية المايسترو لطفي بوشناق نسيا نحبك وانتي نسيا. الحقيقة شخصيا استمتعت بالصوت الطربي هذية والمزيان وكيفاش غنيتها بروحها بطريقتها. ان توكا الليلة عندكم بوثينة النابولي ونهار 11 أوت آدم، ما تنسيوش.

لحكاية وصار.

0: انا اللي بدي زقف الكل.
1: خلاص بزيادة ما تكمل.

0: آدم آدم، خلصت الحكاية. هي لما حالة راو ساعات تكون إيجابية برشا، راو كي توفى الحكاية ما مش معناها هذيك النهاية، مش كل نهاية راو يزمها تهزمنا ويزمها تخلينا ما نقدموش، بالعكس نتعلموا إن نحبوا ذواتنا، نتعلموا إنه نحبوا أنفسنا، نحبوا حياتنا، نقولوا إيه علاش ليه، هذه صفحة وتعديت، يلا نبدل الصفحة ونبدأ صفحة جديدة من حياتي، وما نخليش النهاية تكون هي نهاية، بالعكس خليها تكون بداية لحياة جديدة أكثر نجاح، أكثر تفاؤل، أكثر محبة. يلا خليكم متفائلين. آدم باش يكون حاضر راح دشقوت في مهرجان الحمامات الدولي، أما شكون ضيفي بعد شوية محمد عنتول؟
1: I'm Sami Yusuf. Listen to me on سوبرا نجوم
2: with ألفا.
1: With us, mashallah, mashallah.
2: Yes,
1: the topic. May God bless you and everything you're doing. You
2: thank
1: know,
2: you, thank you, thank
1: it's very
2: you.
1: Very kind. And thank you for your support and all your attention and your.
0: ما نحكي لكمش معناها ساعاتي يزمكم تعرفوا الساعة ظروف الحوار هذية، انك انت تمشي 9 متاع الصباح باش تعمل حوار، بعد يقولوا لك ليه وتروحوا كهوا، وبعد اجت 9 بعد تلقى روحك اخر واحدة في قرطاج، والساعة تقريبا من 9 متاع الليل، وندخل سامي يوسف يقولوا لي في يدك دقيقة، وبنحكي لكمش كيفاش كانت معناها كيفاش في دي دقيقة، ما تنجمش تكون في دي دقيقة، ويلزمني ناخو حوار يليق بسيد المستمع في سفراء النجوم مع ألفا وسليتي. دونك بعد شوية باش تلقاو سامي يوسف وعديد التفاصيل. سهرة كانت لا تنسى الحقيقة، سفر مع الموسيقى الروحانية بامتياز، ليلة لا تنسى، ليلة لا تنسى، وباش تقعد في البال وباش تقعد في الذاكرة، برغم انه تسمعوا بعد شوية سامي يوسف معناها قال هذيك المينيموم، مش معناها هو قصر في حقنا، ليه؟ لأنه هو يمشي أكثر على الحضور، على الركح، الجمهور شنو يحب، التفاعل، هذا كل تكتشفوه بعد شوية. يلا خليكم معنا، هذه سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي.

سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي. عبد المجدد تسمع صوتك.

0: تواصل محاولات السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من ولاية باجة مع اتساع النيران واقترابها من المساكن. باحثة من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على شهادة الماجستير في البحوث الطبية من جامعة هارفارد. الليلة انطلاق فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يغرطى بقلعة سنان من ولاية الكاف. السلام عليكم. كانت هذه عناوين النشر، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. انطلق فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بن عروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببن عروس اليوم في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريق اللامبال كاتب العام المكلة بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس لهذا المعلم والقاضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. تواصل وحدة الحماية المدنية والغابات وبمشاركة مواطنين التدخل للسيطرة على حريق اندلع منذ صباح اليوم بجبل سيدي أحمد من معتمدية نفسه في ولاية باجة، حيث ساهمت شدة الرياح في اتساع رقعة النيران التي أتت على مساحة شاسعة من الأشجار وبدأت في الاقتراب أكثر من بعض المساكن. نجي الخلولي.
1: تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات التدخل بواسطة معدات الإطفاء محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع منذ صباح اليوم بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نبزة من ولاية باجة. هذا هو يشارك في إخماد الحريق العديد من مواطني الجهة عن طريق جلب المياه والتمركز بجانب التجمعات السكنية خاصة دوار الشعبنية والبيدية من عمادة غيابة، وهذا وساهم هبوب الرياح القوية في انتشار النيران، ولم تتمكن وحدات الحماية المدنية والغابات من الولوج إلى الحريق بسبب وعورة الجبل، صارت التمركز بجانب التجمعات السكنية لحماية الأرواح البشرية وممتلكاتهم الخاصة، فيما أتى الحريق على مساحات شاسعة من الغابة الشعراء وأشجار الصنوبر الحلبي.
0: هذا توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة غدا لتكون بين 42 و45 درجة بعدد من جهات البلاد وتصل إلى 47 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي، وفق المهندس الأول بالمعهد سعيد بن صالح.
2: حرارة اليوم كانت في ارتفاع نسبي تراوح القصوى بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. اليوم سجلنا 41 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، غدوا نتوقع ترتفع شوية الحرارة تكون بين 37 و42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و45 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. غدوا نتوقع درجة حرارة قصوى 42 درجة في تونس العاصمة. غدوا ثم إمكانية زادة لتكون خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وبالنسبة للبحر غدوة يتواصل قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية. نهار الأربعاء بتبدأ تنخفض درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال الوسط، ونهار الخميس الانخفاض هذا يهم كل المناطق متاعنا.
0: في تتويج علمي جديد للكافة التونسية على صعيد الدولي، تحصلت الأستاذتان الباحثتان سمارة بدروشي من كلية الطب تونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، ألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس على شهادة الماجستير بامتياز من كلية الطب جامعة هارفارد. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة تحدث بأكثر تفاصيل عن هذا الإنجاز العلمي الذي يعزز إشعاع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي.
3: باحثتان من جامعة ألفا مسعود بالتحديد من معهد باستور بتونس، وسمارة بدروشي من كلية الطب بتونس باحثة وكذلك طبيبة مختصة في مستشفى شارل نيكول، تنهيان مرحلة الماجستير بتفوق من أول جامعة في العالم جامعة هارفارد بكلية الطب. والأستاذة سمارة بدروشي تحصلت على الميدالية الذهبية لتخرجها بالمرتبة الأولى على الدفعة 2026 بكلية الطب بجامعة هارفارد. هذا يشرف الجامعة، يشرف تونس، ونحن ما ينجم يزيد كان إشعاع لبلادنا قبل كل شيء. الزوز ذوما اللي تحصلوا على منحة حازم بن قاسم، المنحة دي منحة دولية مش أدي جي تحصل عليها، يعني شديدة التنافس، تحصلوا على المنحة وشرفوا التونسة، شرفوا المرأة التونسية. وهذا يعني النداء لكل الطلبة في تونس بصفة عامة، أراكم نحن نقولوا يس وي كان، أراهم ذوما دي سكسس ستوري، أراهم ذوما قرأوا في المؤسسة العمومية، قرأوا في كلية طب تونس، ثم تنجموا تعملوا حتى خير منهم. الحمد لله تألقنا بالعلم، تونس راهي تاريخيا دولة العلم.
0: دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الدين الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. في زغوان تتواصل بالمركب الشبابي بلجيا فعالية المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: البرنامج الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية مصادق عليه حتى من الاجتماع في القمة العربية للشباب. التام هذية تم اختياره لسنة 2026 وتم تنفيذه في ولاية زغوان اللي هو المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية. هي تختص به ولاية زغوان، يشاركوا فيه من كل ولايات الجمهورية الإقامة والإعاشة في المركب والأنشطة والتحسيس في المركب والأنشطة الجبلية والرياضات الجبلية والاستغوار في جبل زغوان. عدد الشباب المشارك هو 216 شاب وشابة، 4 دورات على مديدات كل أسبوع فما دورة.
0: تنطلق بداية من الليلة بقلعة سنان من ولاية الكاف فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية بغرطة لتتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. مدير دار الثقافة قلعة سنان عبلة الشف.
5: يكون الافتتاح بالعرض المسرحي الفكاهي للممثل وليد الزين بعنوان سيو بروبر. غدوة إن شاء الله عنا عرض غنائي تراثي كافي للفنان حسان تاس، ونهار 5 أوت إن شاء الله باش تكون عرض مسرحي بعنوان غابة الحكايات، ونهار الخميس 6 أوت إن شاء الله باش يكون عرض مسرحي بعنوان هذيان، ويكون الاختتام بعرض غنائي صوفي بعنوان اللمة. جت التظاهرة هذه الأيام الثقافية هي تعوض المهرجانات اللي هي قلعة سنان، ما فيها جمعية باش تخدم المهرجان. اتجأنا أن نعملنا الأيام الثقافية هذية، وأثناء كنت باش تعرف إن شاء الله بالتراث الجهوي تراث الكيف. الدعوة مفتوحة لأهالينا في قلعة سنان والمعتمديات المجاورة، وكل العروض هذه باش تكون بالمسرح الهواء الطلق.
0: في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جديد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات وجود خطط لذلك. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
9: معلومة الوافية،
8: نفس الروح نفس الإحساس،
9: نفس الإحساس،
8: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
9: من القلب للقلب.
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

تسمعوا في محمد عبدو سمعتوه على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بها بعد نشرة 10:30 غنية من أروع الأغاني العربية، كلمات فائق عبد الجليل وألحان يوسف المهنة. مشينا للسلطنة ولا محالة في الوقت هذي، أنتم تعودتوا بأغاني الراي شوية خرطان سمعكم أغاني الراي، ما حبيت قلت علاش ليه مثال الشقاية تكية تاعت سلطينة تكون على ذوقنا وعلى ذوقكم الزوز الحقيقة، لأنه عندي عديد الاختيارات اللي وصلتنا للستوديو إذاعة الشباب بالاختيارات هذية. توت سويت بش سمعكم أصالة زي العسل.

تعرفوني ما بقعدش عاقله وكان طول في ساعه كي حل الفويس ماذا بيه يحب يسمع زاد هو شويه دندنه بليت وفما واحد يسمع اغنيه زي العسل للصبوحه من اروع من اروع ملحن موسيقار الملقب الموسيقار الشاب بليغ حمدي. الاغنيه هذه كانت غنيتها اصاله في ليله تكريم للموسيقار بليغ حمدي ومن اروع مغنيت الصبوحه وقايت نحكيوا عليها في سفراء فوق العادة. سفراء فوق العادة سفرة فوق العادة والصبوحة والشحرورة أو جنات جرجس فغالي من الأسماء اللي بشتبقى في البال وبشتبقى في الذاكرة وهي فعلا سفيرة فوق العادة. صباح اللي كي نحكيه على صباح لازم نتذكر وزيدة معها أسماء أخرى لا تنسى كما وديع الصافي واللي قدموا مع بعضهم عدة سهرات ثنائية مع بعضهم صباح اللي خليت عديد الأعمال الفنية الخالدة مسيرتها كانت تقدمت في عمل رمضاني كانت تذكروا من بطولة كارول سماحة العمل هذية اللي يحكي على قصة حياتها وكانت تعرض في رمضان سنة 2011. عندها عدة مشاركات سينمائية في السينما المصرية 87 فيلم مصري ولبناني 27 مسرحية لبنانية عندها أكثر من 3500 أغنية مصرية ولبنانية وأجنبية وصباحية أول من قدم الأغنية اللبنانية المتميزة بالطبع الإيقاعي معناه بالإيقاع اللبناني تذكروا أغنية يا هويدا هويدا لك هي أغنية الصبوحة اللي غنيتها في بداية الخمسينات اشتهرت زيدة بتقديم المواويل تقديم الميجنة والعتابة الأغاني اللبنانية واللي ساهمت في انتشارها عربيا. صباح أيضا هي أول فنانة لبنانية ويقال إنها الثانية عربيا بعد كوكب الشرق أم كلثوم اللي غنيت في مسرح الأولمبيا وغنيت في عديد المسارح العالمية. صباح اللي قدمت عديد الأعمال وغنيت في كبرى المهرجانات بعلبك جبيل بيت الدين قدمت عديد المسرحيات منها موسم العز منها حلوة كتير منها الأسطورة وهي تبقى الحقيقة تبقى أسطورة وما نجمش نحكي على صباح وما نسمعش الصبوحة.

روحات وصلنا توقيت لحديش متاع الليل وستاش دقيقة ونعواتكم ديما في سفرة ونجوم الحقيقة بعد نشرة العشر ونص يكون عندكم موعد مع كوكتيل راي إيبا يسألوا فيا يا ألفا وين الراي وين مكعواتنا سهرية طويلة راه في بالي في باليش معناها كمام سهرية سيف تطويل هكا ولا وما زلت متواصلة معكم تقريبا ما زلوا سويتين في سهريتنا دونك أمينة مش خليكم تستنيوا برشا يلا توتسويت هيدا معكم. شو اخترت لكم؟ اخترت لكم توحشتك انا، اخترت لكم دوزي العيون عيوني، اخترت لكم زيدا the king of the rye شيب خالد. يلا خليكم معنا.

النجوم.

0: كينغ شيب خالد ديما لاباس وان شاء الله ديما تكونوا لاباس وديما تسمعوا فينا بصحه طيبه وديما ديما ديما موجودين معنا ودمتم اوفياء وقايت وقايت ذي في السهره بعد شويه بعد موجز ل 11 ونص.
1: I'm Sami Yusuf. Listen to me on Supara Nujum.
2: With Olha.
1: With Olha. MashaAllah,
2: MashaAllah. Yes,
1: and Tawfiq, may God bless you and everything you're doing. You
2: thank
1: know?
2: You, thank you, thank
1: Very
2: you.
1: Very kind. You. Thank you for your support and all your attention and your...
0: Great thanks. المنشد الديني لكن هو أيضا فنان عالمي بكل المقاييس. كنا في ليلة استثنائية بمهرجان قرطاج الدولي. بعد شوية عدة تفاصيل نتحدث فيها مع سامي يوسف. وأنا مصر على كلمة الفنان حتى في الكواليس ونحكي مع زملاء يقولوا لي منشد ديني يقول لهم هو منشد ديني لكنه أيضا فنان بكل المقاييس. بعد شوية تكتشفوا باش تستمعوا المقطوعات بإمضاء سامي يوسف. أنا شي تسمعنيها قبل لكن تبقى ديما لأنه فما خصوصية لاحظتها في متابعتي للسهرة في المسرح أنه في كل عرض تسمع نفس المقطوعة لكنها بطريقة أخرى بتجلي آخر. روعة روعة روعة. يلا خليكم معنا في سفرة ونجوم على موجة إذاعة شبيب معون فوسليتي لتوجه لكم تحية الناس كل كنت تسمعوا فينا في طريق. قولكم ثيازينا الجميع سيسر رواحكم وذكروا ديما فما شكون يحبكم فما شكون يستنى فيكم. يلا لحظات موجز لحدش ونص والرحلة تتواصل في سفرة ونجوم مع ألفا وسليتي ومحمد عطول.
3: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. محاولة أو تواصل محاولة السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من ولاية باجة في معتمدية نفزة مع اتساع النيران واقترابها من المساكن. باحثة من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على شهادة الماجستير في البحوث الطبية من جامعة هارفارد، وإحداهما تنال الميدالية الذهبية للدفعة. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تنظم مخيما صيفيا من 11 إلى 14 من أوت حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعلم. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. وزير الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني الجديد لدى تونس. في العالم، ترامب يؤكد أن بلاده ستقضي على قيادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا، وأن المحادثات الجديدة هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للتواصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات الأمريكية. ورئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أمل في أن يؤدي الضغط على موسكو إلى إحلال السلام في الخريف القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركبة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

نسيمي، سامي يوسف، سامي يوسف اللي كانت في سهرة استثنائية ولا تنسى بمهرجان قرطاج الدولي. سامي يوسف ضيف سفراء النجوم الليلة مع ألفا وسليتي، وضيفكم انتوما زيدا. سامي يوسف هو المنشد الديني، هو الموسيقي. أنا مصرة الحقيقة على الفنان العالمي. هو منشد ديني لكنه أيضا هو موسيقي، هو ملحن، هو اللي يغني يؤدي في أعماله. أول ألبوم، قبل ما أقول أول ألبوم لي، لأنه برشة تساؤلات ونغمال مو يحكي بالعربي، هو ما يحكيش بالعربي، غني بالعربي. درس العربية مدة أشهر لكن صعيبة بالنسبة لي هو، دونك يغني بها كهو، ينشد بها كهو، لكن يتكلم باللغة الإنجليزية. ذاك علاش الحوار بعد شوية بش يكون معاه باللغة الإنجليزية. He was appointed معناها as a global ambassador for the World Food Program. تم تعيينه ولا سفير عالمي للأمم المتحدة البرنامج الغذاء العالمي. أول ألبوم في مسيرته هو ألبوم المعلم في 2003، واللي كان سبب في انتشاره مش فقط معناها في دول معينة، ولكن انتشار عالمي. تبعت منه أكثر من 34 مليون نسخة. سامي يوسف اللي قدم عدة ألبومات، آخرها الألبوم السابع اللي هو ألبوم البركة. و

قدم عديد وشارك في عديد المهرجانات الدولية، قدم عديد الحفلات، تنوع هذية على مستوى أصوله، تنوع على مستوى تكوينه، زيادة أثر هذية على تكوينه الموسيقي، أثر على إنتاجاته فيما بعد، أثر على حضوره، يحرص على التنوع العالمي. تسمعوا في الانترفيو مش فقط على التنوع على مستوى الجنسيات المشاركة معه في العرض، ولكن أيضا على مستوى اللغات اللي يتغنى بها. معناها وانت حاضر في المسرح تسمع برشا لغات وتسمع برشا انشيت. ان توكا قبل ما نسمع الانترفيو سمعكم حاجة أخرى لسيم يوسف.

0: يوسف مدد مدد من من الأعمال اللي قدمها على ركح المسرح الأثري بقرطاج لا توت سويت في لقاء الحقيقة نعتبره من أروع اللقاءات. أنا مازلت منتشية بحواري مع أحلام مستغانمي وتوا مع سامي يوسف. الحقيقة ما نعرفش المستمعين متاعي فرحانين بالاختيارات هذوما، فرحانين بالأسماء اللي قاعدة تتجد وقاعدة تكون موجودة معنا في سفراء النجوم. وانتوكا أكيد بش يكون عندي سهرة خاصة لسيد المستمع وتعطيوني رأيكم. أما تتسويت نمشيو للقاءنا مع سامي يوسف.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع إلى نتقاسم هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. وهذا كلمات محمود درويش كان قدمها سامي يوسف، كنا استمعنا لها زيدا في مهرجان قرطاج الدولي. لما حال هو قال عمل جديد، هو جديد العمل لكن كان قدمه أيضا في مناسبة ماذيا، الصوت النسائي واللي تحس كأنه هكا يشبه الأميمة خليل، هو نبيلة معن المغنية والملحنة والشعرة زيدا المغربية اللي هي بدورها زيدا في مسيرتها فما مزيج من الأنماط الموسيقية، صوت متميز جدا الحقيقة. استمعت لها بانتباه في الليلة هذه في مهرجان قرطاج الدولي في سهرة حاضرة فيها مع سامي يوسف. عندها عدة أعمال منها ألبوم عش حياتك اللي ضمن أغنية باللغة الإمبليزيغية من شعر أحمد العسري، ألحان طارق هلال. أيضا عندها عديد الأعمال الأخرى نبيلة معنا. نرجع للقاء اللي كان مع سامي يوسف. سامي كان تحدث اللي هو كان في تونس سنة 2012، لكن قال إنه مش كيف، معناها لا المكان يشتبه. قال أنا معناه عبر على سعادته على انبهاره بالحضور على مستوى الجمهور بالعدد هذاك. قال إنه ليلى عندها وقع خاص بالنسبة له، وعلى مستوى الحضور أنا شفت تقريبا 30 كان فما عازف على ركح. قال لي هذا المينيموم، يعني صريح جدا ما ينجمش، لأنه فعلا هو مجموعته كبيرة برشا، لكن من دولة إلى دولة يغير على مستوى الغيبرتوار متاعه ولا، ويختار عدد معين. العدد ماهوش برشا، تقريبا 10 مقطوعات، لكن يعتمد أكثر على التجلي على الركح اللي يعطي أكثر مسافة زمنية للعزف الموسيقي. فكنا في حالة سفر وجداني وروحاني كبير برشا برشا برشا برشا. قال لي هو أيضا أعجب كلمات محمود درويش وقدم له ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، وأنه ممكن أنه يقدم له أعمال أخرى على مستوى تجربته الروحانية. يعتقد سامي يوسف أنه كل واحد فينا عنده وازع روحاني بداخله، وقال هي المسألة نفسية ومعنوية في علاقته بالسوشيال ميديا. ما هوش من روادها برشا متابعة، لكن ما هوش من روادها، ويقول هو معناه على سبيل الدعابة لكن هو يقرأ. قال حتى الواتساب ما عنديش، معناها يتسائلوا الناس يقولوا كيفاش ما عندوش واتساب. قال حتى الواتساب ما عنديش. هو سفير كما قلت سفير للتغذية العالمي ولا، ماخذ اللقب هذية من 2014 سامي يوسف. لكن الحقيقة أنه المتابع فوالا سفير عالمي للأمم المتحدة البرنامج الغذائي العالمي، لكن في متابعتي لمسيرته سامي يوسف قدم عديد الحفلات التضامنية، الضامن مع أحدث دارفور، الضامن مع الباكستان، الضامن مع اللي صار في أذربيجان، الضامن أيضا مع غزة وكنا حكينا عليها في هذا اللقاء. وهو مستعد على فكرة أنه يقدم حفلات طالما كان البعد متاعها إنساني وخيري. شكرا لي من القلب. الحقيقة حواري معها ما كان سهل على خطر معناها بعد الساعة الواحدة ليلا، وقالوا لي في دقيقة دقيقتين، أما أنا فكيت راه معناها باش نستعرف باش نقول الحقيقة على الهواء، فكيت الوقت باش نخليكم تستمتعوا أكثر بسامي يوسف. يلا هي تخليني نسمع حديث الوجد.

وأنا قلت حديث الوجد لأني في سفر وجداني الحقيقة، في سفر روحاني مع صمتي، مع صوت سامي يوسف. هو العمل جادك الغيث، جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات البنى تنقل الخطوة على ما يرسم. الكلمات هي للسان الدين ابن الخطيب. هذا العمل قبل الأخير لننهي به سهرة الليلة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في سهرة سفراء النجوم. الحقيقة أنا فرحانة برشا، نتمنى أنه سيد المستمع زيدا فرحانين. إن شاء الله في الأيام القادمة نتواصلوا، إن شاء الله تكون فما مكالمات هاتفية مع المستمعين، نرجع للمكالمات الهاتفية. مسك الختام، وعلى ذكر مسك الختام بعد ما نشكر كل المستمعين اللي تواصلوا معايا من بداية السهرة إلى الآن، نحب تحية خاصة جدا لسي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة. ونحب نقول لك تسامحني على خطر أنا الجمعة اللي فاتت عديت نجيت الصغيرة، وما نجمش في كل أسبوع نختم بنفس الفنان وكل مرة أغنية من عنده. اللهم نوليو نعملوا فقرة قارة لنجيت الصغيرة مش ما يتغشش علينا حتى حد. أما أنا اخترت الليلة ونتمنى ونتصور أنه المقترح بش يعجبكم، لأنه اخترت عمل من أهم الأعمال زد على مستوى الموسيقى العربية. كي نقول لكم رياض الصنباتي، كي نقول لكم محمود بيرم التونسي وعمل يرجع لسنة 72، كي نقول لكم القلب يعشق كل جميل ويا ما شفت جمال يعين، واللي صدق في الحب قليل وندم يدوم يوم ولا يومين. نخلي المكان لسومة المصرية تكون هي مسك ختام سهرة الليلة على موجات إذاعة الشباب من سفراء النجوم مع ألفا وسليتي. تقولكم نحبكم برشا برشا برشا برشا. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الاستماع. استنوني الاثنين القادم مع ضيف آخر، أو بالأحرى ضيفة أخرى ومن الزمن الجميل. إذا اللي عنتو اللي عرفها شكوني أنتو كاين. باش نذكركم اللي سهرة ميادة الحناوي نهار 6 أوتا، هكا باش تبداو عارفين بالمهرجان قرطاج الدولي. يلا نخليكم مع سومة المصرية مع تحياتي المحمد عنتو اللي رافقني في الجانب التقني، والكل مستمعي سفراء النجوم على موجة إذاعة شباب مع ألفا وسليتي. يلا توت سويت نسمع القلب يعشق كل جميل.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Arabesque.